0: نفسك سمع اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سمعي وحاسة بيكو باللي عايز تقوله يا عين.
0: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول قول يا عيد. أنا سمعان.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا،

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد وحلقه يوم الاربعاء بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعضينا كده لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الفل عليك يا فنا, وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. فنا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف تماما النهارده. حلقه يوم الاربعاء 10 يونيو 2026.
0: النهاردة معنا فقرة احضرونا في الساعة الثانية ان شاء الله. فقرة احضرونا دي شبه الاعترافات اللي كنا بنلعبها قبل كده. حد بيبعت لنا اعتراف بمشكلة معينة وبنبتدي بقى ان احنا نتناقش في المشكلة دي من غير ما نقول صاحب المسج او صاحبة المسج هي مين. بنتناقش كلنا في الموضوع ده, لو في حد حصل له نفس الموقف بيبتدي يحكي ويقول لنا اتصرف ازاي, ولو في حد يعرف حد حصل له حاجة كده برضو بنقول. وعامة بناخد كل الاراء, يعني كل الناس كل المستمعين براحتكم جدا ابعتوا لنا وقولوا لنا رايكم ايه في الموضوع ده وازاي نقدر نحل المشكله دي. بس كده
1: خلينا نفكركم بارقام التليفونات بتاعتنا عشان نعرف نتواصل عليها مع بعض. 015-59-55-1006 ده رقم الواتساب, و 388-35-022 رقم التليفون الارضي, 1006 رقم الموبايل, وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. خلينا نبتدي يومنا مع بعض بفيروز ونرجع نقول لكم على درجات الحرارة. صباحكم زي الفل.

0: طيب
1: مش حلو.
2: انا مش هتدخل تاني.
1: مش حلو.
2: انا مش هتدخل.
1: طيب خلينا نقول لكم عن درجات الحراره شويه كده النهارده بتقول ايه. تمام، القاهره العظمى تكون 36 درجه والصغرى 23 درجه، اسكندريه العظمى 30 والصغرى 22، مطروح العظمى 27 الصغرى 21، سوهاج العظمى 43 درجه الصغرى 25، اما اسوان فالعظمى 44 درجه والصغرى 30 درجه.
2: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الأربع، الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع ارتفاع نسبة الرطوبة. الرطوبة مكملة معنا الفترة الجاية، فطبيعي ان احنا هنحس بالحرارة زيادة عن قبل كده. بس كده في أخبار سعيدة والله معنا، ان احنا الأسبوع اللي جاي عندنا لونج ويكند. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرار بأن يوم الخميس 18 يونيو هيكون أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية. القرار يسري على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات التعليمية المختصة.
1: إجازة سعيدة إن شاء الله بمناسبة رأس السنة الهجرية، كل سنة وكلنا طيبين بإذن الله. هتكون يوم الخميس 18 يونيو. طيب في اللينكات اللي جايه هنعمل ايه؟ في اللينك اللي جاي هنتكلم معاكم بما ان احنا خلاص فاضل اقل من 24 ساعه ويبتدي كاس العالم 2026 المقام في كندا والمكسيك وامريكا. هيكون معانا شويه اخبار عنه كده، او مش اخبار بقى، هنتكلم كده بشكل عام عن الاسامي المنتخبات او النيك نيمز بتاعت المنتخبات والقاب المنتخبات المشاركه في كاس العالم 2026. سريعا كده نبذه يعني عن المسميات دي عشان لما نسمعها ما نستغربش واحنا بنتفرج على الماتشات، خصوصا كمان ان في منتخبات لاول مره هتكون بتشارك في كاس العالم، فهنعرف اكتر عن
2: نتعرف عليهم بقى.
1: خلي بالك الالقاب دي بتبقى بتعرف عن ثقافه وهويه البلد عامه، يعني
2: لذيذه جدا
1: والله،
2: موضوع لذيذ جدا وليه علاقه بثقافه البلد، فده بتبقى
1: حلوه
2: اوثنتسيتي.
1: يلا بينا يا عم اوثنتسيتي، يلا بينا. احمد فهمي دايما وحشني، دي الاغنيه اللي نسمعها دلوقتي وبعد كده نرجع ب
2: عايز بعد كل الالبوم اللي احنا سمعناه.
1: انا قلت لك هنأجله.
2: اتفضل انا مش هتدخل.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه. استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي.

0: الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان اند سام، نجوم اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: الفنانة صبا مبارك.
3: مين معي؟
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: هو ده كلام ده؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: بص يا دكتور، ما تزعلش مني، والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص، أنا مش مناسبة ليك ولا أنت كمان مناسب ليا. أنت صغير لسه، قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
2: الفنانه صبا مبارك.
3: تعزي
2: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: بنقول لحضراتكم في اللينك اللي فات ان احنا خلاص باقي يوم على انطلاق كاس العالم فيفا 2026 اللي هيتلعب في امريكا وكندا والمكسيك, وان شاء الله بكره المباراه الافتتاحيه تكون بالليل, تكون الساعه 10 10
1: المكسيك
0: وجنوب افريقيا. لا ما فيش انصاص في
1: ماشي. اول مباراه الحمد لله في ميعاد الى حد ما طبيعي.
0: احنا نلعب في الميعاد اول مباراه لينا ضد بلجيكا يوم الاثنين الجاي, فعادي ده تتفرج على الماتش وتنام. اللي بعده بقى هو اللي حدوته اللي بعده الساعة 4 الفجر
1: بس بقى,
0: واللي بعده الساعة 6
1: صلي الفجر واستنى الماتش. انا قلت لكم من اولها هو اجازه وانتم ما حدش مقتنع بالموضوع ده, بس براحتكم براحتكم.
0: طيب خلينا نقول بقى ان من مزايا كاس العالم عامة ان هو بيبقى فيه تبادل ثقافات مختلف بين جاليات كتير جدا وبين اعراق واشكال والوان مختلفة جدا في العالم, ولكن الناس بتبقى دايما ليها, كل منتخب او كل بلد بيبقى ليها اللقب المرتبط بيها دايما على مدار السنين, ودي بتبقى حاجة تاريخية وبتبقى حاجة البلد دي مشهورة بيها. زي ما احنا مثلا معروفين ان احنا فرعنا غانا دايما بتعلى ليهم النجوم السوداء او البلاك ستارز يعني, والجزائر هم محاربي الصحراء. ده بالنسبة للبلاد الأفريقية. طبعا تونس كمان نسور قرطاج, ولكن هنخش بقى على شوية ألقاب تانية لمنتخبات مشاركة في كاس العالم, وممكن نعرف كمان السبب وراء التسمية دي إيه
1: بالضبط. منتخب كولومبيا مثلا ليه لقب لطيف وهو مزارعو القهوة, بيتقال بالاسباني لوس كافيتيروس.
0: لوس كافيتيروس,
1: كافيتيروس جاي من كافيتيريا والقهوة, فاهمين جاي منين. اوكي, لان القهوة الكولومبي بتعتبر واحدة من اهم رموز البلد وثقافتها. في اسيا الوسطى منتخب اوزبكستان معروف باسم الذئاب البيضاء, لان الذئب في ثقافتهم رمز للقوة والشجاعة. في كمان منتخب سكوتلندا معروف بلقب جيش التارتان, نسبة لنقشة القماش التقليدية الشهيرة هناك عندهم واللي بترمز للهوية والتراث الاسكتلندي.
0: طيب منتخب الرأس الأخضر معروف باسم القروش الزرقاء, وده تذكير بأنهم جزيرة في المحيط الأطلسي محاطة بأسماك القرش. أما منتخب بنما فهو لقبه المد الأحمر نسبة إلى لون قمصانهم الأساسية وهي اللون الأحمر. منتخب كوراساو ودي جزيرة في البحر الكاريبي لقبه العائلة الزرقاء, ودي إشارة للترابط بين اللعيبة كأنهم أسرة واحدة, ونسبة للون اللي هم بيلبسوه دايما اللون الأزرق بسبب طبيعة البلد الساحلية اللي دايما بتطل على بحور, وإن هي كمان زي ما كنا بنقول إن هي جزيرة في البحر الكاريبي. أما بقى عن المنتخبات الكبيرة اللي محتفظة بالألقاب بتاعتها, طبعا البرازيل نسبة للسامبا والأرجنتين التانجو, هم الاثنين دول رقصتين عامة يعني.
1: بالظبط,
0: دول
1: زي رقصة
0: ودي رقصة رقصتين. في ايه تاني؟ الالمان طبعا الماكينات الالمانية نسبة للتقدم التكنولوجي الرهيب اللي هم بيعملوه خصوصا في مجال السيارات. فرنسا ديوك, اسبانيا لافوريا روخا اللي هو الفريق الاحمر يعني
1: لاروخا,
0: وانجلترا الاسود التلاتة, منتخب الاسود التلاتة.
1: عربيا بقى المغرب اسود الاطلس, العراق اسود الرافدين.
0: الرافدين
1: طب ليه بالدال؟ رافضين بالضاد, يبقى رافضين.
0: لا ما هو مش رافض ان هم مش متضايقين من حاجه.
1: رافضين ايه؟ رافضين
0: رافضين
1: رافضين. اوكي يعني ايه؟ طيب
0: رافضين
1: ايه هم دول؟ ايه ما انا عارفه ان هم اتنين.
0: السعودية
1: سلم ابعد عنه شوية لو سمع.
0: السعودية السهور الخضر, وقطر منتخب العنابي عشان خاطر لون العلم وتيشيرتس منتخب المنتخب القطري, والأردن هم النشامة. بلجيكا الشياطين الحمر, اليابان الساموراي وده طبعا نسبة للتاريخ, والسويد والنرويج بيتقال عليهم الفايكنجز عامة برضو. استراليا ايه مش حاسسها دي
1: ايه
0: ماشي. شوف كوت ديفوار الافيال كده كده, السنغال اسود الترانجا, والكونغو الديمقراطيه هي الفهود. القاب كتير بتطلق على منتخبات مشاركه في كاس العالم ده, بانها بتحكي جزء من ثقافه وتاريخ كل بلد مشاركه في اكبر يعني عرس كروي في العالم, وهو كاس العالم اللي هو هينطلق بقى ان شاء الله بكره باذن الله الساعه 10 بالليل بمباراه المكسيك وجنوب افريقيا.
1: فتحت خير ان شاء الله باذن الله. دعونا نتفائل ويلا بينا جماعه. طب يوسف لو هتدي لقب لشلتك هتديهم لقب ايه؟
0: شلتي
1: الشلة المقربة قوي بقى اللي هم الشباب بقى اللي هم فاهم
0: هم عارفين هم لسه سامعينها بقى يعني هم سمعوها بودانهم. قلت لهم انتوا شلة
1: تمام
0: كده
1: تمام. لا مش هتصفهم بحاجة يعني. ليهم لقب ليهم لقب يعني. انتوا لو فريق كورة هيبقى اسمكم ايه؟
0: ما تعرفيني من السؤال.
1: القلاديش. انا هكلم
0: يعني ينفع كده. طيب
1: وحيد ولا شيء؟
0: لا خلينا نروح نسمع تامر حسني دلوقتي وبعد كده نشوف الحلقه دي تاخدنا.
1: طب قولوا لنا يا جماعه انتوا القاب صحابكم ايه؟ يلا
0: يلا بينا.

حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15-212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. إلحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجومنا هم نجوم منتخب البرتغال اللي بيلعب كاس العالم للمرة 9 و7 على التوالي. البرتغال اتأهلت بصعوبة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا بعد الفوز على أرمينيا 9-1 في مباراة وصل فيها كريستيانو رونالدو للقب هداف التصفيات التاريخي بعد ما وصل للهدف 41. بيدربهم الأسباني روبرتو مارتينيز، وحقق معاهم أول لقب ليه كمدرب للمنتخبات بعد ما فازوا بلقب دوري الأمم الأوروبية 2025. هدفهم التاريخي في البطولة هو الجوهرة إزيبيو لما سجل 9 أهداف خلال نسخة 66، وطبعاً الأكثر مشاركة هو نجمهم التاريخي كريستيانو رونالدو اللي شارك في 22 مباراة. حلم رونالدو أن يحقق لقب كاس العالم الأول ليه والبلده في مشاركته السادسة والأخيرة في البطولة. أفضل إنجاز للبرتغال هو المركز الثالث في نسخة 66، فأول مشاركة ليهم في تاريخهم لما قدروا ينافسوا أقوى منتخبات العالم زي البرازيل بقيادة بيلي، لكن خسروا في قبل النهائي قدام إنجلترا اللي حققت بعد كده اللقب. وفي مباراة تحديد المركز الثالث تفوقوا على الاتحاد السوفيتي.
4: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على youtube.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: Ακούω συνήθω όλη τη λιάμα. Ναι. Τώρα.
1: Ισμέν.
0: Α αμαθχόντε μα, λέει. Φύτα γύρε.
1: Λέλα. Η ροφιντίνη λέει. Δέγκλα ο φορό. Σοκρά με γεμάλε, δεν σε λεβάτε. Τι είναι, ρεσέιλ.
0: Τι είναι, δεν είναι.
1: Τι είναι, δεν είναι. Τι είναι, δεν είναι. Τι είναι, δεν είναι. Τι είναι, δεν είναι. Τι είναι, δεν είναι. Τι είναι, δεν είναι. Τι είναι, δεν είναι. Τι قصصهم في موضوع احضرونا اللي هيكون معنا في الساعة الثانية وفي ناس بعتت لنا أسامي جروبات وألقاب صحابهم وفي ناس كتير بتقولك فعلا في أسامي كتير ما ينفعش تتقال
0: مفهوم جدا طبعا بس اللي نقدر نقوله يعني ممكن نقول في حد بعت لنا اللي أنا كتع كسة الكسح ده اسم ال تقريبا دي بتبقى اسم الجروب كمان على واتساب يبقى في ده في فاهم مفهوم جدا جدا
1: صح
0: ماشي طيب في اي القاب جاية ولا كله ما ينفعش يقول
1: لا لا القاب
0: للدرجة دي بنحب بعض للدرجة دي ليفل
1: الليفل فعلا
0: فعلا هو كل ما
1: مش ملائم للهوى
0: كل ما يعني انت واصحابك قريبين من بعض قوي تحبوا بعض قوي يعني اللي هو خلاص بقى انتوا في ليفل الاخوات اكتر من اخوات كل ما الموضوع بيبقى عنيف اعنف الالقاب بتبقى اعنف المعامله بتبقى يعني سبحان الله
1: صح
0: لغه الحب عندنا غريبه جدا
1: بحبك يا مش عارف ايه يعني لازم
0: يا صفه ما ينفعش يعني اللي هو لا تصلح بس بالظبط كده
1: طيب في معانا خبر تاني تحبي نقراه؟
0: انهي خبر؟
1: ملوش علاقه بقى بكاس العالم بقى نروح لحته تانية
0: يلا نروح
1: يلا بينا تاني. طيب يا جماعه احترام المواعيد هو واحد من اهم السمات المجتمعات المتحضره عامه وسمعنا كتير جدا عن احترام المواعيد في اليابان لكن النهارده معانا خبر عن احترام المواعيد بقى فين؟
0: في الصين
1: في الصين تمام واحده من الكليات الصينيه احتلت عناوين الاخبار بعد ما غرمت واحد من اعضاء هيئه التدريس لانه بدا المحاضره متاخره دقيقة واحدة 60 ثانية
0: الأخبار اللي تفقع المرارة بقى
1: الكلية الموجودة في جنوب الصين عاقبت 2 مدرسين واحد منهم بدأ المحاضرة متأخر دقيقة واحدة والتاني خلص المحاضرة قبل الميعاد بدقيقتين وده اعتبروه إن ده حادث تدريسي مرفوض رفض تام
0: اللي بدأ المحاضرة متأخر الكلية خصمت له 5 نقط من الكريدت سكور بتاعه وده معناه خصم حوالي 50 دولار من مرتبه كمان الكلية خصمت 10 نقط من تقييم الأداء بتاعه وده هيأثر على مكافأة نهاية السنة بتاعته فيعني بس فاحنا حبينا نقول لكم ده حصل في الصين دقيقة ودقيقتين كارثة كارثة بالنسبة لهم الموضوع كارثة عندنا ساعة وساعتين عايزين
1: في ناس شايفة ان ده الالتزام التزام فاحترام المواعيد ضروري بدون اي تهاون فاللي يتاخر لو حتى دقيقه على ميعاده لازم يتعاقب عشان بعد كده يتعلم ان هو يجي في ميعاده بالظبط
0: ويحترم المواعيد
1: تمام وفي ناس تانية شايفه ان هي افوار ان دقيقه واحده ودقيقتين ممكن يعني يبقوا يعدوا تمام ما يستاهلوش موضوع الخصم فيعني موضوع التاخير في ناس بيقول لك هو حد بعت لنا بيقول لك طب والاجتماعات اللي بتتاخر بالساعه والساعه ونص
0: مثلا ده موضوع الاجتماعات ده بيبقى والله العظيم بجد لا لا لا اوقات بيكون كارثي انت بتبقى كل املك في الحياه محتاج تعرف الاجتماع ده هيخلص امتى انت عايز تعرف يومك هيمشي ازاي
1: وفي اوقات عندك كتير بتبقى انت عارفه ان الاجتماع ده يعني مثلا تقولي لي عندك النهارده اقول لك مثلا عندي مكالمه شغل يعني اللي هي برضو بتبقى زي الاجتماع بس بدل ما نتقابل
0: بيبقى في التليفون
1: بتبقى كول يعني فانا اقول لك عندي مكالمه واحده بس هزقها لاثنين ثلاثه يعني بتبقى انت عارفه ان كده كده هيبقى في مرونه عامه حتى لو الشخص الثاني مش فاضي هيقول لك طب لا لو عايز تزق تعالى نزق تعالى نزق حتى بعد كده يعني كده كده هتتزق يعني
0: كل ما العدد كبر كل ما الزق بقى يعني ان انتوا كلكوا تتقابلوا في نفس الميعاد كلكوا تنقوا ميعاد واحد تكونوا كلكوا فاضيين فيه بيبقى الموضوع اي حاجه بقى انت بتتلكك خلاص
1: ايوه
0: فلا فكره فعلا ان هو عندنا اجتماع بكره انت خلاص انت مش عارف تحدد اي مواعيد بعديه انت مش عارف الاجتماع ده هيخلص امتى فمش عارف يومك هيمشي ازاي فالواحد بيبقى كل امله في الحياه ان انا ابقى عارف الاجتماع ده اخره الساعه كام مش هقول لك هيخلص كام عشان دي عمرها ما بتحصل يعني احنا الرينج قد ايه بس عشان بس اعرف بعد كده يبقى في حياه تاني بعد اللي
1: كنت. انا بالنسبه للمدرس اللي خلص الليكتشر او الحصه قبل البتاع بدقيقتين قبل الوقت بدقيقتين انا حاسس ان هو مش يعني احسن ما يقعد يتطفس ويملى الدقيقتين دول مالي هوا فالشباب تزهق فلما يجي يخش عليهم المره الجايه يبقوا شايلين هم المحاضره من قبل ما يخش ما هيبقى الراجل بالنسبه لهم ممل بغض النظر ان هم الدقيقتين دول الصراحه يقدر يملى فيهم اي حاجه بس في نفس الوقت مش دول الدقيقتين اللي يعني اللي هيأثروا في المسيرة التعليمية للطالب الصيني عشان خاطر
0: ولا الدقيقة اللي تأخر يعني بس هو الدقيقة
1: يعني اللي من
0: التأخير يعني لما
1: التأخير عشان هم عايزين يقولوا ان حتى لو دقيقة هتتعاقب عشان تتعلم انك ما تتأخرش
0: مفهوم
1: تمام
0: ماشي ما هو خلص دقيقتين بدري المحاضرة ده معناه ان هو بالنسبة لهم ده هو أثر مقصر جدا الدقيقتين دول كان ممكن يحصل فيهم حاجات كتير جدا
1: ما لما لم اللابتوب والشنطه
0: اللي هو حد عنده اي اسئله دي ممكن تقعد نص ساعه لو قال الجمله دي الا بقى لو الطلبه خلاص جايبين اخرهم الطلبه
1: خلي بالك بتبقى قاعده بصه شزرا للطالب اللي هيسال اسئله
0: طبعا
1: لو جدع اسال
0: لو جدع سخيف عارف اللي
1: هو لو انت جدع اسال عايز تسال الراجل اساله بره ما المحاضره هتخلص اطلع اساله بره لكن هتقعد تمد لنا في وقت المحاضره والحدوته دي كلها فبيبقى الموضوع بيبقى فعلا صعب. طيب في حد بيقول صباح الخير يا جماعة عشان موضوع احترام المواعيد حاجة تانية ليها علاقة بالاحترام ملك السويد ده ركن غلط خد مخالفة زيه زي اي حد وعربياته معروفة طبعا في الوزارات هنا بيتحرك بعربية ماشي هو بيتكلم عامة ان الفكرة تمشي على كل عشان خاطر فكرة بس انك يبقى في قوانين
0: صح.
1: صارمة
0: قانون
1: عشان
0: يعني
1: كله
0: قانون.
1: يبقى عمل لها حساب
0: بالزبط.
1: ومحدش عامل حساب انه يا عم ما جاتش على الدقيقه يعني ما جاتش على الركنه دي ما انا هي عامه جمله هي جت عليا دي
0: بالظبط
1: حاجات كتير
0: جايبانها
1: والله يعني
0: ما جاتش عليا انا يعني انا اللي هبوظ لك الدنيا ما هو انت هتقول كده وغيرك هيقول كده خلاص بقى هي باظت فعلا ودايما يقول لك ايه عايز تغير من حاجه ابدا بنفسك ابدا انت الاول هتلاقي انت بدأت بنفسك وانا بدأت بنفسي وهو بدأ بنفسه خلاص كلنا انتزمنا وكلنا مشينا بالقانون ده وكلنا بقينا عايشين مرتاحين فهي فعلا بتبقى غلطة من حد واحد بتجرجر اللي حواليها والغلطة اللي من حد واحد بتشجع الباقي ايش معنى هو واقف هنا
1: صح.
0: طب ما انا كمان اقف هنا
1: صح.
0: انت بتصدق تعالى نتكلم على الركنة مثلا صف تاني مثلا تبقى مستني عربية واحدة تقف تبدأ الصف التاني بس خمس دقايق بتلاقي الطابور ورا العربية دي
1: صح 100%
0: كله مستني حد كده يتشجع ويبدأ هو الصف التاني ده فعشان كده بنقول ان هي فعلا هي بتبدأ بشخص واحد سواء الفعل ده فعل مظبوط او مش مظبوط
1: بيتحول هو في الاول هو سلوك فردي في الاول بعد كده الفردي ده بيقلد بقى على طول فبيجر معاه فبتلاقي فجأة ان هو سلوك بقى جماعي فبتعوم الفوضى فعشان كده هم عملوا كده عشان خاطر يحاولوا يسيطروا على الموضوع بدري عشان محدش يتأخر ولو دقيقة واحدة تمام دول كانوا شوية اخبار كده معانا في الساعة الاولى الساعة التانية بقى احنا معانا ايه معانا
0: فقرة احضرونا يا جماعة اللي عايز لسه يبعت لنا لسه في فرصة انك تبعت لنا مشكلتك اللي احنا ممكن نتناقش فيها على الهواء من غير ما نقول اسمك خالص 015 595 1006

ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل 15%، وحافظ عليها من 3 ل 4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057، رقم التسجيل الضريبي

0: 5634480.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله في حلقه يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لحد الساعه 10. الساعه دلوقتي 9:04, اظبطوا ساعاتكم على ساعه نجوم اف ام. بنبتدي معاكم دلوقتي في فقره احضرونا, والفقره دي بتبتدي دايما كل يوم اربع من الساعه التانية عشان خاطر نعرف مشكله من مشاكل حد من المستمعين ونحاول نحلها, سواء عن طريق حد عدى بنفس التجربة أو حد حابب يدلي بداله بدون بقى أي حكم مسبق على صاحب المشكلة ولا حاجة, وهي بتبقى نصيحة طالعة من القلب للقلب. تمام؟ تمام.
2: طيب نقول لكم الرسالة بتاعت النهاردة أو مشكلة النهاردة. طيب في حد بعت لنا بيقول, يا جماعة أنا متجوزة ومتعودة إن أنا كل فترة كده بحوش مبلغ بسيط من مصروف البيت, يعني هي بتبقى معاها مصروف البيت كل شهر, فهي بتجنب مبلغ كده كل فترة عشان تحوش. بتقول مع الوقت المبلغ ده كبر, وأنا بصراحة نفسي أجيب لنفسي حاجة ذهب, بس خايفة من حاجة, هل أجيب لها نفسي الحاجة دي وما أقولش لجوزي, ولا لو شافها هيسألني ويعمل لي مشكلة أو يسألني أنا جايبة الفلوس دي منين, ولا هيفرح بيا؟ يعني هي بتسألنا, واضح ان هي ما عملتش الموضوع ده خالص قبل كده, بس عندها مخاوف كتير, خايفه جوزها يحس ان هي بتخنصر من الاخر كده فلوس من فلوس البيت وكده علشان نفسها, وفي نفس الوقت بتقول انا كمان قلقانه ان هو بيحكي لوالدته كل حاجه, خايفه مامته لو عرفت تقول عليا ان انا برضو بخنصر فلوس من وراه وتسخنوا عليا, واكيد هتقول له خد منها المبالغ دي انت اولى بيها بدل الذهب والفشخره. دي الرسالة.
1: ممكن تلخصيها لنا بقى سريعا كده؟ معلش سريعا بقى, يعني لخصيها
2: اللي انا حساه ولا اللي هي بالضبط ما بقول. طيب دلوقتي الزوجة دي بتحوش من مصروف البيت اللي جوزها بيديه لها كل شهر, وما بتقولش لجوزها ان هي بتجنب مبلغ معين كده, لحد ما المبلغ ده بقى كويس وهي نفسها تجيب لنفسها حاجة ذهب. هي خايفة لو خدت الخطوة دي هل جوزها هيتضايق لو عرف ان هي كانت بتحوش من فلوس البيت وجابت حاجة لنفسها, خصوصا انه بيحكي لوالدته كل حاجة, وواضح من الرسالة ان والدته متدخلة زيادة عن اللزوم في حياتهم الزوجية, فخايفة انها يتقال عليها ان هي من الاخر بتخنصر فلوس من فلوس البيت, او ممكن تكون هي قصرت في البيت عشان خاطر نفسها.
1: دخليات يعني شوية حاجات داخلية. أنا بس قبل ما نستقبل رسائل حضراتكم, أنا حابب أصبح على البشمهندس يحيى الصدقي. صباح الفل عليك يا هندسة, وبيصبح على مريم بنته. صباح الفل عليك يا مريومة, وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة, بيسمعونا دلوقتي وهم في طريقهم للشغل. صباح الفل والهنا عليكم. البشمهندس يحيى من الناس الواحد محظوظ إن هو جار, والله
2: والله عارف الجيران
1: اللي الجيران اللي هم رزق,
2: والله يكون في عون حضرتك. طب
1: اتفضل بقى يا باشمهندس.
2: باشمهندس يحيى
1: جبت لنا الكلام
2: ميزان حسناتك. الجيران برضو زي ما بتبقاش باختيارنا
1: يعني, عامه بشكل
2: يعني ده نصيب ونحمد ربنا بقى.
1: لا والله جيره عظيمه يعني, اتشرف بيها الصراحه.
2: طبعا انت تتشرف بيها
1: اكيد. طبعا
2: انا بقول له هو الله يكون.
1: لا انا فاهم كده كده, انا كده كده فاهم
2: والله.
1: لا لا لا طيب ماشي, انا اديلكوا الاغنيه اللي جايه دي. عامه احمد سعد معانا. تمام, في حد بعت لنا مسج بيقول لنا انا محمد من الامارات, الفلوس دي انت مش سرقاها من جوزك, انت ست ذكيه وجوزك غلط انه يحكي لمامته كل حاجه. انا متفق معاك جدا في حته ان هو غلط ان هو يحكي يروح يقول لمامته, يعني حتى لو هي بالنسبه له مشكله ان هي جنبت المبلغ ده من المصروف بتاع البيت, ممكن ان احنا نتواصل ويبقى فيها تاخد ما بيننا وبين بعض وفيها وعليها, دي حاجة
2: بيننا وبين بعض, دي أهم حاجة في الموضوع.
1: لكن هندخل حدوتة تانية يبقى انت كده الغلط ركبك انت, حتى لو وانت شايف ان اللي زوجتك بتعمله غلط ايا كان اللي هي كانت بتعمله, فانت اللي غلطان, لان انت خدت الموضوع وديته لحتة تانية ودخلت اطراف خارج الموضوع طبعا والدتك وعلى راسنا وكل حاجة، ولكن فكرة التدخل ده هيسبب مشاكل أكبر بكتير من فكرة بالبلد زي ما نتكلم كده فكرة الخنصرة أو فكرة ان هي تجنب مبلغ معين عشان خطر تجيب بيه حاجة لنفسها. فما نحلش المشكلة دايما بمشكلة أكبر
2: بالظبط كده،
1: يعني لأن عمرها ما بيبقى حل. فاهم حاجة؟
2: فاهمة طبعا.
1: فكده في حد بيقول المفروض على فكرة ان هو يبسط منها يقول لها تستمر على هي فيه ده، لان هي لما بتجيب حاجة لنفسها يعني دي حاجة كأنه بيهديها لها يعني. فتمام، بيقول لك الدخار للبيت،
2: الدخار للبيت،
1: الدخار مش منسي يا بلوك جودة حبيبي. قول لها حاجة دي ماشي. ما تفهمش الكلام ده، ما تعرفش حاجة عن الجير. الله العظيم يا مش منسي، من يومين بكلمها من يومين بكلمها سامع صوت مكنة حلاقة، بقول لها فن الشعر ولا ده، لقيتها بتقول لي لا دي عربية الرش، فهي كانت بتجري ورا عربية الرش عندهم في
2: تاني. انا مش هحكي القصة دي تاني، انا بجري من عربية الرش
1: لا وراء لدرجة ان اقول لهم انت كنت بتقولي لي
2: بيقولوا الجاز مفيد للشعر.
1: تقول له عمو
2: ايه
1: احتاج نمرة حضرتك عشان كل ما تعدي
2: بعد اذنك قولي مواعيدك.
1: بالظبط كده. طيب في حد بيقول صباح الفل، لو جوزها مخصص لها جارية المسج،
2: جارية
1: المسج
2: ماشي.
1: في حد بيكلمنا
2: استشفيت المسج
1: عملت ورينا كده،
2: لو جوزها مخصص لها مبلغ معين مثلا ليها هي شخصيا ما كانتش دي هتبقى مشكلة بالنسبة لها ان هي تجنب فلوس من فلوس البيت. تقريبا دي المسج كده.
1: بقول لك لو جوزها مخصص لها مصروف شخصي ليها غير مصروف البيت، فالذهب اللي هتجيبه ده يخص جوزها، واجب ان هي تقول له اكيد. ولو مش بديها مصروف شخصي ليها فتجيب ذهب عادي وما تقولوش، والقرش الابيض ينفع في اليوم يسود. انت داخل في حوارات، انت حابب ان انت
2: نصيحته ان هي ما تقولوش ليه، لان هي دي فلوس البيت، انما لو فلوسها هي الشخصيه هتبقى تعتبر ان دي هديه منه يعني، صح ولا ايه؟
1: لا لا، لو هي
2: ما هو بيقول تجيب حاجه لنفسها بس ما تقولوش،
1: لما مخصص لها مصروف شخصي ليها غير مصروف البيت، فالذهب اللي تجيبه ده يخص جوزها فواجب عليها تقول له اكيد. ولو مش بيديها مصروف شخصي فهي تجنب
2: بالظبط، وما تقولوش تجيب الحاجه دي وما تقولوش. ماشي، ده دي برضو مسج جايه لنا. قولوا لنا يا جماعه لو في حد كان بيواجه نفس المشكله، هل المشكله دي اتحلت؟ هل في يعني مش شرط ان احنا نكون حلينا المشكله، بس اللي هو ازاي متعايشين معاها بس كده.
1: صح، ولو حد عنده تصرف احسن من التصرف او الوضع الحالي يعني
2: احسن ولا اوحش يعني،
1: من وجهة نظر كل واحد طبعا في وضع كل واحد فينا مختلف. تعالوا نطلع نسمع احمد سعد مكسرات ونرجع بقى نستنى.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: في شركات بتقعد شهور تدور على ارض صناعيه علشان تبني مصنع، وفي شركات بدات بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: 0.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس، هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
4: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: اكتر.
1: طيب ناس كتير بعتلنا الكومنتس بتاعتهم وفي ناس بتغلط عامه الجانبين. الجانب الاولاني فكره انك تخبي، ممكن تقولي خلاص انت لو دول طالحين من ذمتك للبيت انا ما عنديش مانع ان انا هدير البيت بشكل معين، وانت ليك الحاجه اللي احنا محتاجينها تبقى موجوده، فلو اتبقى حاجه ممكن يبقى بالاتفاق. ممكن تقول له مثلا زودني عشان عايز يعني يبقى فيه
2: لغه تفاهم تواصل اصلا وتواصل بالظبط
1: كده. وفي نفس الوقت انت مش محتاج حتى لو زودت او قللت او نقصت او هي حاشت حبه على جنب او انك تروح تقول انا حتى لو لمين. يعني في حاجات كده المفروض ما تخرجش بره الباب ده. فهي فكره تروح بقى تحكي يحكي لوالدته اصلا انا زودتها في مش عارف ايه فكذا، فوالدته تقول له لا ده انت. الحاجات اللي زي دي بتعمل مشاكل كبيره جدا وبتبقى احنا في غنى عنها. يعني خلي المشكله ما بيننا ويبقى في تواصل ويبقى في صراحه بالظبط.
2: حياتنا ما بيننا بحلوها بوحشها بمشاكلها بكل حاجه. مفهوم طبعا ان الموضوع لو لا قدر الله وصل ان المشكلة كبرت قوي وحاسين ان احنا الاثنين خلاص مش قادرين ان احنا نوصل لحد فيها او الحل يعني فيها، ممكن ان احنا نستعين بحد عائل من العيلة بنثق فيه احنا الاثنين يتدخل ونقول له بس اللي هو المشكلة كده، برضو من غير ما نقول تفاصيل زيادة عن حياتنا. يعني مهما كان يا جماعة يعني البيوت اسرار، وبجد الموضوع بحسه عارفة ان في طبعا كل واحد وطريقته وكل واحد وعاداته وكل حاجة، بس فكرة ان حماتي تبقى عارفة البيت ده بيخش له كام وانا بصرف كام وبناكل ايه وبننام الساعة كام معرفش. انا ده رأيي الشخصي، دي حياة غير مريحة بالمرة. يعني ايا كان مش بتكلم ان يعني حماتي دي ست كويسة ست وحش، مش بتكلم خالص، هي ست عاملة ازاي، هي ست زي الفل وبحبها جدا وكل حاجة، بس فكرة انها تبقى عارفة تفاصيل حياتي الزوجية لا انا مش هبقى مرتاحة. يعني يكون في برضو شوية اسرار كده يعني نعزز حياتنا شوية. طيب مين تاني قايل
1: في حد بيقول التصرف اللي مفروض يحصل انها تقول له كل شهر اتبقى جزء من مصروف البيت وانا هشيله وحوشه ونجيب بيه حاجة ذهب عشان تقنعه يعني عامه، فيبقى في تواصل برضو، ده اللي قصده عليه. لكن للأسف ده ما بيحصلش عشان بتخاف يقلل لها المصروف، وكتير من الزوجات مش بتحوش المتبقي كله للذهب، لا ممكن تشتري حاجة لنفسها، وده شايفه تصرف غلط ويعتبر سرقة. انا اسف اني بقول كده.
2: طيب هل لما الست تشتري حاجة لنفسها، خلينا نقول مثلا لبس مثلا من مصروف البيت، ده يعتبر ان هي بتسرق؟
1: كلمة سرقة قاسية قوي قوي يا مين يا اسلام. السرقة دي بس انا فاهم الجزء الاولاني في الرسالة، انت بتقول ان هي تكون بتقول له ان كل شهر تبقى مثلا جنيه، الجنيه ده احنا هناخده وهنعمل بيه حاجة
2: طبعًا.
1: سواء حاجة للبيت، انت ممكن البيت برضو يبقى محتاج حاجة، يعني مش لازم تبقى كلها حاجات لانشون وجبن
2: البيت مش تلاجة يعني.
1: ممكن
2: البيت حاجات كتير،
1: ممكن
2: قوي.
1: المبلغ ده يعني يبقى كبير بعد كده ننزل نشتري بيه قطعة اساس معينة احنا محتاجينها بقالنا فترة
2: بالظبط،
1: فدي تبقى برضو من شطارتها ويبقى جزء. هي بقى عايزة تجيب حاجة من نفسها ممكن يبقى في تواصل، ما هو برضو في الاول في الاخر هو مش عيب ان حد يطلب من حد حاجة، وفي الاول في الاخر هي بالاتفاق، ما
2: هو مش عيب، ما هي مسؤولة منه. يقول
1: انا عايز طبعا بس فكرة عادي ممكن اقول طب بس الفتره دي مش عارف ايه
2: طبعاً.
1: طب كذا طب ما نخليها كذا، طب ده اللي انا اقدر عليه، يبقى فيه لا هي لا من باب الطاق ولا هي ده دخلان عليا وما مش يعني بالظبط. هو يراعي وهي تراعي بس هي تراعي الظروف وهو يراعي برضو فكره ان هي اكيد عايزه ان هي تدخر وعايزه ان هي تكبر ثروه ايا كان يعني الحاجه، بس في نفس الوقت
2: نفسها حاجه عايزه تجيبها لنفسها. انا برضو مستشفه من الرساله انه احساس

0: نفسها في حاجة وعايزة تجيبها وحاسة بذنب، حاسة ان هي برضو حاسة ان هي قليلة، فاهم قصدي؟ اللي هو لو جبت حاجة لنفسي هيقولوا عليا ايه. لا، هو عادي ان البني ادم يجيب حاجة لنفسه يفرح بيها، يعني دي حاجة طبيعية، وجوزك مسؤول ان هو يعمل كده. مش بقول ان هو كل شهر يجيب لك حاجة دهب خالص، يعني لو حاجة بسيطة جدا يجيبها لك، لو حاجة نفسك فيها تقولي له عليها ودي له وقته، وهو لما يقدر هيجيبها لك اكيد، يعني ده شيء طبيعي.
1: مود العربي هاجمني بيقول لي يا جودي مش سرقة، ده اختلاس.
0: اختلاس
1: يا جماعة، احنا مش هنقعد نتهم بعض. مش هنقعد نتهم بعض، خلاص الموضوع
0: بتختلس من يعني فلوس جوزها.
1: هقول لك على حاجة، هو لو كده كده الفلوس بتاعت الشهر دي اللي هو دايما اللي هو راضي بيها ان هو يحولها ومبقاش جاي على نفسه بزيادة، اكيد بيجي على نفسه اكيد بيبقى تعبان فيه والكلام ده كله، ومقدرينه اكيد هي مقدرة، بس انا بتكلم ان هم طلعوا من ذمته في نفس الوقت تمام. بس هي احب ان هي تبقى تروح تقول له بصراحه كده، اللي هو بقول لك ايه، احنا انت مديني 10 جنيه الشهر ده، انا صرفت منهم 7، في 3 انا شلتهم على جنب، ممكن اخد جنيه من الثلاثه دول اعمل بيهم كذا، ممكن اخد الثلاثه اعمل بيهم كذا، بقول لك ايه الثلاثه دول اتحطوا على الشهر الجاي، عشان الشهر الجاي داخلين على رمضان، داخلين على موسم هيبقى فيه مصروفات مش عارف ايه، فمش عايز ازود عليك حمل. فهي مش فكره ان هو حق مكتسب على بالعافيه، وفي نفس الوقت هي لما تطلب برضو حقها ان هي لو محتاجة حاجة تطلب ويتناقش، وحقه ان هو برضو يتواصلوا مع بعض الحاجة معينة، لكن لا هو يؤمر بـ بـ بـ بتتحكي على ايه.
0: لا ماشي، فتحت المسج.
1: اتفضل. البنت اللي هناك دي غريبة جدا، اكلمكم بكل امانة يعني غريبة. لا
0: خليك في حالك يا جماعة، كمل موضوعك.
1: في حد بعتلنا بتقول ايا كان اللي بيحصل ما بينهم انا عندي سؤال بس عايز اقوله، معلش. هو مال مامته؟ عشان هو كان بيحكي لمامته يعني.
0: ايوه هو ده اللي احنا بنقوله، بس برضو مع احترامنا لاي حد بيعمل كده وكل حاجه، بس وفي ناس مرتاحه كده على فكره، في ناس الحياه الزوجيه بالنسبه لهم مش زوج وزوجه واطفال، لا زوج وزوجه واطفال وحما ومامته وبابا ومامتي وبابايا وخالتي وخالت. احنا
1: هنجيب ناس، هنجيب ناس.
0: احنا يعني احنا كتير جدا
1: نعزوه يعني، خلي بالك.
0: يعني فطبعا كل حد واللي يريحه وكل حاجه، بس واضح ان الزوجه قلقانه في الرساله بتاعتها، هي قلقانه وخايفه وحاسه ان هي لما تجيب حاجه لنفسها، وبرده فكره ان هي تقول له ولا ما تقولوش، واضح ان هي خايفه لما تقول له تواجه الموضوع بالرفض. فواضح ان ممكن يكون الموضوع ده حصل قبل كده،
1: جربت تقول له
0: قال لها مثلا لا. فهي اتفضل قول. مثلا
1: محمد عبد القادر بيقول مش المفروض هي تخبي، ومش المفروض هو يفتكر انها بتخنصر، ولا المفروض ان هو يحكي لمامته. الزواج شراكه مش عركه. شكرا. الزواج شركه، وانا المفروض اتبسط جدا ان هي بتحوش لنا، واتبسط ان مراتي لابسها ومتشيكه وجايب لها اللي نفسها فيها، وهي جايبه اللي نفسها فيه من خلال التدبير اللي احنا بنعمله.
0: شكرا.
1: يقول لك احنا بارتنرز مش كومبيتيتورز، احنا شركه مش منافسين.
0: صح.
1: فانا لو لقيت مراتي بتعرف تعمل كده وانا عندي المقدره هزود الفلوس الشهريه.
0: شكرا. اسمه ايه؟
1: عبد القادر.
0: عبد القادر، شكرا يا عبد القادر، ميرسي جدا جدا على المسج.
1: ماشي،
0: ايه تاني؟ شركة مش عاركة، عجباني شركة مش عاركة دي.
1: عارفين يا جماعه لما مثلا نيجي نقول حاجه مثلا قدام طفل، فتلاقي مامته تقول لك لا ما تقولش قدامه كده عشان العيال بتلقط،
0: هيقفش فيها.
1: العيال بتلقط، فاهمين قصدي ايه؟ فانا بتلقط.
0: ماشي،
1: بتلقط اي حاجه الا الافكار يعني، فاهم قصدي؟ نبقى قاعدين بنتكلم في حاجه واحاول اوصل لها رساله مخفيه في اي حاجه.
0: انت عرفت توصلها لي ازاي؟ صح؟ يلا اتفضل، ضايقليش عينيك كده.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي. أصل الذهب.
1: طيب سعر الذهب عيار 24 ب 7280 جنيه للبيع و 7245 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6370 جنيه للبيع و 6340 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 51320 جنيه. سعر الفضة عيار 999 122 جنيه للبيع، 119 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. ساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM تي في.
1: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: حد بيقول وجهه نظري انها لازم تقول له عشان لازم يكون في صراحه بين الزوجين, ونفس الوقت هو ما ينفعش يقول لوالدته, بالعكس هو المفروض يفرح باللي زوجته بتعمله. اعتقد لولا ان هي خايفه ان هو يروح يقول لوالدته كانت هي هتقول له بشكل مباشر.
1: طبعا
0: ده محمد مشهور.
1: انا مع الصراحه في اي حاجه, مع الصراحه والوضوح, وما دام في حد من الطرفين قرر ان هو لا انا حاسس ان انا خبي, يبقى هو في حاجه غلط بتحصل. ففي حد مش مرتاح من الطرفين محتاج ان هو يتواصل مع الطرف الثاني ويبقى في conversation كده رايحة جاية, ونشوف أنا ناقصني إيه, أنا متضايق من إيه, أنا مش مرتاح من إيه. ده بيبقى أحسن بكتير من إن إحنا لا إحنا نكبر دماغنا بقى, أنا مش هقوله خلاص, أنا هخبي بقى ومشي حالي. لا, الموضوع بيكبر بعد كده ومش بيكون مفيد خالص يعني. طيب إيه تاني؟ مين تاني قايل إيه؟ أنت واخد المسجز مني. إقرأ بقى,
0: هبعتها لك دلوقتي حالا. طيب عندنا ايه ايه ايه ايه, تعال نحط دي عشان ده مطلوب مننا. طيب يعني هو معظم الناس على فكرة,
1: يعني معظم الناس بتقول ان في ناس قالت لا تخبي ومن حقها ان هي تعمل كده وتجيب لنفسها حاجة وكده. طب ما هو لو حاجة من حقها ليه تخبي؟ يعني تعالوا نفكر فيها كده, الا لو فعلا في مشاكل كتير, وزي ما قلنا انه واضح ان هي ممكن تكون قالت قبل كده, عملت او حاولت تعمل الموضوع ده وواجهته بمشاكل بالرفض, وواضح ان كان مامته فيه تدخل في الموضوع ده, انه انت ليه تجيبي حاجة لنفسك من فلوس البيت وكل الكلام ده. فلو حصل الموضوع ده قبل كده, مش الحل ان انا اعملها وما اقولش, لا الحل ان انا اتكلم واتناقش واقول ان انا مش مرتاحة لحاجة زي دي, والمفروض ان انت تبسط لي ان انا ابقى مبسوطة ان انا جايلي حاجة. يعني اكيد دي هتبقى بالنسبة لي هدية منك, انت جايب لي حاجة ابسط بيها وافرح بيها وكده.
0: وبالعكس يعني هي بتدخر, يعني ده برضو وجهة نظر. يعني في ناس تقول لك مهبدام هي بتدخر من فلوس الشهر اللي خارجة أساسا من ذمتك دي, ما بتحملش عليك مصاريف زيادة لو هي محتاجة حاجة. صح. يعني هي بتقول لك اديني المبلغ اللي انت خارج منك وتمام وانت بالزبط. راضي بيه ومتأمن
1: وكل حاجة,
0: وانا هصرف البيت, ده رقم واحد. رقم اتنين هبقى اشوف بعد كده لو في حاجة, وتبقى برضو بعلمه ان هو يبقى عارف ما هو ممكن يقترح عليها حاجة تانية.
1: صح.
0: ممكن لما يلاقيها ان هي عايزة تجيب حاجة بتلات قروش يقول لها طب بقولك ايه, طب ما تستني الشهر الجاي ونزود عليها قرشين ونجيب حاجة
1: بالزبط
0: احلى كده. فيبقى في نوع من انواع المشاركة, وساعتها فعلا يبقى حاسس كمان ان هو عمل لها حاجة وان هو مزود لها حاجة كمان عشان خاطر بيشجعها على ان هي كده, وتبقى هي سعيدة ومتهنية وفي نفس الوقت, والاهم ان هي تكون واخدة بالها من البيت. فهي معادلة بسيطة جدا, مش محتاجة ان احنا ندخل اطراف تانية عشان خاطر هو يروح يقول لمامته. فمامته
1: هو تدخل الاطراف ايا كانت المشكلة ايه يا جماعة, بتكبر المشكلة مليون مرة. بتضاعف اصلا يعني المشكلة. فهو احنا طرحنا مشاكل كتير قوي قبل كده, ولقينا انه تدخل يعني اطراف كتيرة في حياتكم الزوجية والله العظيم ما بيجيبش اي حاجة عادلة خالص, الا زي ما قلنا لو الدنيا بايظة خالص ولا انا ولا هو عارفين نحل, وخلاص بقى احنا شايفين ان الموضوع ملوش حل, نستعين بحد احنا الاتنين بنثق فيه وبنثق في رأيه, شخص عاقل, شخص محترم, مش هيبقى يعني متحيز لحد فينا ويقول لنا الحل كذا يا جماعة. حتى لو الحل اللي هو خاص يا جماعة كل واحد يروح لحاله, شكرا, كنا عايزين حد يأكد بس المعلومة.
0: طيب سريعا في يعني قول لنا كده بوينتس عشان خاطر
1: بلاش انا بقى,
0: لا في اللي احنا لخصناه, لان معظم الناس صراحه يعني انا بالنسبه لي اهم حاجه التواصل التواصل التواصل
1: طبعاً.
0: الكلام مهم جدا, فكره الكوميونيكيشن او فكره انت تتواصل مع اللي قدامك وتعرفه في ايه اللي بيحصل وبيدوره من غير ما, ومش ساعتها طب حد يقولك طب ما احنا لو تواصلنا وراح رافض هعمل ايه. لا, هو من حقك انك تتواصلي, ومن حقه عليكي ان هو يبقى عارف, ومن حقك ان انت لو محتاجه حاجه برضو عادي انك تتكلمي معاه فيها.
1: صح,
0: يعني
1: مش حاجه غلط خالص
0: ان انت
1: تجيبي حاجه لنفسك تبقي مبسوطه بيها, بالعكس خالص يعني ده ما دي حاجه طبيعيه جدا,
0: وحاسس ان هي حاجه ممكن فعلا تبسطه ان هو
1: هي
0: خد حسبت لك يا اخي
1: بالظبط.
0: حسبت لك طلع يعني عيش بقى. عيش عليها,
1: وفرت عليك الموضوع, هي اللي حوشت وهي اللي زبطت وهي اللي هتنزل تجيب الحاجة خلاص, وخدها يا عم بونتا, يلا يلا
0: بونتا,
1: اهو هدية هدية منك ليها, مش تعبان فيها قوي يعني. طيب يعني ياريت تكون صاحبة الرسالة وصل لها الكلام ده كله. طبعا ربنا يعينك وتقدري تاخدي الخطوة الصح وتحلي صح. بس احنا نصيحتنا من غير تدخل في اي تفاصيل، بلاش ان انت تخبي اي حاجة على جوزك ايا كان ايه هي الحاجة دي، وفي نفس الوقت حاولي على قد ما تقدري ان انتوا ما تدخلوش حد ما بينكم. بس كده
0: ماشي.
1: جود لك.
0: طيب
1: هتسمعنا حاجة طيب ولا ايه؟
0: احنا هنختم كمان شوية، بس احنا عندنا خبر يا جماعة عايزين نقوله لسه حصل من شوية. يعني جالنا دلوقتي حالا ايميل على الهواء، وحابين بس نقول لحضراتكم ان اعلن الفنان اشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية رحيل الفنان عبد العزيز مخيون منذ قليل عن عمر يناهز 80 عام. الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: طبعا ليه تاريخ طويل
1: طبعاً
0: في السينما والدراما والمسرح المصري، فالله يرحمه ويصبر كل محبيه وكل اهله. والفنان عبد العزيز مخيون في ذمه الله. لسه حالا الموضوع ده حصل، بنعتذر لكم طبعا ان احنا نختم الحلقه بخبر زي كده، بس كان لازم نقول ان طبعا الفنان عبد العزيز مخيون يعني من الناس اللي ليها زي ما قلنا باعوا تاريخ طويل، فكان لازم طبعا ان احنا نقول كده. فالبقاء لله،
1: بقاء لله، وربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله ومحبينه. واحنا خلصنا حلقتنا وكلامنا خلص النهارده، بس لسه في كلام تاني ان شاء الله. وبكره نشوفكم في حلقه الويك اند. بكره ان شاء الله هيكون معانا ضيفه، فاحنا هنلعب بقى بدري في الساعه الاولى ان شاء الله.
0: يلا بينا. طيب دقايق وملك شديد هتكون موجوده معاكم برنامجها الثلاث كروت كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11، واحنا نقابلكم بكره في حلقه يوم الخميس من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل.
2: الدهب بيقل ويزيد. الدهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
2: الكويت والبحرين والأردن يعلنون اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء الضربات الانتقامية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أمريكية.
2: ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران قريب برغم الهجمات الانتقامية.
1: تصعيد جوي مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان والبقاع الغربية.
2: قافلة المساعدات الإنسانية المصرية 211 تتوجه إلى قطاع غزة.
1: رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعية.
2: وزير الري والكهرباء يبحثان توسعا في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لدعم التحول الأخضر.
1: وزير الزراعة يعلن فتح السوق الأفغاني رسميا أمام الليمون المصري.
2: تدريبات استشفائية وبدنية للاعب المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة بلجيكا في المونديال.
1: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل الليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

طيب يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد, ودايما بكون معاكم كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح, عشان دايما بنكون بنلعب بالثلاث كروت, الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفوض. يا رب كلكم تكونوا بخير وكل حاجة تكون كويسة وأحوالكم كده بخير وحلوة جدا يا رب إن شاء الله. ماشي, أرقامنا كمان 015-595-5006 ده رقم الواتساب, ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على فيسبوك, ورقمنا الارض 3835022, ورقم ده بتاع الرغي بقى شويه اللي هو عايزين نرغي, عندنا قصه محتاجه تتحكي, مش هينفع تتحكي في مسج بس هتبقى لذيذه قوي لو اتحكت اللي هو كده احنا سامعين بعض وبنتكلم كده دايركت, فرقمنا 3835022. ساعات بتبعتوا لي بقى مسج على الواتساب وبكلمكم, بس لما اكلمكم رد, عشان ساعات بحس ان انا لما بكلمكم بتنسوا بقى الرقم, خلاص ارقام غريبه ما بردش على ارقام غريبه, فلا ردوا على ارقام غريبه عادي جدا في الساعه دي. ماشي, طيب تعالوا بقى نتكلم في موضوع النهارده, وفكره ان كل حد فينا عنده طريقه كده في الانبساط, كل حد فينا في حاجه معينه بتبسطه, خروجه معينه, سفريه معينه, اكله حلوه, كل حد فينا عنده حاجه كده معينه بتبسطه بتاعته هو لوحده. بس اعتقد ان كلنا بقى برغم ان كلنا في حاجات بتبسطنا, بس متهيألي مش كلنا بنعرف نتبسط لوحدنا, مش كل حاجة بنعرف نعملها ونتبسط فيها واحنا لوحدنا. يعني مثلا بتحب السفر جدا بس مش لوحدك, تحب اكلة معينة بتستمتع بيها جدا بس مش لوحدك, تحب الخروج قوي بس مش لوحدك, يعني بحس ان احنا مختلفين قوي مع عن بعض, يعني في حاجة زي كده كل حد فينا بيتبسط بطريقه ومش كلنا بنعرف نتبسط لوحدنا, او مش كلنا بنعرف نتبسط مع ناس, يعني في كلنا مختلفين قوي في حاجه زي كده. يعني زي ما بقول لكم من شويه انه اللي هو في حاجات ما بعرفش اعملها لوحدي, وفي ناس تانية بقى هي ما بتعرفش تعمل اي حاجه وتتبسط بيها غير وهي لوحدها. هو انا اخرج لوحدي, اسافر لوحدي, اكل عشان اركز كده مع الاكله اكل لوحدي. فاحنا مختلفين قوي في الموضوع ده, وكل حد فينا بيعرف يعمله, في ناس تانية ما بتعرفش تعملها. وانا مؤخرا بقيت بسمع ناس كتير قوي بتتكلم عن فكره ان احنا محتاجين خلاص نبتدي نتعود ونتعلم نتبسط لوحدنا, وما نكونش اعتمديين, وما نكونش يعني بنعلق بقى فكره الخروج والانبساط على الناس, وان هو لازم يكون معايا حد علشان اتبسط. بقيت بسمع ناس كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده, بس هل كل الناس تعرف تعمل كده؟ تهيألي لا, في ناس بجد ما بتعرفش تتبسط لوحدها خالص, مش عشان هي اعتمادية ولا اي حاجة, بس هي بتحس ان هي كده مبسوطة اكتر, بتحب العزوة, بتحب الناس, بتحب الزحمة. فكل حد فينا مختلف قوي في الموضوع ده. فالنهاردة بنتكلم عن فكرة بنعرف نتبسط لوحدنا ولا لا, دي حاجة بنعرف نعملها ولا لا, وبندي نفسنا فيها اني كارت من الثلاث كروت. لو بنعرف نعملها ده كارت اخضر, لو ما بنعرفش خالص ده كارت احمر, ولو اوقات واوقات يعني, او مثلا خروجات وخروجات, او سفريات وسفريات, اكلات واكلات, يعني على حسب, ده كارت تفاوض اللي هو دايما بيكون ايه في النص كده. ابعتوا لي على 015-595-5006 نجومة في ام 100.6 صفحتنا على الفيسبوك, ورقمنا الارضي 3835022. بتعرف تتبسط لوحدك ولا لا؟ بتدي لنفسك انهي كارت من الثلاث كروت, كارت اخضر ولا احمر ولا تفاوض؟

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد وتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: الفنانة صبا مبارك
5: مين معي
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
5: هو ده كلام ده
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: بص يا دكتور ما تزعلش مني، والله ما قصدي اضايقك انا، بس هو الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص، انا مش مناسبه ليك ولا انت كمان مناسب ليا. انت صغير لسه قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
4: الفنانه صبا مبارك
5: تعزي
4: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

طب يا جماعة، بالنسبة بخصوص يعني موضوع فكرة ان احنا بنعرف نبسط لوحدنا ولا لأ، ده انا من الناس اللي فاشلة فيه فشل ذريع، والنهاردة هلعب بالكارت الاحمر. بقالي كتير ما لعبتش بالكارت الاحمر، فانا النهاردة بدي الناس كارت احمر كبير جدا بفكرة ان انا بعرف اتبسط لوحدي ولا لأ. دي انا فاشلة جدا جدا في الموضوع ده، فاشلة فشل ذريع يعني، وبحس انه ازاي هتبسط وانا خارجة لوحدي، ازاي هتبسط وانا مسافرة، يعني ازاي، حاجة غريبة جدا. واكتر حاجة بحسها اللي هو انا مش عارفة يعني بتضايق قوي لو عملتها لوحدي، اللي هو مضطرة، مش نازلة مخصوص، انا مش بنزل مخصوص عشان اخرج لوحدي، بس لو مضطرة اعملها الاكل، يعني بحس اي حد بياكل في مطعم لوحده ده شخص غلبان يعني جدا. هو عايز بتاكل لوحده، مش حد بيسليك، مش حد قاعد معاك، ما بتاخدش وبتدي مع حد وانت بتاكل، غريب جدا، انت غلبان جدا لوحدك كده خالص. انا بحس كده يعني، انا بستغلب نفسي قوي لو نزلت في حته وكلت فيها وانا لوحدي، بحس انه غلبانه قوي، هعيط بجد خلاص والله مش عارفة دي أفورة لا، بس أنا بحس نفسي غلبانة قوي لما بخرج لوحدي. أنا فكرة الخروج لوحدي بالذات لو أكلت لوحدي برة دي تبقى حاجة غريبة جدا، وده في الخروج، فأنا في الخروج فاشلة جدا. فتخيلوا بقى السفر أنا عاملة فيه إيه، يعني أنا مستحيل أفكر في حياتي إن أنا أسافر لوحدي. دايما بقعد أسأل الناس تعرفي تسافري لوحدك، يعني تتبسطي لوحدك ازاي بتعملوها، يعني انا مش عارفه بجد ازاي الناس اللي بتسافر لوحدها وبتستمتع وبتتبسط قوي وتبقى متحمسه بيعملوا ايه، يعني طول اليوم بيرغوا مع مين، بيشاركوا الفرحه بتاعه السفر دي مع مين، بالليل لما بيروحوا بيتكلموا على اليوم مع مين، وبيتكلموا على هيعملوا بكره تاني يوم مع مين، مين بيصورهم، مين لوحدنا خالص كده. دي بحسها بتبقى حاجه غريبه قوي بصراحه، بالنسبه لي بتبقى زهق. فمش عارفه انتوا بقى وجهه

منظركم عامله ازاي؟ فبعتولي قولولي على 015-595-5006 او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا كمان الارض 3-8-3-5-0-22. بتعرفوا وتتبسطوا لوحدكم ولا لا؟ وبتدوا لنفسكم انهي كارت من التلات كروت، كارت اخضر ولا احمر ولا كارت تفاصيل الجرز؟ اهو احنا بنلعب النهارده بالكارت الاحمر. انا واحده فاشله جدا في ان انا اعرف اتبسط لوحدي، اخرج كده لوحدي واتبسط واحاول انا كمان اللي اعمل كده، مش عارف يعني. اعتقد حاولت قبل كده بس ما انبسطتش خالص، بالذات في موضوع الاكل ده. يعني انتوا عارفين حتى كمان لما مثلا انزل اشتغل لوحدي بره بحس برضو ان انا مش قاعده لوحدي كده، دي بحس ان انا غلبانه والله العظيم. اشتغل في البيت عادي ما فيش مشكله، وانزل اشتغل مع ناس عادي ما فيش مشكله، بس انزل اشتغل لوحدي اكل لوحدي بره دي بحسها غريبه جدا. ماشي، ابعتوا لي قولوا لي على 015-595-5006. تعالوا بقى اصبح عليكم شويه. عايز اصبح على احمد متولي، بيقول لي بدي كارت اخضر، انا على طول من زمان بعرف اتبسط لوحدي. احمد متولي صباح الفل عليك. تعرف يا احمد والله انت بقالك كتير قوي يعني ما انا شفت ما بلتش ريقي كده، واللي هو بعت لي مسج ودخلت معايا في الموضوع، بحسك دايما بتيجي تصبح عليا كده وتختفي، فصباح الفل عليك. مسج لذيذ. اوكي، في كمان محمد صلاح علي صباح الفل عليك، بيقول صباح الفل يا ملك، انا محمد صلاح، انا واحد من الناس اللي بتحب تخرج لوحدها، يعني كارت اخضر اخضر اخضر. تمام لذيذ، شكلي في ناس كتير بتنبسط وانا العبيطه لوحدي ولا ايه؟ مش عارف. اسلام صباح الخير يا ملك، انا بحب اسافر دهب لوحدي، ببقى في حاله روقان. في ناس كتير قوي يا جماعه، انا عمري ما رحت دهب صراحه، عمري ما رحتها، بس كل الناس اللي بتروح هناك بتتبسط قوي وبتحس ان الاجواء فيها لذيذه موت والدنيا هاديه. انا عمري ما رحتها وحاسه ان انا مش عارفه قوي اتاقلم على فكره ان احنا عايشين هناك كده، اللي هو قاعدين في اي حته بنعمل اي حاجه. برضو انا ساعات ببقى سخيفه في الموضوع ده، وفي ناس لا بتحب الموضوع ده جدا عادي، نسافر والدهب لذيذه حتى لو هنبهدل شويه وهننام في الرمله مش مشكله، بس هي فيها راحه نفسيه كده وهدوء وممكن يسافروا لوحدهم عادي. صباح الخير يا ملوكه، يا رب يومك يكون جميل زيك وزي طليتك. شكرا جدا. ده مين ده؟ دي ملك يحيى صباح الفل عليك يا ملوكه، تقول انا بدي كارت تفاوض للموضوع ده، بس برضو في النهايه لازم الانسان يعرف يبسط نفسه بنفسه. يعني صباح الفل عليك. بالظبط، يعني هو فعلا يعني كان نفسي والله انزل نفسي انا كمان كارت تفاوض، يعني انا محتاجه ابتدي اشتغل على نفسي في الموضوع ده، بس مش عارف. فانت تمام ان انت شايفه كده يعني. احمد رضا صباح العسل عليك يا ملك، منور الدنيا كلها. كارت اخضر، الاول كنت ما بعرفش اتبسط غير باللمه اللي حواليا، لكن دلوقتي العكس، بعرف اتبسط ابسط نفسي بنفسي عادي، بالذات بعد فتره الكورونا دي نقطه التحول. اي حاجه لتامر عاشور بقى يا ملك، صباح الفل عليك يا احمد. وجماعه انا كنت متوقعه ان في ناس كتير هتقول مش بتعرف ان هي تتبسط لوحدها يعني، فانا مستغربه ان انا لوحدي لحد دلوقتي كله بيعرف يتبسط لوحده، فانا محتاجين بقى ايه، محتاجين سر من اسرار ننبسط لوحدنا ازاي. يعني خدتوا الخطوه دي ازاي؟ ولا انتم من قبل كده اصلا بتعرفوا تعملوا كده؟ مش عارف، حاسه ان هي دي خطوه بالنسبه لي صعبه شويه. صباح الورد والفل عليك يا ملك، الحقيقه والله لسه فاتح التلفزيون مش عارف الموضوع اللي بتتكلمي فيه ايه، وما شفتش السوشيال ميديا، ربنا يسهل هتفرج واشوف. احمد السعدي صباح الفل عليك، رجع بقى بعتني، عندي صحاب وكل حاجه بس ما عنديش مشكله اروح السينما او ريستوران لوحدي خالص. احمد السعدي صباح الفل عليك يا احمد. انتوا عارفين بقى يا جماعه، انا بحس ان السينما من الخروجات اللي ممكن نخرجها لوحدنا، انا ممكن اخرجها لوحدي. ليه؟ لان انا مش هبقى محتاجه ان انا اتكلم مع حد وارغي مع حد، مع اني بحب ارغي جدا برضو في الافلام، اللي هو شفتي اللي حصل، شفتي معرفش ايه، واسال في النص لو انا مش فاهمه حاجه، بحب دايما يبقى حد جنبي كده اللي هو اقعد بس بساله، يعني بتفاجئ معاه وبنبهر معاه واساله بس، يعني عادي بتعدي. فدي اول خطوه عملتها في ان انا ممكن انزل اروح سينما عادي لوحدي، اتبسطت عادي مش قوي بس عادي يعني تمام. حاسه برضو بالغلب، انا لسه حاسه بالغلب. ماشي، في رقم اخر 413 صباح الفل عليكم، منورين احلى اذاعه والمذيع الاستثنائي. صباح الجميل، صباح الفل عليك. خلينا نكون صراحه، البعد عن الناس غنيمه. طيب سؤال، هو انت اعتماديه اصلا؟ لا انا مش اعتماديه خالص، بس في الموضوع ده شكلي كده اعتماديه ولا ايه؟ مش عارف، بس انا والله العظيم يعني يعتمد عليا مش بعتمد على الناس. انا مش اللي هو مش بثق قوي في كل حاجه، ان اللي هو ان محتاجه اللي اعتمد على حد عشان يعملها لي، لا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. بس في الموضوع ده لا، ممكن اصنف اعتماديه عادي، مش مشكله، مش هيجرى حاجه. ماشي، في مينا مجدي صباح الفل عليك يا مينا، يا رب تكون بخير. مش عارفه بعت لينك، قول لي بقى بتدي لنفسك في فكره انك بتعرف تتبسط لوحدك ولا لا، انهي كارت من الثلاث كروت، كارت اخضر ولا احمر ولا تفوق؟ تعالى نسمع اغنيه بسرعه ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على النجومه فاهم، النجومه فاهم.

طيب صباح الورد يا ملك. ما بعرفش اتبسط لوحدي بس مع الصحاب، بنطلع خروجه حلوه ونتبسط مع العائله برضو ونطلع خروجه. ده محمد عبد المجيد. صباح الفل عليك يا محمد، يا رب تكون بخير. وبرضو لمت الناس حلوه قوي يا جماعه. انا بحس ان الاكله ليها طعم تاني واحنا ناس كتير، ان الخروجه ليها طعم تاني واحنا مسافرين كلنا، خارجين كلنا مع بعض او مسافرين كلنا مع بعض. بحس ان الموضوع يختلف يعني، حتى لو بنعرف ننبسط لوحدنا، بس هل لو انتوا بتعرفوا تتبسطوا لوحدكم خلاص بتعرفوا تعملوا حاجه زي كده؟ يعني مش بتحسوا بقى ان الموضوع مع الناس مختلف شويه، ولا الناس اصلا بقت صعبه فانتوا يعني دي الطريقه اللي بتهربوا بيها ومبسوطين جدا ان انتوا عارفين تحققوا فكره ان انتوا بتعرفوا تتبسطوا لوحدكم؟ مش عارفه برضه. صباح الخير. انا بحس المصيف يعني لمه صحاب او عيله. ده احمد. صباح الفل عليك يا احمد. بالظبط. يعني انا مثلا بحس ان المصيف ده ايه، اسافر لوحدي، اصيف لوحدي، واقعد على البحر لوحدي، واكل لوحدي على البحر، وانزل. لا يا جماعه، بحس ان اصلا اللمه بتاعه الصيف دي بتبقى احلى كمان كل ما بنكتر. يعني لو احنا مثلا 20 واحد في نفس الشاليه، 20 واحد في نفس مش عارف ايه، وفي العربيه متزنقين وشنطنا فوق بقى، بحس ان الموضوع بيبقى احلى بكتير، يعني بيبقى ألزز بكتير. بس السفر لوحدك ده بحسه برضو بيبقى غريب قوي. صباح الفل عليك يا ملك. صباح الفل عليك. ده براء، يا رب تكون بخير. عامل ايه؟ طمني عليك وعلى الدنيا والامتحانات. الاخبار في مين؟ في محمد بحيري بيقول مش بحب انبسط لوحدي. مش بعرف، يعني في فرق. مش بحب، انا مش بعرف، انا مش بحب مش بعرف. الفرحة بتزيد لما نتشارك. صباح الفل يا ملك، كارت أحمر. صباح الفل عليك. بالضبط، الفرحة بتزيد لما بنكون كتير والخروجة كده كتير، وهتلاقوا بقى قصص بتتحكي ومواقف مضحكة بتحصل في النص وانتوا مع بعض. فمش عارف يعني ايه رأيكم فيها. في ناس بتتغير رأيها معايا كده شوية، أو بتحس نفس اللي أنا حاساه. يعني ندى محمد، صباح الفل عليك. تقول صباح الخير يا ملك، أنا بحب دايما أروح أركب خيل على البحر لوحدي. صباح الفل عليك. في ناس كتير قوي بتحب موضوع الخيل على البحر ده، ولازم عمري جربته. انا اصلا يعني بخاف جدا من موضوع الخيل ده، يعني جربت قبل كده بس اللي هو انا مش بمشي، انا واقف يعني هاخد صوره وانزل بس نمشي بقى ونجري وكده. لا ماليش فيها خالص، احسها صعبه جدا. في كمان نجلاء بتقول انا مش بتبسط غير لما جوزي يبقى معايا في السفر. بالظبط، يعني لازم حد يا جماعه، بلاش اللم، مش لازم ناس كتير، مش لازم يكونوا 20 واحد زي ما بقول لكم من شويه. واحد بس، اقعد يعني كده نتكلم مع بعض، نهزر مع بعض، نضحك مع بعض، بالليل نتكلم على اليوم، نظبط تاني يوم هنعمل ايه. يعني بحس ان الموضوع محتاج كده، حتى لو واحد ينزل بس معايا كده ونتسلى ونضحك ونهزر ونعمل وننكد ونضحك تاني ونعيط بحس كده الموضوع بيبقى مختلف شويه عن اننا نكون لوحدنا. ماشي، ابعتوا لي، قولوا لي على 015-595-1006 الرقم الواتساب، بتعرفوا تتبسطوا لوحدكم ولا لا؟ وابتدوا لنفسكم انهي كارت من الثلاث كروت، وايه اكتر حاجه لو انتم مثلا بتعرفوا تتبسطوا لوحدكم بتحبوا تعملوها وبتبسطكم جدا.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: صاف مد وجه على مية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الفنانة رضوى جودة.
2: سوري بقى يا خلودة، اضطر اسرق نبيلة منك، اكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
1: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
2: عندي ليكي حته دي خبر واليوم جميل.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: زي يعني ما كان بيقولوا بيعمل تملي تنبيطاتي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا، كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويزل نفسه اللي يسوى وما يسواش ايه عشان يتقي شره ويبعد اذاهم عننا.
1: الفنانة رضوى جودة. تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم اف ام تي في.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد.

طيب في ملكي بعد بيقول للاسف مش بعرف اتبسط لوحدي ولازم يبقى معايا حد نرازي في بعض. كارت احمر. صباح الفل عليك يا ملكي. اوكي اخويا ملكي معايا في نفس التيم يا ملكي. في واحد بقى انا مش عارفه انت مش بتقول اسمك ليه، رقم اخره 413 بيقول لي بصراحه مش واضح انك مش اعتماديه، فهو شايف يعني ان انا اعتماديه لان انا مش بعرف اتبسط لوحدي وبدي نفسي كارت احمر في الموضوع ده. يعني دايما بحب اتبسط مع حد، يعني بجد والله بتضايق، يعني بحس ان انا خارجه لوحدي بحس ان انا زهقانه، يمكن مش بعرف بس انا بزهق، فببقى عايزه حد معايا يسليني حتى لو حد واحد اتبسط جدا. يعني سيدي مش كتير بس يعني بس واحد معايا. صباح الفل يا ملوكه. تختلف باختلاف الشخصيات واقسامها. الشخصيه الانطوائيه والاجتماعيه، دول الشخصيتين اللي هما بيتكلم عنهم، الشخصية الانطوائية والشخصية الاجتماعية. الشخصية الأولى بتحب الوحدة واللي زيك الاجتماعية بتحب اللمة. الفرق بين الشخصية اللي تحب الوحدة والشخصية اللي تحب اللمة يمكن في كيفية شحن الطاقة والتفاعل مع العالم الخارجي. علم النفس لا يصنف أحدهما على إنها أفضل من الأخرى، بل هما الاثنين مجرد نمطين مختلفين تماما في التفكير وإدارة العلاقات. ده دكتور حسام رضوان. مش عارفة هل كلامك ده مبني على حاجة علمية؟ بحس انه يعني ما اعتقدش ان الشخص اللي بيعرف يتبسط لوحده ده، يعني مع اني هم عكسي تماما، بس ما اعتقدش ان الشخص اللي بيعرف يتبسط لوحده ده انطوائي، شخص انطوائي. والشخص اللي ما بيعرفش يتبسط غير مع ناس فهو ده عشان بس اجتماعي. بحس ان الموضوع لا، يعني مش دي الحتة، مش دي الخلاصة، فاهم؟ مش دي الزتونة، في حاجة تانية. سؤال فل عليك يا ملوكة. أنا ملك كارت التفاوض عشان ساعات بكون محتاجة الناس وساعات بكون عايزة أقعد مع نفسي. الحمد لله النهاردة نجحت ومركز سابع شعبة أدبي، رايحة ثالثة ثانوي، ادعيلي. صباح الفل عليك يا ملوكة وإن شاء الله تدخلي ثالثة ثانوي على خير من غير توتر وبهدوء، وسنة زي السنة دي وهتعدي وهتجيبي فيها اللي أنت هتقدري عليه، ما تعسفيش نفسك خالص، الدنيا لذيذة، الدنيا تمام، كنت في ثانوية عامة والدنيا بتعدي وخلاص وهتنسي وهتفتكري الأيام دي، فادخلي بس السنة دي نصيحتي ليك، يعني السنة بتاعت ثالثة ثانوي دي وأنت هادية عشان مفيش حاجة خالص تستاهل ان احنا نوتر نفسنا. لان انا كنت من الناس يا جماعة، ده اعترف بعترفه، يعني انا كنت من الناس اللي موترة نفسي قوي في ثالثة سنة قوي قوي بالزيادة يعني، والموضوع طلع مش لازم ناخده على قلبنا قوي كده يعني. فصباح الفل عليك يا ملوكة والف مبروك بقى على نجاح السنة دي، وان شاء الله عقبال السنة الجاية وتبتدي كده تطمني هنا في الثلاث كروت. في تعالى، صباح الفل عليك يا تعالى. صباح الخير على كحكة الإذاعة وملكة الأناقة ملك هانم. بصراحة فكرة إن الشخص يربط سعادته أو سعادته بسعادة غيره، يعني أصلا مش دايما ليك، لازم الواحد يربط سعادته بنفسه مش بحد تاني، عشان لو حصل أي حاجة من الأشخاص دول تعرف تتبسط برضو لأنك مش رابط سعادتك بيهم. وزي ما بيتقال السعادة قرار، وأكتر حاجة بتسعدني بأبسط الأشياء أنا إني أكل عسلية وأنا بتفرج على أفلام. مينا رفعت، صباح الفل عليك يا مينا. والله برضو انت عندك وجهة نظر، يعني لو انا مثلا طول الوقت بحس ان انا مش بعرف اخرج لوحدي، مش بعرف اتبسط لوحدي، طب افرض انا مثلا في يوم من الايام اتشار يعني بس خسرت كل الناس اللي انا متعودة اخرج معاهم بتبسط معاهم، فحاسة انه ممكن احس ان انا بقى ادخل بقى في دور اكتئاب لان انا خلاص معتمدة على ان هم كانوا معايا وبتبسط معاهم. فانت برضو عندك وجهة نظر برضو. بصراحة انا مش بقول ان انا صح، يعني انا دي بس حاجة انا بحسها، بس انا محتاجه اشتغل على نفسي برضو في الموضوع ده، يعني حتى لو مش طول الوقت بتبسط لوحدي وابقى خلاص ما منعزل عن الناس، بس اللي هو لما ابقى مضطره ابقى لوحدي اتبسط، ما بقاش زهقانه. يعني لما ابقى مضطره زي ما قلت لكم انزل اكل لوحدي ما بقاش خلاص متازمه وحاسه ان انا غلبانه قوي وزعلانه وخلاص هعيط على نفسي. انا اي حد بشوفه بياكل لوحده بحس ان هو غلبان، فمش شرط خالص يعني احس بكده. فانا محتاجه اشتغل على نفسي بصراحه، بعترف لكم بكل جراءه اهو. في صباح الفل يا ملوكة. أنا ممكن كارت تفاوض لأني زمان ما كنتش بعرف أخرج لوحدي خالص، بس بعد السفر والغربة اتعودت أكون لوحدي وتعلمت أبسط نفسي بنفسي وأخرج مع نفسي، بس أكيد ببقى نفسي يبقى معايا حد لكل الأسباب اللي قلتيها، بس مش دايما الظروف بتسمح، وأنا مش من النوع اللي بحب أخرج مع أي حد ودايرتي صغيرة خالص، فلما الظروف مش بتسمح بخرج لوحدي وبأكل لوحدي وبدخل سينما لوحدي وبتمشى لوحدي وكل حاجة. صباح الفل عليكي يا أيويا.
في صباح الفل يا ملوكة، أنا عمري ما جربت أعمل حاجة لوحدي، بس أفتكر وأنا في ثانوي كنت باخد درس مع جروب مش صحابي، فكنت بخلص وأدخل أكل في أي مكان، كنت بحس نفسي غلبانة كده، بس عموما مجرد التفكير في الموضوع أنا مش بيهون علي أعمل كده، أعمل أي حاجة من غير اللي بحبهم. دي هدير خالد، صباح الفل عليك. شفتي فيه يا جماعة، هو حد حس بالغلب اللي أنا بتكلم عليه؟ في ناس غلبانة والله، ناس غلبانة وهي بتاكل. في تعالى بتقول ما بعرفش اتبسط لوحدي ولا مع اي حد غير مع حبيبي وبس. صباح الفل عليك يا رومانسية. صباح الرومانسية. في صباح الخير، صباح الفل، رقم اخر 049. صباح الخير، انا محمد، احب اقول لاختي الف مبروك على النجاح. صباح الفل عليك. الجماعة ايه امتحانات درجات طلعت ولا ايه؟ صباح الفل. صباح الخير على كحكة الإذاعة تاني، وانت بعتها تاني ولا ايه؟ ماشي، ده مين رفعت بعت المسج تاني؟ ده وقعوني انتوا في حاجات، ودايما صديقتي اللي ملازماني طول الوقت هي نجومة في أمزي. ايه صباح الفل عليك يا ايه، هو ده الكلام بقى اللي احنا بنحب نسمعه، احنا نحب التطبيل تطبيل بصراحة. هقول نصيحة للناس اللي بتحب الوحدة وانها تخرج لوحدها، جربوا مثلا تروحوا بلاي ستيشن مع صحابكم تلعبوا سوا، لو دينامو او تلعبوا كورة في ملعب خماسي حتى، هتلاقوا الدنيا مختلفة واحسن عن تجربة. ده محمد من الامارات، ماشي صباح الفل عليك يا محمد. ما كنت لسه برضو بقول لكم ان احنا محتاجين هو يعني اسمع منكم شوية اقتراحات للموضوع ده، يعني اقترحوا على الناس اللي زي حالاتي كده انها ما بتعرفش تتبسط لوحدها خالص، شويه اقتراحات ايه اللي ممكن، ايه الحاجه اللي ممكن نبدا بيها، فواحده واحده نبتدي نتعود على الموضوع ده. لو احنا طول الوقت يعني خلاص بنزهق ونحس نفسنا غلبانين وكده وكيوت قوي، وازاي نخرج لوحدنا؟ يعني شويه افكار عادي مش هيجرى حاجه. ابعتوا لي على 0515 5555 1006.

0: طب يا جماعة، خلاصة الموضوع كده انه كلنا بجد بلا استثناء، حتى لو احنا يعني خلاص الموضوع مأزم معانا جدا وزي حالتي كده ما بنعرفش خلاص نتبسط لوحدنا، انا بحس ان احنا محتاجين بجد نتعلم، يعني واحدة واحدة كده نتعلم وندرب نفسنا على حاجة زي دي، لان زي ما في كذا حد قال الموضوع ده من شوية انه لو حصلت اي حاجة احنا مضطرين خلاص نتعلم ان احنا نتبسط لوحدنا، لو كل الناس مشغولة، لو كل الناس، لو احنا سافرنا، يعني آية من شوية كانت بعتها بتقول انها هي اصلا عايشة بره بلدها يعني وبتشتغل ومضطرة ان هي تعمل كل حاجة لوحدها، ممكن يكون معها واحد ولا اتنين بس هم مش طول الوقت معاها، وممكن تكون لسه عارفاهم فمش مثلا مش بتبص معهم احلى حاجة. ففكرة ان انت مثلا فجأة لوحدك خلاص تسيب كل حاجة وراك وتروح تشتغل في بلد تانية، هتلاقي نفسك مضطرة تتبسط لوحدك، يعني لسه عبال ما تتعرف بقى على ناس وتتأقلم على الحياة الجديدة دي الموضوع ممكن ياخد وقت، فمحتاج ان انت تتبسط وتخرج وانت تاكل ما تحسش نفسك غلبان، وانت بتسافر انت تمام، وانت بتخرج لذيذ ما عندكش اي مشاكل. فانا مقتنعه والله بالناس اللي بتقول ان احنا لازم نكون بنعمل كده ولازم نكون بنتبسط بجد لوحدنا والموضوع ده ما ياثرش علينا. فتعالوا كلنا كده نحاول النهارده بعد الحلقه دي، والله وانا كمان ده وعد مني، انا بدي لكم دلوقتي هنا بالحلقه ان انا هحاول اعمل الموضوع ده، فكره ان احنا خلاص نحاول نبداها واحده واحده، يعني ننزل سينما، ننزل نجرب ناكل أكلة في السريع لوحدنا، يعني واحدة واحدة كده لحد ما ندرب نفسنا، عشان لو لقينا الدنيا سحرة في وقت من الأوقات حتى لو شوية وهترجع تاني الناس تكون حوالينا، الدنيا تكون لذيذة وما نحسش يعني إيه بالفرق، أو ما نحسش إن إحنا متضايقين، أو لما ننزل وحدنا بنبقى زهقانين كده، نستمتع بالسفر ونستمتع بالأكل ونستمتع بالخروج ونستمتع بكل حاجة. في مصطفى بيقول أنا عمال أسمع اقتراحات الناس ولكن أنا مع الخروج لوحدي، شكلي كده اتعودت ولا إيه، ونازل مصر الشهر اللي جاي بعد 5 سنين، وعايزة أقولك سمع كل الأغاني الوطنية في ودني، الحقوني، صباح الفل عليك. وأنت أكيد اتدربت، يعني أنت أكيد هناك اتدربت على فكرة أن أنت خلاص تبقى تمام بتتبسط لوحدك والدنيا لذيذة، فهي بالتعود تاتا تاتا واحدة واحدة، ننزل حاجة صغيرة ساعة بعدين ساعتين بعدين ثلاثة، مرة نسافر لوحدنا مع ان دي يعني صعبة بالنسبة لي جدا موضوع السفر ده، بس يعني يمكن اعرف احاول في وقت من الاوقات، بس بجد بجد حقيقي والله ان احنا نكون دايما عندنا بلان بي، اللي هو ان احنا بنعرف نعمل عندنا بلان بي اللي هو حاجة تانية بنعرف نعملها، بنعرف نبسط بطرق تانية مش شرط تكون مع الناس. واعتقد في حاجات كتير قوي ممكن نعملها لوحدنا ان شاء الله، يعني مصطفى عمال بيضحك، في حاجات كتير ممكن نعملها لوحدنا ومش محتاجة ناس قوي زي السينما دي، فانا هفضل غالبا كل خروجاتي اللي هعملها لوحدي عشان ما الاقي نفسي الدنيا سحره كده ومفيش حاجه حواليا اروح نازله داخله فين، هو ده الحل الوحيد. ماشي يا جماعه، صباحكم فل، يا رب كلكم تكونوا بخير وداخلين بقى على ويك اند كده، واحد كنا في اجازه لذيذه من كام يوم واجازه كانت طويله، بس الواحد برده ستيل بيستنى الويك اند، كلنا بنستنى الخميس عشان نحس خلاص ان احنا داخلين على ويك اند. النهارده الاربعاء خلاص فاضل يوم وبكره، استحمل معايا النهارده وبكره علشان ايه الويك اند خلاص داخل علينا. صباحكم زي الفل، يا رب كلكم تكونوا بخير. للاسف احنا خلصت حلقتنا النهارده من الثلاث كورت، اشوفكم ان شاء الله الاربع الجاي، دايما بكون معاكم كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول، لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعقد اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الكونغو الديمقراطية.
2: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهم.
1: قافلة المساعدات الإنسانية المصرية 11 بعد المئتين تتوجه إلى قطاع غزة.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.
1: وزير البترول يبحث مع نظيره الأمريكي فرص الاستثمار والشراكة في الطاقة والتعدين.
2: وزير المالية يؤكد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات الضريبية.
1: وزير الري والكهرباء يبحثان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لدعم التحول الأخضر.
2: وزير الزراعة يعلن فتح السوق الأفغاني رسميا أمام الليمون المصري.
1: وفاة الفنان القدير عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عاما وتشييع الجثمان بعد صلاة العصر.
2: تدريبات استشفائية وبدنية للاعبي المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة بلجيكا في المونديال.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وحده.
1: إذا أنت سامع إن أنا سامع حد جمال؟
2: أنا سامع صوت.
1: لا أنا سامع حاجة. أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما.
2: مصر تمد غزة ب 2343 طن من المساعدات الإنسانية.
1: معبر رفح البرية يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.
2: وزير الصناعة يعلن أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف صادرات ب 100 مليار دولار وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة سعودية الإسراع في مشروعات الطاقة المتجددة.
2: مباحثة مصرية يونانية لتعزيز تجارة الغاز المسال وتصديره إلى أوروبا.
1: وزير المالية يؤكد توفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين.
2: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الاهتمام الكبير بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعمليات التصنيعية.
1: وزير التعليم يعتمد حافز إثابة 2000 جنيه لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل و1000 جنيه الملاحظين.
2: وفاة الفنان القدير عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 83 عاما وتشيع الجثمان بعد صلاة العصر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشندو سمعنا عمل موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/نجوم FM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات المهمة.
2: وزير البترول يعلن تسوية المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل.
1: وزير التخطيط يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية سبل توسيع التمويلات التنموية في مصر.
2: وزير الصناعة يعلن أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف صادرات ب 100 مليار دولار وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة سعودية الإسراع في مشروعات الطاقة المتجددة.
2: مباحثات مصرية يونانية لتعزيز تجارة الغاز المسال وتصديره إلى أوروبا.
1: وزير المالية يؤكد توفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين.
2: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الاهتمام الكبير بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعمليات التصنيعية.
1: وزارة العمل تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية بالخارج.
2: وزير التعليم يعتمد حافز إثابة 2000 جنيه لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل و1000 جنيه للملاحظين.
1: وفاة الفنان القدير عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 83 عاما وتشييع الجثمان بعد صلاة العصر.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي حجز مكانه في كاس العالم من الملحق العالمي بعد انتظار لأكتر من نص قرن عشان يتحول يوم 31 مارس 2026 لعيد قومي هناك بعد فوزهم على جامايكا وانتهاء 50 سنة من الإحباط الكروي. قائد حلم الكونغو في المونديال هو الفرنسي سباستيان ديسابر اللي تعين في أغسطس 2022 والجماهير لقبته بالساحر لأنه من أول يوم وعدهم بمعجزة التأهل لكاس العالم وشافوا الوعد ده بيتحقق في منافسة شرسة مع السنغال في التصفيات. أول مشاركة للكونغو في المونديال كانت في 74 وكان وقتها اسمها زائير وكانوا الممثلين الوحيدين لأفريقيا وثالث منتخب أفريقي يتأهل في التاريخ بعد مصر والمغرب. الكونغو وقعوا في مجموعة صعبة فيها البرازيل واسكتلندا ويوغوسلافيا وخسروا الثلاث مباريات وما سجلوش ولا هدف واستقبلوا 14. كل طموحات جماهير الفهود في النسخة دي هتكون على أكتاف يوان ويسا مهاجمهم الأبرز ونجم نيوكاسل وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز وأرون وان بيساكا باك يمين ويستهام وسايمون بانزا مهاجم الجزيرة الإماراتي.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام.

0: نجم على النجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأعمال الأخبار.
1: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعقد اجتماع ثاني لمتابعة تطوير منظومة دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الابتكار.
2: وزير البترول يعلن تسوية المستحقات للمتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل.
1: وزير التخطيط يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية سبل توسيع التمويلات التنموية في مصر.
2: وزير الصناعة يعلن أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف صادرات ب100 مليار دولار وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة سعودية الإسراع في مشروعات الطاقة المتجددة.
2: مباحثات مصرية يونانية لتعزيز تجارة الغاز المسال وتصديره إلى أوروبا.
1: وزير المالية يؤكد توفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين.
2: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الاهتمام الكبير بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعمليات التصنيعية.
1: وزارة الإسكان تجري في 15 و16 من يونيو الجاري 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة تقديم دعم لازم للدول النامية للوفاء باحتياجاتها لمواجهة التحديات البيئية.
1: وزارة الصحة تغلق مركزا طبيا بالمرج وتضبط مخزن أدوية غير مرخص.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: الفنانة رضوى جودة.
1: سوري بقى يا خلودة، اضطر اسرق نبيلة منك، اكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
0: عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: عندي ليكي حته تجيب خبر ومليون جنيه.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زي يعني ما كان بيقولوا بيعمل تملي تنبيطاتي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا. كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويذل نفسه اللي يسوى وما يسواش. ايه؟ عشان يتقي شر ويبعد أذاهم عننا.
0: الفنانة رضوى جودة. تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: ساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

الأرض مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره المغولي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات.
2: رئيس الوزراء يعلن توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
1: رئيس الوزراء يؤكد الوصول إلى صفر مستحقات متأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
2: وزير الاستثمار يؤكد العمل على توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى تنزانيا وأسواق شرق إفريقيا.
1: وزير التخطيط يبحث مع رئيس التنفيذي مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية سبل توسيع التمويلات التنموية في مصر.
2: وزير الصناعة يعلن أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف صادرات ب 100 مليار دولار وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
1: وزير الكهرباء يبحث مع شركة سعودية الإسراع في مشروعات الطاقة المتجددة.
2: مباحثة مصرية يونانية لتعزيز تجارة الغاز المسال وتصديره إلى أوروبا.
1: وزير المالية يؤكد توفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين.
2: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الاهتمام الكبير بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعملية التصنيعية.
1: وزير التعليم العالي والعمل يوقع بروتوكولا لإعداد كوادر متخصصة بالسلامة المهنية.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة تقديم الدعم اللازم للدول النامية للوفاء باحتياجاتها لمواجهة التحديات البيئية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujum.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. أرحب بالأستاذ الدكتور الكاتب الكبير الدكتور محمد فتحي، أهلا بك منورنا.
2: نورك دكتور محمد جدا، الله يخليك.
1: ودايما لابد من الإشارة والإشادة دائما بعطائك الإبداعي والصحفي ودورك التنويري وكتاباتك وكمان إشرافك على قناة تعليمية عظيمة جدا من وزارة التعليم، وقد كده يعني في أدوار كثيرة جدا يمكن أن نتوقف عند دكتور محمد فتحي وهو بيؤديها، من أول الأستاذ الجامعي اللي بيعلم تلاميذ لغاية يعني الكاتب والقصاص اللي بيمتع عشرات ومئات الآلاف. لكن أنا هنا النهاردة بكلمك بصفتك واحد معني من اللحظة الأولى من الماجستير أظن عن مجالات الأطفال بفكرة الأطفال، وإحنا قصاد واقع مختلف وتغير كتير عن سنوات سابقة. فالأطفال على شبكة الإنترنت والأطفال بقى مع وسائل التواصل الاجتماعي أظن شيء مؤرق لكثيرين من الباحثين ومن المحللين، وأظن أن الأكاديمية الغربية على الأقل اشتغلت في ده كثيرا. قبل ما نتكلم في هذا الموضوع ونوصل لتفاصيله، خلينا نسألك في العنوان الأول اللي هو فكرة الأطفال والطفولة، لأن طول الوقت أنت بتسمع دلوقتي يقولك العيال دلوقتي غير زمان، لا ده هو في دلوقتي عيال، أصل ده الطفولة، لا أطفال إيه، ما دول أطفال دلوقتي وهكذا. هل الطفولة تغيرت فعلا ولا إحنا قصاد يعني مجرد انطباعات وأفكار تقال دون دراسة؟ لكن الحقيقة إيه؟
2: اولا وحشني جدا يا استاذ ابراهيم،
1: الله يحفظك.
2: متشكر ان انا يعني مع حضرتك في الحلقه ديت، ومتشكر على اختيار الموضوع. خليني افكر حضرتك ان من الجرايد اللي كانت بتعمل صفحات للاطفال والكوميكس كانت الدستور.
1: صحيح.
2: فانا سعيد جدا ان احنا بنفتكر الموضوع في هذه الحلقه. والاطفال اصلهم يعني لو حضرتك دورت كده على فكره التعريف بتاع الاطفال في القوانين والمواثيق العالميه والامم المتحده هتلاقيهم كل من قل عن 18 سنه، فهي شريحه كبيره جدا من صفر، وهقول لحضرتك صفر ده ليه، لغايه 18 سنه. صفر ده اللي هو بيتعاملوا مع الطفل من قبل ان يولد، وبالتالي بقى في مصطلح كده موجود في العالم كله اسمه القراءه الجنينيه، إن الأم بتقرأ لطفلها قبل أن يولد القصص وبتسمعه مزيكا معينة. وفي مراكز حتى في أندونيسيا، وعندنا هنا الدكتور محمد سيد عبد التواب كان عنده فكرة رائعة لفكرة المراكز بتاعت الفنون الجنينية ديت، إن إزاي تربي الطفل من قبل أن يولد. لكن الطفولة هتفضل زي ما هي، عشان بس نبقى متفقين ونحسم هذا الجدل، الطفولة هتفضل زي ما هي لكن أدواتها بتختلف، ووعي الأطفال بيختلف، والبيئة المحيطة بالطفولة بتختلف. زمان كان الطفل هو بيستنى بعض الوقت عشان يندمج مع الحياة، دلوقتي الطفل بيندمج مع الحياة بمجرد ولادته وربما من قبل كده من خلال هذا الجهاز اللطيف الظريف اللي اسمه الموبايل أو من خلال الشاشات بشكل عام. علماء الاجتماع يمكن سموا الأجيال من بعد 2012 تحديدا سموهم الجيل ألفا، من 2012 لغايه 2025 السنه اللي فاتت، لان من 2025 السنه اللي فاتت اتولد اطفال جداد بيسموهم علماء الاجتماع برضو الجيل بيتا. الفا دول اللي اتولدوا مش بس في ايديهم الموبايل، ده هم بيروح لهم الموبايل عشان يبطلوا عياط، ويروح لهم الموبايل عشان فاذا هم اصبحوا جزء من العالم بدون ارادتهم. هو يعني هو اتولد مش في الاسره اللي هي عباره عن ابوه وامه، لا هو اتولد في الاسره اللي هي عباره عن ما يشاهده في الشاشه بتاعه الموبايل وما يتعرض ليه من مغريات مختلفه طول الوقت. الفا خلص بقى جي بيتا، بيتا ده حاجه مختلفه تماما، ده اتولد في الذكاء الاصطناعي، اتولد في انه بيكلم حد على الموبايل. يعني اذا كان بتاع الفا بيتكلم من خلال الجيمز مع ناس اجانب ما يعرفهمش بالسماعات وهو بيلعب العاب الكترونيه، فالجيل الجديد اللي هو بتاع بيتا ده اللي اتولد السنه اللي فاتت يقدر يتكلم مع تشات جي بي تي ومع جيميناي بأريحية شديدة جدا، ويقدر يعمل أصوات والتاني يرد عليه بأصوات. فالأدوات لما اتغيرت خلت الأطفال تبدو وكأنها كبرت قبل أوانها، إنما في واقع الأمر إحنا منفعش نقارن. الطفولة كطفولة هي واحدة، هي الطفل الصغير اللي هيلفت نظره في الأول هي الحاجات المبهجة، الحاجات اللي بتلفت النظر، الحاجات اللي فيها إيقاع تكراري في الكلام وفي الأغاني. عشان كده كانوا زمان في خطأ شائع يقول لك إن بداية التربية هي المدرسة أو بداية التربية هي البيت. بداية التربية من الأغاني بتاعت المهد اللي بيقولوا عليها، إن الهدهدة اللي الأم بتقول عليها دي إيقاع تكراري لطيف عمال بيتكرر بيتكرر، فالولد هو ننه هو هو ننه هو، فخلاص الولد بقى مستريح لدي. من فكرة الراحة لفكرة الإعجاب لفكرة الاختيار بعد كده، هذه هي رحلة الطفولة التي لا تتغير مع الأجيال، وإنما تتغير أدواتها، يتغير الواقع المحيط بها.
1: كل الأدوات دي مش بتؤثر في الذهنية نفسها، بمعنى لو انت هتعمل فيلم كرتون او اي فيلم او هتكتب قصة لطفل عمره 6 سنين سنة 90 سنة 2000 زي سنة 2026؟
2: المفاجأة انه لغاية سن 4 سنين من بعد 4 سنين لا. لغاية سن 4 سنين لغاية دلوقتي نقدر نفرجه على بوجي وطمطم وهيتبسط بالمناسبة، وهيبقى مبسوط نفس الانبساط بتاعنا زمان، وهيتعامل مع بقلوز انه عروسة دمها خفيف. انما من بعد 4 سنين بيبدأ يتعرض للأدوات الأخرى بقى، يبدأ يكتشف ان طريقة العرايس دي غير طريقة العرايس بتاعت مابت شو، غير طريقة الانيميشن، غير طريقة الحاجات اللي هو بقى قادر يعملها بنفسه. الأطفال دلوقتي في بعض الأماكن وفي بعض الدول وفي بعض الثقافات بيصنعوا أفلام الكرتون بنفسهم. الطفل بتاع زمان بتاع القص واللزق اللي كان بيفضل متفرج على التلفزيون عشان يتعلم القص واللزق بقى مختلف تماما بتاع زمان ده عن الطفل بتاع دلوقتي اللي بيعمل الروبوت، وبيعمل روبوت وهو عنده 6 سنين وبيجيب الموتور بتاعه وبيركبه بطريقة معينة. هذا الخيال اللي بقى موجود هو
1: ابن أطفال استثنائيين ولا ده الطفولة؟ يعني أطفال تايلاند بيعملوا كده ولا 15 واحد في آسيا بيعملوا كده؟
2: أنا أقول لحضرتك على حاجة. لأ، هو الأطفال بشكل عام إذا كانت هذه هي بيئتهم تأكد أن من 80-90% منهم هيطلعوا كده، هيطلعوا بيعملوا ده لو دي البيئة بتاعتهم، اللي هو فكرة التعلم والتعود الاثنين مع بعض. إنما أدي لحضرتك مثل لطيف جدا، إحنا بنلف بعض القرى وبعض النجوع وبعض اللغة بتاعت الأطفال اتطورت. يعني أنا فاكر طفل لغاية دلوقتي كان عنده 4 سنين بيقول لي أنت بتطلب مني المستحيل.
1: فعلا
2: فعنده 4 سنين يقول لي أنت بتطلب مني المستحيل، عشان بقول له إيه؟ عشان بقول له ركز في اللي أنا بقوله وابعد ده، أجل الموبايل دلوقتي. فقال لي أنت بتطلب مني المستحيل، جبتها منين أصلا وبتطلب مني، والمستحيل ده بلغته إزاي وأنت لسه ما بلغتش، يعني الاتنين مع بعض. فدي كانت من الحاجات المذهلة جدا اللي بتقول إن حصيلة اللغة وحصيلة السماع اللي بتاعت الأطفال بتاعت دلوقتي أكبر بكتير من الحصائل السابقة.
1: مع شكل بس بتنتج اختلاف، ولا يظل طفلا في وعيه، طفلا في تصرفاته، طفلا في مشاعره وعواطفه؟
2: بتنتج اختلاف في الردود الأفعال، لكن بيظل الطفل هو العيل اللي احنا بنحبه. وبنندهش أحيانا من بعض الكلمات اللي بيقولها، من بعض المفارقات اللي بيعملها، من بعض طموحه. إنه أنا أعرف أطفال، ويمكن حضرتك عارف الحكاية ديت، يعني إن من 4 سنين و5 سنين و6 سنين حافظين الدور الإنجليزي بالكامل، وحافظين يقول لك ده بيلعب في كذا وده بيلعب في كذا، حافظين أنواع الأسلحة في اللعبة اللي بيلعبوها. اديني الشوت جان واديني لا خد الرشاش وخد المش، عرفها إزاي؟ عرفها من إن دي البيئة اللي اتولد فيها فأثرت عليه. أيوة فعلا أثرت عليه، لكنه لا يزال طفلا، لا تزال فيه نفس روح الطفولة.
1: ومن ثم بقى تبقى المسؤولية هنا، كيف نتعامل مع طفل عنده كل هذه المعارف وعنده كل هذه العواطف؟ يعني لسه لا يزال طفلا بعاطفته، لكن عنده معارف أوسع كتير أو أبعد كتير من سنه. هل يعني المنتج الإنساني البحثي والمعرفي قال لنا نتعامل إزاي مع طبيعة الأطفال في هذا الواقع بقى اللي اختلفت فيه أشياء كثيرة، منها وأهمها معارف هؤلاء الأطفال؟
2: قال لنا، لكن هل إحنا سمعنا اللي قاله لنا ولا ادينا له ظهرنا؟ هل إحنا بنتعامل مع الجيل الجديد ده

0: دلوقتي في علوم التربية ما يسمى التربية الوالدية، ان انت الوالدين ازاي يتعاملوا في فكرة ان احنا نربي ولادنا. فبقى علم، علم له قواعد وله أسس وله أصول. اتعملت فكرة فهم الأجيال، فهم طبيعة الجيل، فهم ان جيل معين زي الجيل ألفا ده هو مش الجيل بتاع السلطة، هو مش الجيل اللي هتقول له حاجة فيقول لك حاضر ونعم وطيب زي الطفل اللطيف الظريف المهادن بتاع زمان. لا، هو الطفل بتاع دلوقتي أشهر سؤال عنده ليه وليه ديت كانت زمان بتستدعي ان دي قلة أدب، انت ما تقولش البابا ليه، انت عشان انا اللي بقول كده. انما دلوقتي ليه بتفتح نقاش للأسف الشديد أجيال كثيرة من الكبار مش قده،
1: مش جاهزة للإجابة،
0: مش قده ومش جاهزة طبعا وغير مؤهلة. ليه غير مؤهلة؟ لان هي لازم لسه بتتعامل بالكتالوج القديم. طول ما نحن بنتعامل يا استاذ ابراهيم بالكتالوج القديم، طول ما النتائج هتفضل خارج توقعاتنا تماما وبعيدة كل البعد عن املنا وطموحنا.
1: انت بتتكلم على والدين خلفوا الولد اللي عمره 6 سنين دلوقتي ده، وهم اولاد جيل الانترنت برضو الاباء. ما بتكلمش عن جدهم، عن جد العيال. يعني لو جد الولد ماشي في فجوه زمنيه تسمح بانه مش الصوره مشوشه.
0: طب انا اقول لك على حاجه، بما ان حضرتك طرحت الحكايه دي، مش ساعات حضرتك احيانا تشعر شعور ما ان الاجيال اللي في نهايه الثلاثينات وبدايه الاربعينات، مع كامل الاحترام وانا انتمي يعني لمنتصف الاربعينات النصف الثاني من الاربعينات، مش احيانا تشعر ان هم لسه عيال؟ يعني تعمل معهم كده اللي هو فيه حتة معيالة كده لسه لم يتخلصوا منها. هم لسه ملتصقين بالفترة بتاعت ان كان حياتهم عبارة عن برامج الأطفال والكرتون و و و و وان الطبيعة بتاعتهم كانت كده. دلوقتي احنا بنتعامل مع الأطفال اللي أبائهم، يعني خليني أرجع لحضرتك كده بالخط العكسي. حضرتك بتقول لي ان دلوقتي طفل عنده 6 سنين، إذا أبوه وأمه خلفوه في سنة 2020 دي اللي هي بتاعت إيه؟ كورونا والإغلاق و فده قاعد كده تقدر تقول في حضانة في بيئة مغلقة، ثم فجأة
1: كلها إلكتروني،
0: ثم فجأة انفجار معرفي. يعني هو الواد لسه مولود بس في انفجار معرفي حواليه، في كل حاجة أونلاين. فده لازم تبقى علامة استفهام. طب والأب والأم اللي خلفوه في سنة 2020 اللي نفترض ان هم
1: مواليد 95
0: 95 ده الجيل زد وش الجيل زد وش ده اللي هو يعني الموبايل ده شافه وهو بيتولد وعمل كذا. اذا انت كنت بتعمل ايه؟ ده انت ابن بيئة صحيح. بيئة شبهها بس انت صحيح. في البدايات
1: يعني كمان الاب زد والابن الفا ومش عارفين يتفاهموا مع بعض، ما احنا نعمل ايه؟
0: دي في تفاوت الاجيال اللي كان زمان في مشكله كبيره، لا تزال المشكله دلوقتي بس بقت اسرع فعلا. فعلا انا عندي 3 عيال كل واد فيهم كل حد فيهم بينتمي لجيل، يعني انا الكبير والوسطانيه زد والصغير الفا. الفا ده دماغ تانية خالص، استقلال مرعب، رفض للسلطه ايا كانت سلطة ابوية. خير ايه يا بابا خير؟ ليه؟ عشان ايه؟ فين؟ سلطة في المدرسة؟ ايوه حضرتك اللي حضرتك بتنطق انجليزي غلط. حضرتك انا مش فاهم وما بحبش المادة بتاعتك. وعنده جيشان في فكرة انه يقول رأيه وجيشان في فكرة انه يعبر عنه. احنا الجيل بقى اللي قبليهم اللي هو الواي او كان فيه الميلينيوم الاول. الميلينيوم ده لا، الميلينيوم ده واخد لحواسة التربية الأخرانية اللي كانت عند الجيل اللي قبله. يعني
1: شفت أدب من بتوع زمان ده،
0: من بتوع زمان اللي هو بتاع يعني بالعافية عرف كلمة حضرتك، يعني هو اتعلم كلمة حضرتك وبقى يعرف يقول. اللي قبليهم أبناء جيل مختلف بقى، أبناء جيل خرج من حرب وأبناء جيل خرج من تحديات اقتصادية وظروف اقتصادية. فكأني عايز أقول لحضرتك إن كل جيل هو ابن بيئته، لكن تبقى الطفولة لها سمات واضحة وأدوات مختلفة تؤثر في الوعي، لازم تؤثر في الوعي.
1: صحيح، بس يعني بتزيد مشاكل السن خطورة. يعني مراهقة، هي المراهقة موجودة والولد اللي عمره 16 سنة والبنت عمره 16 سنة، دي مراهقة
0: بس
1: زمان ودلوقتي.
0: بس لكن
1: دلوقتي
0: كان بيعمل ايه وده كان بيعمل ايه؟
1: خطر شديد. عشان كده بقول ان الادوات خلت الموضوع اخطر بكتير قوي، رغم ان المشاعر هي او يعني الفطرة هي او الهرمونات بتاعت الجيل ده او الزمن ده هي
0: بمناسبة الهرمونات. المراهق بتاع الميلينيوم اقصى حاجة يعملها بمناسبة هرموناته ايه؟ هيجيب طبيبك الخاص او يجيب المجلات الاباحية. مثلا هذا الجيل بتاع دلوقتي اللي هو المراهق بتاع دلوقتي مش فارق مع الموضوع ده قوي. ليه؟ اولا في انفتاح
1: لذينة
0: واتاحة

0: بنت لذينه، وهو يقول لك يعني جيبها ليه يا عم، ما هو في منصات قدامي وعادي. وبقى بيتعامل مع الموضوع يعني بالنسبه له التفكير الجنسي ده مش واخد على قد ما التفكير الجيمزي ده، مش الجنسي، الجيمزي اللي هو ليه علاقه بالجيمز،
1: مسيطر عليه اكتر،
0: مسيطر عليه اكتر
1: لانه التاني مش محرم وممنوع، يعني خلاص بقى بتكت زر الدنيا بتنفتح قدامه.
0: وبالتالي
1: يعني
0: المراهق بتاع زمان اللي كان بيتحلق له شعره زلبطه عشان بيعكس البنت وبيرمي القطوره اللي ماشيه بالطوب، غير المراهق اللي اتمسك في اسماعيليه قطع زميله بالمنشار عشان بيتفرج على ديكستر. ازاي الفرق ده حصل؟ الفرق ده بين ان ده في مجتمع عمل ازاي، والمغريات اللي حواليه عامله ازاي، وبيتفرج على ايه، والمحتوى اللي بيقدم له ايه، وده في مجتمع عمل ازاي، وازاي تاثر بالمجتمع اللي حواليه.
1: هو غالبا ما شافش الموسم الاخير في ديكستر يعني، غير وجهه نظره يعني.
0: طبعا.
1: لكن خليني بقى اروح من هنا الى مخاطبه الاطفال. مخاطبه الاطفال دي بقى التربيه، ودي قصه التربويين. انا بتكلم على الاعلام والكتابه والابداع، انا بتكلم على وجودهم على شبكه الانترنت، بتكلم على البرامج المخصصه لهم او حتى التطبيقات المخصصه للاطفال، بتكلم على صياغه الرساله الاعلاميه، بتكلم على الادب والكتابه، السينما والتلفزيون، كل ده بيعملوا مع اطفال الفا وبيتا كمان. احنا حكايتنا يعني طبعا كبيره جدا. هنكلم مع الدكتور محمد فتحي في هذا السؤال الكبير بقى، هل استطاعت يعني الذهنية الحالية لمجتمعنا التعامل مع أطفالنا بصورتهم المختلفة الجديدة أو أدوات جديدة للأطفال، هل تعاملنا معهم بشكل إيجابي بشكل سلبي، ما تعاملناش معهم أصلا، عندنا مشكلة في التعامل معهم، حليناها ما حليناهاش؟ كل ده هنسأل ونسمع وننصت للأستاذ والكاتب الكبير دكتور محمد فتحي.
2: نجوم اف ام.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فن
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى، لدينا مع كاتبنا الكبير دكتور محمد فتحي، وبنتكلم عن تعامل الاعلام او الاعلام او شبكه الانترنت عموما بقى، وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات، التطبيقات، مع اطفال هذا الزمان. لانه قال لنا دكتور محمد انه اطفال هذا الزمان صحيح اطفال، لكن ادواتهم مختلفه ومعارفهم مختلفه تماما عن الاطفال في ازمنه واجيال سابقه، وده يقتضي ان طريقه معامله وتعامل مختلف. وقال لنا دكتور محمد فتحي انه العلم قال، وفي مدارس وفي كتب وفي مناهج شغالة وموجودة وحاضرة فيما يخص طريقة معاملة هؤلاء الأطفال في هذا الزمن، كنا بقى عارفينها مطبقينها، دي قصة تانية. طيب ده فيما يخص التربية والتعامل التربوي مع الأطفال، سواء احنا بنتكلم في بيت أو في مدرسة، وهي مهمة صعبة جدا، ليست سهلة. أنا بشوف عشرات المرات الحكاية دي، مش مرة واحدة ولا اثنين، يعني عشرات المرات انه الواد يزن فبيدوله الموبايل، الاب والام نفسهم بيدوله الموبايل او يفتحوا لهم الايباد او يعني يكافئوهم بده عشان يهدوا او يسكتوا او عشان يوافقوا او او او. فاحنا نفسنا بقينا بنستخدم الاداء اللي المفروض ان احنا حذرين في تعامل الاطفال معاه، بنسلمها للاطفال. الاداء دي بقى، الجيمز، التطبيقات دي كلها، بتتعامل مع الأطفال إزاي دكتور محمد؟
3: والله هو في يعني شكلين للتعامل، التعامل الواعي والتعامل يعني يلا بينا بقى، يعني خلي الواد يسكت شوية، ما افتح له كذا وكذا وكذا، وسيب الموبايل في إيده بالساعات. التعامل الواعي بيقول إن لغاية سن معين، قبل ما يبقى عنده ما تسميه الدراسات والعلوم سن الرشد الرقمي، ما ينفعش انه يمسك الموبايل اكتر من، على حسب سنه برضو، من ساعة لساعتين اسبوعيا.
2: اسبوعيا؟
3: اسبوعيا.
2: بس انا مستوقفتي سن الرشد الرقمي، في حد عنده سن الرشد الرقمي؟
3: سن الرشد الرقمي مصطلح في اوروبا بدأوا يستخدموه لما قالوا ان وسائل التواصل الاجتماعي بقت بتسبب العديد والعديد من الصفات الادمانية، والالجوريزم بتاعتها بتسبب فعلا صفات ادمانية ومعمولة كده، وان السمارت فونز ما ينفعش تروح لطفل قبل سن معين، وسموه سن الرشد الرقمي، وبعض الدول حددته ب 12، بعض الدول حددته ب 14 سنه. عشان كده حتى الدوشه الشديده اللي طلعت، اللي حضرتك بقى عارفها، واللي هي امتدت، وهي دوشه في بعض يعني في كثير منها امل، وفي كثير وفي قليل منها الم، الدوشه بتاعت ان الولاد يدخلوا على الموبايل
2: امتى، دخول الأطفال،
3: تقييد دخول الاطفال،
2: وكلام طرح في البرلمان.
3: لا هو من قبل البرلمان، يعني فرنسا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، بتكليف من ايمانويل ماكرون، عمل لجنه، اللجنه دي تحديدا عشان تدرس الموبايلات تبقى في ايد العيال امتى ويخشوا على الحاجات امتى، وخرجت بتوصيات. الاتحاد الاوروبي عمل نفس الكلام، كندا عملت تجربه عظيمه، النرويج عملت حاجه مختلفه جدا، قالت لي احنا ما استنتش ان هي توصل لغايه دلوقتي. النرويج من سنه 2008 يا استاذ ابراهيم عاملين، النرويج دي اللي احنا يعني ما نعرفش فيها غير هالاند يعني
2: واخوه
3: طبعا عائلة هالند. النرويج عاملة تجربة من 2008 ان هم عاملين منصة وطنية للأطفال، فالأطفال هناك ما عندهمش نفس المشكلة اللي عند مثلا أطفال العالم كله،
2: ما خشوش أي حاجة
3: على فيسبوك، هم بيخشوا على المنصة دي، بتقدم لهم المنصة دي بوصفها منصة آمنة،
2: بس ده دخول عمدي يعني، لا يتمكنوا من
3: الوصول لمنصة. لا
2: لا يعني بقى في الوصول بالصين، يعني عمزة الصين
3: في الوقت ده كان
2: الصين عاملة المليار واحد كده.
3: لا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، هو بادئ التجربة دي من بدري، من قبل التيك توك ومن قبل كذا ومن قبل كذا، فكان بيقدم هذا المحتوى كمحتوى وطني آمن. المحتوى الوطني الآمن ده لما كبروا عليه الدولة، الدولة بتقدم هذا المحتوى الوطني الآمن، بس مش الدولة بالعقل السياسي، الدولة بالعقل التربوي القائم على تنمية العقل،
2: ومليون في المية شركات وإعلامية ومؤسسات تعليمية اللي شغالة، بس أقصد استراتيجية الدولة.
3: طبعا استراتيجية الدولة كاملة هي بتعمل كده. فلذلك هم ما عندهمش دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها دي المشكلة بتاعت ان هم بيخشوا على فيسبوك، لا هم عندهم منصة بيحبوها، عليه برامج بيحبوها، مدة البرنامج بيحبوه. فحضرتك لما تسألني طب احنا بنعمل ايه عشان نفهم الجيل ده، وانا قلت لحضرتك قبل الفصل ان احنا لسه مش بنعمل حاجة، الضرورة تقتضي ان احنا نبقى بعض الاماكن اللي مسؤولة عن ده في مصر تحديدا تبقى واعية. يعني مثلا لما اجي اقول ان للأسف الشديد لا يوجد محتوى منتظم للأطفال بيقدم في مصر، دي مسؤولية مين؟ دي مسؤولية الدولة في الأساس. ليه؟ لان انت لما
2: في محتوى الأطفال اصلا
3: في محتوى طبعا
2: لا، يعني اقصد في قنوات بتعرض برامج، انا ما بشوفش برامج اطفال
3: في مصر.
2: اه
3: لا في مصر ما في محاولات، ما هو انت حضرتك لما فضيت الساحه، لما الساحه بقت فاضيه تماما وبيقدم مثلا برنامج ولا برنامجين بانتاج قليل جدا، او بيبقى في مبادرات كويسه مثلا زي اللي بتعملها استاذه سماحه وكرة عزت مثلا في قناه الرابعه في اسماعيليه، او في صباح الخير يا مصر، او تعملها سلمى صباحي في قناه النهار قناه الحياه، كل الكلام ده مطلوب، بس انت مش بتدعمه، انت مش بتقدم حاجة تانية. انت الكرتون وبرامج الاطفال اللي حضرتك بتسأل عنها مش موجودة غير في رمضان، ورمضان اللي فات واللي قبله الحكايات بتقل. انت لما بتيجي تتعامل مع الاطفال والمحتوى المقدم ليهم ما بتفكرش غير في الفراعنة والمصريين القدماء، ما بتفكرش في اي حاجة تانية، ما بتفكرش في التربية بتتقدم ازاي. انت لما بتيجي تعمل ما عندكش شخصية وطنية قومية او بطل الاطفال تحبه، ما عندكش برنامج الاطفال يستنوه، ما عندكش حتى البرامج اللي هي مصممة بكلاسيكية قديمة اللي بقت بتعجب الجيل ده، هي برنامج مسابقات زي العبقرة بتاع عصام يوسف. فانت ما عندكش حاجة بتقصد بيها ان انت تعمل ده، بتخاطب بيها الجيل زد او الجيل الفا، ما عندكش حاجة كده خالص. بعكس انت لما بدأت التلفزيون المصري كنت عامل ازاي؟ مجلات المجلات المطبوعة ورقيا، يعني انا فاكر صباح الخير من الخمسينات فيها باب للأطفال، وفيها باب للصحة النفسية، وفيها باب لكذا، وفيها باب لكذا، وفيها كانت هدايا صغيرة كده بتتوزع لحكايات مختلفة تنفع للكبار وللصغارين. مجلات الأطفال ما بتدعمهاش، مشروع وطني للأطفال ما فيش. فبتفكرني حضرتك بإيه؟ بتفكرني حضرتك بما طالبت به، لأن أنا حاليا عضو لجنة ثقافة الطفل بمجلس أعلى الثقافة، وطلبت بيه من اول اجتماع، والزملاء والاعزاء والاستاذ سماح مقرره اللجنه اقروه بحيث ان احنا نعمله. احنا عشان نفهم يا استاذ ابراهيم ما ينفعش يبقى حضرتك بتتكلم عن الطفل اللي تعرفه وفاكره كل الاطفال، وانا بتكلم عن الطفل اللي اعرفه وفاكره كل الاطفال. في حاجه اسمها علم، فالعلم ده بيقول ايه؟ ان احنا عايزين نعمل حاجه يا استاذ ابراهيم اسمها دراسه الحاله الثقافيه للطفل المصري،
2: مسح
3: كامل بيتعمل كل سنة أو كل سنتين أو كل ثلاث سنين. بيعمل إيه؟ بيشوف الأطفال بيشوفوا إيه، بيتفرجوا على مين، بيسمعوا أنهي مزيكا، بيحضروا حاجات ولا في وسائل ثقافة قريبة منهم ولا بيتفرجوا على التلفزيون ولا بيتفرجوا على الموبايل، مين مثلهم الأعلى، مين نوعية المسلسلات اللي بيحبوها، بيتفرجوا على المسلسلات كبار ولا صغيرين. فلما نعمل هذا المسح اللي هو
2: نعرف نكلم مين،
3: نعرف نكلم مين. إنما قبل ما تعمل كده هيفضل كله عفوا يعني
2: بيكلم ابنه،
3: بيهبد وبيكلم ابنه
2: او حفيده
3: او طفل الاسره. طفل الاسره ده اللي هو يقول لك على فكره الاطفال مش زي ما انتوا فاكرين، امال زي ما حضرتك فاكر يعني. ليه ما حضرتك فاكر؟ بناء على ايه؟ بناء على ابن اختك والواد بودي اللي مش عارف بيعمل ايه. مش دول كل الاطفال. ولذلك دراسه الحاله دي انا نفسي ان هي تتعمل باذن الله، ونفسي
2: يحل لها دعم دي المفروض انه الف ب يعني،
3: وبناء عليها نقدر نبني استراتيجي يا استاذ ابراهيم. نقدر نقول الطفل محتاج يتعرض له ايه. ما هو في خطين ماشيين جنب بعض، الخط بتاع اساتذه علم نفس الطفوله والمراهقه والتربيه اللي يقول لك الطفل في السن كذا لازم يبقى عارف كذا وكذا وكذا وكذا، وفي خط تاني بتاع الطفل عايز ايه. نحن لا نسمع الطفل. حتى مثلا في قانون الاسره، هو ايش اسمه قانون الاسره؟ حد سمع للاطفال طيب وجهه نظرهم؟ لا. حتى في الحوار الوطني فين وفين كان بيبح صوتنا عشان الاطفال يسمعوا في الحوار الوطني؟ فين وفين على بال ما تسمعوا؟ فلما تقدم بقى برامج، انت لما فرغت الساحه بقت فارغه، فبقت في محاولات. بعض هذه المحاولات موفقه جدا زي اللي عملها مثلا احمد امين. عمل فكره لطيفه جدا، انه قاعد قدام طفل واحمد بيقول ان عنده هو مشكله، وقاعد قدام مجموعه من الاطفال بيتم تغييرهم، والاطفال هم اللي بيقولوا له من وجهه نظرهم المشكله تتحل ازاي. مش هو ده التفكير النقدي؟ مش هو ده اللي عايزين؟ بينما في برنامج تاني مش هقول اسمه، هو محاوله بس محاوله غلط، ومفيش حد بيصوبه، اللي هو مثلا يجيب له صوره استاذ ابراهيم ويروح مديله صوره ابراهيم عيسى لطفل صغير عنده 6 سنين، يقول له الراجل ده شرير ولا طيب. انت كده بتعلمه العنصرية وبتعلموا فكرة
2: تنمر الناس والتنمر
3: وبتعمل بقول لك ايه بقول لك العصفورة قالت لي طب ما انت كده بتتعلم الفتنة بتعلم الواد الصغير الفتنة يقول لك العصفورة قالت لي ان انت بتعمل كذا كذا ويروح سامع صوت عصفورة ومش عارف عامل ايه. بعض الناس بتزعل بقى يقول لك لا اولادنا بيبقوا كويسين واحنا بنبقى موجودين. القانون يا استاذ ابراهيم والمواثيق واكواد ظهور الاطفال بتتطلب حاجه اسمها الموافقه الوعيه للطفل ولاهله مش الموافقه بتاعه ان انا عايز اطلع احل وقام احنا كنا موجودين ومحدش عمل له حاجه. هل انت واعي هو عمل له حاجه ولا ما عملوش؟ هل البيئه دي بيئه مناسبه للطفل؟
2: مهم قوي الكلام عن ظهور الاطفال في البرامج وحتى في الدراما. لكن قبل ما نروح للمنطقه دي حضرتك كنت بتقول لي انه مطلوب مسح مطلوب دراسه جداً. ميدانيه لا تجاوب على أسئلة من نوع بيقروا إيه بيتفرجوا على طبعا. إيه هل لديك أنت ككاتب مبدع ومتخصص أو معني ومشغول بهذا المجال هل لديك إجابات عن بيشوفوا إيه بيتابعوا إيه مهتمين بإيه؟
3: هتفضل إجابات اجتهادية نتيجة أن أنا بشوف أنا الأطفال عارف يا أستاذ إبراهيم المشكلة مثلا اللي بيتكلم عن الجيل زد والجيل ألفا إيه ان هم بيحشروهم كلهم في كتلة واحدة وكأن الجيل زد كله لازم يبقى سماته كذا. لا على فكرة الجيل الفا بتاع كفر ابو النمرس غير الجيل الفا بتاع الشيخ زايد وضواحيه
2: فعلا يعني طبعا. انت الوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والجيمز اللي هي يشاركها الجميع ما خلقتش رابط بين الجميع. يعني بنشوف زي ما حضرتك كنت بتحكي عن طفل بيلعب جيمز مع واحد في فنلندا وواحد هنا في كفر تورموس فده خلق رابط عولمي كده مع الاخرين رابط مصري وطني ما مش بكلمش على الوطني بمعنى انه كلام في السياسه او معنى كلام اقصد انه يبقى فيه مشاعر مشتركه عابره للجغرافيا في مصر وعابره للطبقات من خلال التعرض لنفس وسائل التواصل الاجتماعي لنفس المحتوى اللي بيتقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة لا. ليه الإجابة لا؟ لأن نحن لم نعد نعمل وفق استراتيجية بل وفق الألجوريزم هيطلع لي إيه. فالطفل اللي في الحتة الفلانية لما يطلع له فيديو يعجبه ويعمل عليه لايك على تيك توك
2: هيمطروا
3: بكل اللي شبهه فبقى في نوع من أنواع زي ما بيقولوا كده ايه الانعزال المعرفي انا او بيسموها في علوم الاعلام البابل هو البابل. داخل فقاعة
2: دي تطول الجميع مش الاطفال بس
3: طبعا بس حضرتك سالتني
2: يعني هو في مأساة لما اعمل فيديو لحد مش يعني فضول لن يتجاوز دقيقه فاذا بي كل شويه يبعتوا لي فيديوهات من نفس يا جماعه انا غلطان انا ابن 60 في 70 مش هشوفه تاني يعني سلام فببالك بقى بالاخرين انت بتحب محمد فتحي فكل ما يخص ايجابية محمد فتحي يبقى عندك لو انت بتكرهه كل ما يخص سلبياته تبقى عندك صحيح. فالفقاعة دي حتى الكبار
3: ايوه ولكن الاطفال على درجة كبيرة من الخطورة لان أكبر. في الاخر الطفل لا يميز بين ان هذه هي الحقيقة المطلقة ولا لا الطفل هيعتبر ان دي هي الحقيقة المطلقة الكبير ممكن في لحظة من اللحظات حد يعمل له كده في الفقاعة فيخرجه منها إنما الطفل بيتعامل مع كل ما يقال له من خلال هذه الفقاعة لأن هو ده الواقع فإن لم يكن كذلك خلاص
2: خلينا نجاوب على أسئلة كثيرة جدا طرحها في ضمن طيات إجاباته دكتور محمد فتحي وأهمها ظهور الأطفال في البرامج والأعمال الدرامية وأهمها أيضا التطبيقات والجيمز بتقدم بتقول إيه في ثقافتها الأطفال ثم هل إحنا عندنا يعني ما يخص الثقافة العربية في تعاملها مع الأطفال ولا إحنا الاستيراد سيطر وهيمن حتى على العقل خلينا بعد الفاصل نكمل في حوارنا مع كاتبنا الكبير دكتور محمد فتحي
4: مارو أحمد سعد عفروتو 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

Santana.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
2: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد ترخيص الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
1: رئيس الوزراء يعلن توريد 4,600,000 طن من الأقماح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
2: رئيس الوزراء يؤكد الوصول إلى صفر مستحقات متأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
1: وزير الاستثمار يؤكد العمل على توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى تنزانيا وأسواق شرق أفريقيا.
2: وزير التخطيط يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية سبل توسيع التمويلات التنموية في مصر.
1: مباحثات مصرية يونانية لتعزيز تجارة الغاز المسال وتصديره إلى أوروبا.
2: وزير التعليم العالي والعمل يوقع بروتوكولا لإعداد كوادر متخصصة بالسلامة المهنية.
1: وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة تقديم الدعم اللازم للدول النامية للوفاء باحتياجات لمواجهة التحديات البيئية.
2: مجلس الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة عقب انتهاء فترة عرضه الحالية في روما.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لازلنا في حوارنا مع كاتبنا الكبير دكتور محمد فتحي عن الأطفال ومنصات الرقمية والبرامج التلفزيونية والمحتوى الإعلامي الأطفال وتعرضهم لكل منتجات وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب والجيمز وغيرها. وهنا السؤال يا دكتور محمد اللي يبدو وكأنه سؤال الساعة، يعني انه محتوى اللي بيتعرض له الاطفال محتوى مخصص للاطفال ولا محتوى موجه للاطفال مش بالضرورة مخصص، ولا محتوى منضبط، محتوى أأمن انا كأب كراعي او مسؤول عن الولد او البنت انهم يتعرضوا له ويشوفوه، انا قدرتي على الوصول للمحتوى ده كبرضو أب أو كأم، هل قادر على أنه المحتوى ده أقدر أتشارك فيه مع طفلي بحوار ونقاش وشرح وفضول مشترك، ولا محتوى الأطفال اللي على شبكة الإنترنت منصات وتطبيقات وما إلى ذلك في منطقة تانية بعيدة جدا وينفرد حتى الافتراس بالطفل؟
2: طبعا في انفراد للأسف الشديد، لكن بما ان حضرتك اتكلمت على الموضوع ده انا عجبتني رسالة بتوصل دلوقتي للموبايلات كتير من اعتقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الـNTRA. دي رسالة بتتبعت يعني لناس كتير جدا، اخرها اخر مرة بعتت لي امبارح، مكتوب فيها اسأل ابنك او بنتك كل يوم ايه اكتر حاجة عجبتك اونلاين النهاردة وايه ضايقك. لمزيد من المعلومات ادخل على منصة واعي.net. عندين منصة اسمها واعي.net، يعني هذه المنصة المفترض ان بيخشوا عليها عشان يعرفوا ان هم يكلموا الولاد ازاي ويعرفوا فكرة المحتوى الامن اللي بيقدم يا استاذ ابراهيم بهدف الوعي الامن ده مش موجود. يعني ان انا عايز اعمل كده بتبقى مشروعات صغيرة بتتبناها جهات ما عندهاش تمويل كافي لصناعة استمرار، فاحنا بنتخبط بيها فيها بالصدفة.
1: مدارات طيبة من أصحابها لكنها ما تحملش إمكانيات ضخمة تقدر تستمر وتعيش بيها
2: للأسف الشديد. لكن حضرتك بتسألني بقى طب إحنا بنعمل ده ولا ما بنعملش ده، نقدر نعمل ده ولا ما نقدرش نعمل ده. نقدر نعمل لو توفرت النوايا والإرادة والإدارة.
1: كويس.
2: النوايا
1: الرغبة والقدرة دي مهمة جدا في إن إحنا نعمل، إنما هو إيه اللي بتعمل دلوقتي؟ خلينا نشوف الوصف الحالي.
2: محاولات ومبادرات، لكن
1: لا أقصد التعرض للمحتوى، المحتوى اللي جاي من كل مكان في العالم ده ويتعرض له الطفل المصري مثلا جاي بيقول إيه المحتوى ده؟ يعني الجيمز ده جيمز ما هو مش مخصص للطفل المصري ولا العربي، ويعني فأنت قصاد عولمة كاملة بتجيلك.
2: خليني مثلا أقول لك على الموضة اللي كانت ماشية الفترة اللي فاتت اللي هي الروبلوكس. روبلوكس في الآخر هي منصة بيخش فيها على غرف أو رومز، وكل غرفة بيقدر أنه يصمم فيها لعبة أو يلعب فيها مع حد من دولة تانية أو من بلد تانية أو لم تكن عليها أي رقابة من أي نوع، إلى أن حدثت العديد من حوادث التحرش الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني وأحيانا القتل من خلال هذه المنصة، وأحيانا نوع من أنواع الاعتداءات اللي حصلت من خلال هذه المنصة، فاتلفت النظر أن يلا نتحرك. فللأسف الشديد
1: فلما اتحركنا عملنا إيه؟
2: فين؟ هنا ولا بره؟
1: هنا وبره.
2: طيب هنا او بره، هنا للاسف ما تحركناش التحرك الشديد غير بالحجب المنصه نفسها. لكن بره عملوا نوع من انواع، ودي الحاجه اللي ما بتحصلش في مصر، التواصل مع الممثل القانوني للمنصه. ان لازم يبقى في ممثل قانوني لهذه المنصه موجود بتتكلم معاه بتاخد وتدي عشان تجبره وتلزمه على قواعد معينه. القواعد دي بنسميها أكواد، العالم كله يعرفها. أنا مش بدي لك الأكواد ديت عشان أجبرك على حاجة كدولة، إنما أنا بقول لك إن هذا هو الكود العالمي للمحتوى الآمن للطفل. بتطبقه ولا ما بتطبقهوش، بتعمل تصنيف عمري في الألعاب ولا بتعملش تصنيف عمري للألعاب، بتعمل تأكد من هوية الهوية الرقمية للشخص اللي بيتصل ولا لا، واللي بيخش ولا لا. فده رقم واحد. رقم اتنين، أحيانا يا أستاذ إبراهيم المحتوى يتم الاحتفاء به رغم أزماته وكوارثه التربوية من العالم وهنا. حدي لحضرتك مثل، مش هقول الاسم لكن حدي لحضرتك مثل، أحد الانفلونسرز على السوشيال ميديا عندنا على تيك توك وعلى فيسبوك، اسمه مستعار ومحدش يعرف هو مين، والبعض يقول انه فلان الفلاني، بينزل يقابل اطفال بيصورهم بشكله وياخدهم محل العاب ويديلهم العاب ويقول لهم تعالى انا بكلمك تعالى تعالى، وهو راكب في عربيته، فيروح له وهو راكب في عربيته، ازيك عامل ايه حبيبي، تعمل انت اسمك ايه، طب انا هديلك، طب انا هعمل، طب انا هسوي، طب تعالى معايا، وراح موديه اكل. احنا بنعمل ايه بالنسبه للعاطفي اللي ما عندوش علم؟ يقول لك الله شوف بيغير حياته ازاي. بالنسبه للي فاهم وللي واعي، عارف ان هذا الشخص للاسف الشديد عمل ما نسميه البصمه الرقميه التي لن تزول بمرور الزمن. يعني الولد اللي هو جابه عشان هو طفل شارع هيفضل طول عمره موصوم بانه طفل الشارع اللي راح له الانفلونسر الفلاني عشان يعمل كده. والكارثه الاكبر انه بيجيبوا شوشهم، فلما بيجيبوا شوشهم بيقول لك ما انا بعمل كده عشان الناس تعرفهم وتعملهم كويس. يا حبيبي انت كده بتوصمهم، مين اداك الحق ان انت تعمل كده؟ بينما لما بيجي يتعامل مع حد كبير زي الاستاذ ابراهيم عيسى، لو قابلك مثلا بالصدفه ولا لو قابل ناس بيعمل حجب
1: بس هو انا راي انه بيعمل جريمه. انا مش فاهم
2: طبعا ازاي جريمة.
1: لا مش جريمه وصم الاطفال كمان، ده جريمه لاستغلال الفيديوهات دي لأي حد ممكن عايز يتحرش أو يخطف
2: طبعًا.
1: ممكن يستخدم نفس الأسلوب
2: طبعًا.
1: وبعدين ده يا جماعة ده بوسي في فيلم آخر رجال محترمين وانتم مبسوطين بيها، يعني انك تخطف أي حد. هو هنا طبعًا ما بيخطفش، بس مين قال انه ممكن ما يخطفش اللي يعمل زيه؟ يعني
2: احنا بنحط
1: يعني
2: هنا علامة استفهام على ايه يا أستاذ إبراهيم؟ على إيه؟ هو امتى
1: بالظبط
2: هو امتى بالظبط يا جماعه بنحط الاكواد بتاعه ظهور الاطفال في المحتوى الاعلامي سواء على السوشيال ميديا او مين المسؤول عن كده؟
1: لو هو في حاجه طبيعيه في القانون انك اي طفل تاخده وتوديه بيتك
2: وتاكله
1: وتشربه،
2: لا لا لا لا لا لا لا
1: ده شيء غير قانوني على الاطلاق.
2: لا طبعا. وبعدين زي ما بقول لحضرتك كده، فين الكود اللي ليه علاقه بظهور الاطفال الخاص بالكود المفصل، مش الكود اللي خدنا اربع خمس فقرات من اليونيسيف اربع خمس فقرات من مش عارف
1: حمايه الطفل والحفاظ على مش عارف
2: حضرتك انت لو هتستضيف طفل يا استاذ ابراهيم ما ينفعش تقعده في الجست روم نفسها اللي قاعد فيها ناس كبار. الاكواد بتقول كده ليه؟ لانه
1: غرفة
2: عشان ما
1: يسمع يعني.
2: في غرفه الضيوف اللي فيها ناس كبار ليه؟ لانه هي مش معده، لانه ممكن حد بيدخن، ممكن حد هو يسمع الفاظ مش المفروض ان هو يسمعها. فانا في اكواد عشان حتى غرفه الضيوف يبقى موجود فيها. طيب هل احنا بقى حريصين على ان احنا نصر على على الاكواد دي؟ بتكلم على المجلس القومي للطفوله والامومه اللي ساعات يعمل كده وساعات ما يعملش، ساعات يتلقى بلاغات. لما الحكايه بتبقى ترند بنبدا نتدخل، لما الحكايه مش ترند ما بنبداش نتدخل. هل عندنا مرصد حقيقي؟ هل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام قاعد متابع فعلا اللي بيحصل؟ فيقول حتى لصناع الدراما يا استاذ ابراهيم ان في طفل ينفع يطلع بشكل معين وفي طفل ما ينفعش يطلع بشكل معين. ليه؟ لان بشكل او باخر انت لازم تقدم الطفل في سياق معين حتى في العمل الدرامي. الحاجات دي كلها يا استاذ ابراهيم، حضرتك كنت بتسالني على المحتوى اللي بيقدم للاطفال، الحاجات دي لا تراعى في المحتوى اللي بيقدم للاطفال داخليا. طب وخارجيا هو بيعمل كل اللي عايزه. لو بيتكلم عن الجيز والشذوذ الجنسي فهو بيصدر لك، انت احيانا ممكن ما تبقاش واخد بالك لمجرد ان انت مش عارف تفرق بين ان دي الوان الطيف ولا دي عالم الشواذ جنسيا او ال جي بي تي. انت مش عارف ان دول سبع الوان بينما دول ست الوان، مش عارف ان دول الوان الطيف اللي ظاهرة طبيعية اللي انت المفروض دي من صنع الخالق ربنا سبحانه وتعالى، بينما التانية من صنع ناس تانية. فانت قررت ان انت تتصدى للموضوع ازاي؟ اي حاجة فيها الوان الطيف هي تبقى بتاعة
1: يعني ضاع الريمبو
2: في الموضوع، ضاع الريمبو في الموضوع،
1: قوس قزح راح
2: ويقولك انتوا بتتباكوا على قوس قزح ده بتاع يا عم دي ظاهرة طبيعية.
1: ده في كتاب الاضواء بتاع زمان، ده كله قوس قزح اتشال طبعا.
2: اتشال طبعا، مش ضامنين بقى. الناس كمان بتتعامل مع الموضوع بقت بحساسية شديدة جدا. فطول ما احنا يا استاذ ابراهيم بنسيب العيال كده قصاد التلفزيون وقصاد الجيمز بدون النظر الى
1: الاكواد، هو التلفزيون في ايه؟
2: لا القنوات الأجنبية أتكلم على مثلا ديزني بلاس وعلى ديزني.
1: القنوات دي لازالت حاضرة مع السوشيال ميديا والتطبيقات والحاجات دي يعني لازالت
2: مش بنفس قوة زمان. لأن برضو إذا كنا بنتكلم على الجيل ألفا في بداية الحلقة، فخلينا أقول لحضرتك إن دلوقتي بنسميه إيه الاتنشن ايكونومي، اقتصاد الانتباه. اقتصاد الانتباه ده يا استاذ ابراهيم كان زمان زمن الانتباه عشان انتبه للفيديو بتاعك وصل ل 20 ثانيه. السنه اللي فاتت وصل زمن الانتباه ل 8 ثواني، يا هتخطفني في اول 8 ثواني فهكملك، يا مش هتخطفني في ال 8 ثواني دول فشكرا والسلام عليكم. فالطفل بتاع دلوقتي بيعمل ايه؟ بيتفرج على اول 8 ثواني في على تيك توك، على الفيديو، على المحتوى اللي بيقدم، مش بيتفرج زي زمان على الكرتون الكبير. امتى بيتفرج على الكرتون الكبير؟ لو تلاحظ يا استاذ ابراهيم، في اطفال زمان كانوا بيحبوا السوبر هيروز اللي هم الابطال الخارقين، دلوقتي هو حابب البطل العادي الانتي هيرو او الهيرو العادي او زي ما بيقولوا كده الانتي هيرو اللي هو مضاد البطل، اللي هو الشخص العادي اللي بالنسبه له بطل. ليه؟ لانه هو شايف نفسه ممكن يبقى بطل لو كان عادي. بينما الطفل بتاع زمان انا عايز ابقى سوبرمان، انا عايز ابقى فرافير ويروح طاير من البلكونه وتحصل الحوادث اللي احنا شفناها زمان. طول ما احنا يا استاذ ابراهيم مش واخدين بالنا من الاكواد، طول ما احنا مش واخدين بالنا من ان الصادر لينا او الوارد لينا من القنوات المختلفه مش مركزين فيه، وطول ما مفيش مرصد، طول ما مفيش مسح قومي عشان نعرف هما بيفكروا ازاي، طول ما اي حاجه هتتعمل في مجال الاطفال هي حاجه اجتهاديه، حاجه ليها علاقه بالمزاج او العيال بتوع الشخص المسؤول عن الموضوع.
1: فعلا
2: فعلا.
1: يعني بيعمل مشروع بناء على فهمه للاطفال من خلال الاطفال وهو شخصي. بعد الفاصل نكمل مع دكتور محمد فتحي.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
4: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينز هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي ان هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
6: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اذا عدنا، لازلنا في حوارنا في

0: مواليد 2020 وما بعدها، كيف يمكن أن نخاطبه محتوى إعلامي؟
1: هو اولا المسح اللي كنا بنتكلم عنه لازم، يعني بدون ان نعرف فيما يفكرون والطريقه بتاعتهم عامله ازاي، ويشارك اساتذه علم نفس طفوله ومراهقه في الموضوع، مش هنعرف خالص احنا رايحين فين، هيفضل
0: طب
1: برضه الموضوع.
0: تكوينهم ده يا دكتور محمد، انت طبعا كلام مهم جدا ان احنا نعمل مسح ودراسه ميدانيه ونعرف بيفكروا في ايه، بيتفرجوا على ايه، بيحبوا ايه.
1: حضرتك عايز اللي قبل كده كمان.
0: لا انا عايز اعرف هم وصلوا لانهم بيفكروا في ده ليه؟ بيحبوا ده ليه؟
1: طبعا.
0: يعني اقصد انه ايه اللي موجود يعني بيذهب هواهم له؟ حضرتك بتقول لي انه الانتباه 8 ثواني، ايه اللي ممكن يخلي طفل يقعد يتفرج على محتوى دقيقتين بينما درجة انتباهه 8 ثواني اصلا؟
1: مفيش تعالي عليه، مفي نوع من انواع ان بيئة شبهه، حتى لو البيئة لا تشبهه في الأجواء اللي هي المورفولوجي الشكل الخارجي يعني، لكن هي بيئة تشبهه، لأن الولاد دول بيتصرفوا زيه، الأطفال دول بيتصرفوا زيه. من أهم الحاجات إن لو سمحت ما تتكلمش عن، اتكلم معه، يعني ما تتكلمش عن الأطفال وتقول هم محتاجين إيه، اتكلم معه، فخلي الطفل دوت هو بطل من أبطال العمل الفني أو بطل من أبطال البرنامج، هاته هو اللي يقدم البرنامج. يا سلام، يعني أنا عجباني التجربة بتاعت صديقنا أحمد مراد. أحمد مراد جايب بنتينه، بالبنتين من الجيل زد، بناتي يعني أنا مربيهم معتبر، يعني معرفهم إن هم صغارين، بس جزء من الموضوع رغم الاختلافات اللي ممكن نختلفها يعني، بس جزء من الموضوع إن الجيل زد
0: بيخاطب نفسه،
1: فأنت بنتكلم مع بعض، أنا بتكلم مع حد شبهي، أنا مش حاسس إن أنت طالع. فاكر حضرتك الجزئية اللي كنا بنتكلم عنها بتاع إن هم رافضين للسلطة؟
0: أيوه.
1: أنا مش حاسس إن أنت طالع تنظر عليا.
0: وسنك نفسه سلطة يعني.
1: طبعا طبعا، مجرد سنك سلطه، شعرك الابيض سلطه، وظيفتك في المجتمع سلطه، كونك بابا او كونك حتى المذيع اللي بيكلمني سلطه. لذلك المذيع اللي بيتعامل ان هو مذيع حاجه، واللي هو بيتعامل مع جزء من الناس بان هو جزء منهم دي حاجه تانية. فريد روجرز ده واحد من اهم واعظم المذيعين العالميين اللي في تاريخ البرامج الاطفال.
0: توم هانكس عمل،
1: يا سلام على الجمال والابداع، ورشح عنه لجائزه الاوسكار، وكان يستحقها يعني. بس هذا الرجل فريد روجرز ده، المسلسل بتاعه عباره عن ايه؟ عالم شبه العالم بتاعنا، فهو من اول ما بيدخل، هو بيدخل بيغير هدومه ويروح معلقه على الشماعه، فهو ما قالش لازم اول ما نخش يا حبايبنا لا لا لا لا، هو بيخليك تتعلم بالملاحظه. ثم الكلام اللي هو بيتكلمه مش بيغير تون صوته، استاذ ابراهيم يا حبايبي الحلوين اللي هو. لا، بيتكلم هو فريد او فريدي اللي هو بيتكلم بسنه، وبيقول النهارده قابلت كذا وكذا، وكان عنده مشكله في 1 2 3. فمفاهيم الطلاق ومفاهيم الفقد ومفاهيم الحرب ومفاهيم السلام ومفاهيم العلاقات مع الآخرين ومفاهيم الاختلاف عن الآخر، الأجيال في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعلموها بسبب فريد روجرز.
0: صحيح، بس هل الجيل ده تعلمها؟ جيل زد فريد دي ما اشتغلش مع جيل زد جيل ألفا.
1: ما عشان كده بقول لحضرتك ايه، احنا مش
0: يعني
1: عايزين
0: الطريقة دي،
1: عايزين فريد روجرز بتاعهم. ما هو اشتغلوها. اكبر دليل ان هم يعني، هو الراجل ده كان بيتعامل ان هو ايه، جده؟ لا، مش جده، ده انا جاركو اللي اللي على اول الشارع اللي هتيجي تكلمني. انما طول ما انت بتتعامل ان انت مذيع، لا، لو اتعاملت ان انت صديق دي حاجه تانية. واحد اتنين، في علم بقى موجود اسمه علم التلعيب، الجيميفيكيشن. هو احنا ليه بنكمل الالعاب وبنفضل مسحولين فيها؟ عشان في بناء معين، ليفلز معين، كل شويه الصعوبه بتكبر، فانا عايز اعدي الصعوبه دي، ففي تشالنج، فعايز اعدي الصعوبه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ومبني انا عارف ان انا هقابل الاشرار، بس انا غلطت في الحركه دي المره دي، بس المره اللي بعديها انا بقيت عارف ان الضربه جايه من هنا، فححسن الحركه. العلم ده بقى بيستخدم في التعليم يا استاذ ابراهيم، ويستخدم في المحتوى المقدم للاطفال. علم التلعيب، ان انت تحس ان الطفل في مقابل جيم. كنت بكتب عدد من المقالات، ولا زلت الحمد لله بشرف ان انا بكتب مقال شهري في مجله منبر الاسلام الصادره تبع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه بوزاره الاوقاف. في رغبه شديده عند الدكتور اسامه الازهري صديقنا المشترك، انه يعمل نوع من انواع وزير الاوقاف، انه يعمل تواصل مع الجيل زد والجيل الفا. فهو عايز يقول سمات الجيل الفا ده ايه وعامله ازاي للائمه والوعاظ اللي بيخشوا المسجد. فاستكتبني للكتابة عن موضوعات بعينها. فأنا قاعد بقول قصة الأضحية، ما ينفعش تتحكي إن أب قاعد بيبكي، ما نقول له زمان بقى

0: هنتبع الخروف من هنا، نروح حاطين ايدينا في الدم ونروح حاطين بالكف في الحيطان، هيكرهك. ليه؟ لانه هيتعامل معاك ان انت دموي وحش. بينما هذا الجيل تحديدا احدى اهم سماته، بخلاف انه طفل عادي، بس الجيل ده تحديدا جيل الفا ده، انه بيتعامل مع الرفق بالحيوان ومع الحيوانات الاليفه تحديدا معامله راقيه جدا جدا. فانت لازم تفهمه الموضوع، مش لازم تقوله ان ده امر الهي فهنعمله كده ولازم يتعمل كده ولو ما تعملش كده لا، لازم طريقه معينه. انا بحب هذا الطرح في الامور، الطرح بتاع طب نتعامل ازاي. وبقعد اذاكر كتير جدا قبل ما بكتب المقال ده تحديدا. وان ينحى مثلا، ان تنحى وزاره الاوقاف كده في المساجد، وان تعود المساجد زي زمان اللي هي ان تكون مؤسسه، مش مجرد لا مؤسسه ينفع تبقى جزء منها ثقافي وينفع يبقى جزء منها ديني.
1: طب ده يطرح سؤال مهم يا دكتور محمد، ليه الجماعات الارهابيه او المتطرفه ناجحه في جذب هذه الاجيال اذا كان ما عندهاش الادوات العصريه اللي انت بتتكلم عنها، لكنها عندها قدره كبيره على الجذب والتجنيد لاجيال الفا واجيال زد بالقطع؟ وهتلاقي كثير منهم جدا منضمين تحت لواء مثل هذه الجماعات.
0: لا ده انا اقول لحضرتك على حاجه، هم كانوا ناجحين زمان لاسباب لها علاقه بالطاعه.
1: زمان
0: دلوقتي ناجحين دلوقتي ناجحين لاسباب لها علاقه بمواجهه الواقع. فلما حضرتك تشوف عدد كبير من الذين جندوا في داعش من الاطفال ومن المراهقين، هتعرف ان هم اتجندوا من خلال العاب الكترونيه
1: فعلا.
0: فداعش اخترقت بعض الالعاب الالكترونيه، وبقى الناس اللي بتمارس اللعب بيفتح معاه موضوع عشان يشوفوا هو اخره ايه في طريقه الكلام وفي طريقه القتل وفي طريقه الحرب اللي بيحاربها في اللعبه. فيقدر يعمل ده. في دراسات موجوده عن هذه الاليه من اليات التجنيد، او يخش له من خلال شخصيه كاريزميه. انت بتحب مين؟ تحب مثلا مثلا مثلا لعيب كوره، فاحنا هنجن لعيب كوره، وانت لما تحب لعيب الكوره هتحبنا وهتعرف. ثم الحاجة الثالثة أستاذ إبراهيم، أن تذكر حضرتك وحضرتك أستاذنا أن الأجيال بتاعة الجماعات الإسلامية المتطرفة هي أجيال تراكمية. يعني هتلاقي أبوه هو اللي مش عارف إيه، وجده هو اللي مش عارف إيه. فالعيل الصغير اللي بيتولد في بيئة حاضنة للإرهاب أو في بيئة حاضنة للتطرف.
1: صحيح.
0: فهو ما بيفتحش عينه إلا من خلال حاجات صارمة جدا،
1: الأفكار دي والرؤى دي.
0: الطفل اللي بيمسك ده بيبقى عنده فكرة المشاركة في المجال العام، قادر على المشاركة في المجال العام، شاء من شاء وأبى من أبى.
1: الطفل اللي ماسك الموبايل،
0: لأنه ماسك الموبايل. الطفل التاني اللي بيتولد في بيئة حاضنة للإرهاب وحاضنة للتطرف، هو في الآخر سقفه هو النظر للعالم بالنظارة بتاعت المدرس بتاعي اللي بيدي لي حاجات وبيجيب لي مش عارف مين عشان يطلعوا معايا ليلة الامتحان من بعض الناس اللي ليهم سمت معين او شكل معين. اللعيب الكورة دوت هو ما بيتكلمش غير في، بيقول لك ده محترم جدا، ما بيتكلم بالحديث وبالقرآن الكريم. طبعا حلو وجميل الحديث والقرآن الكريم جميل، بس هل هو مؤهل ان هو يعمل ده؟ هل هو بيعمل ده عشان الحديث والقرآن الكريم، ولا بيعمل ده لغرض اخرى؟ كل دي اسباب.
1: طيب ده برضو خليني أطرح نجاح مدرسين معينين في جذب هذه الأجيال في طريقة تدريسهم، ولغاية لدرجة أنهم بلهم يعني آلاف المتابعين وربما ملايين المتابعين، بينما لا ينجح مدرسون آخرون، فضلا عن المحتوى الدرامي اللي احنا بنتفرج عليه بقى الطفل وطلع على الشاشة. بعد الفاصل نكمل مع دكتور محمد فتحي كاتبنا الكبير هذه الأسئلة والإجابة عنها

0: ناين سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. ناين سينما في ابراج ناين سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

ألف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأي.

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذن وصلنا للمحطة الأخيرة في حلقتنا اليوم لدي أقوال أخرى مع كاتبنا الكبير الدكتور محمد فتحي. أكثر حد ممكن يخاطب الأطفال هو المدرس أو المدرسة، يعني دول أول من يتصدى للموضوع. فإذا بينا بنشوف مدرسين أو مدرسات مع نجاح كبير في التواصل مع الجيل ده، بحيث انه يبقى مدرس دروس خصوصية مشهور جدا، عنده فيديوهات عليها مريدين بالملايين. يعني ليه ازاي ايه اللي بيوصل له من قدرة وتمكن في التواصل مع الجيل ده، كمان في موضوع دراسي في موضوع علمي المفروض انه الولاد يعني بينزعجوا من فكرة المذاكرة والدراسة والامتحان، فاذا بيهم بيروحوا للمدرس تحديدا بشايفينه يبسط ده، علاقته بيهم كويسة، ازاي بيقدر يعملها، ازاي بيجيب منين القدرة على التواصل دي.
3: هو يجب الاعتراف اولا يا استاذ ابراهيم ان على الرغم من ان مدرسين السناتر حاجة غير قانونية، والسناتر فيها مشاكل، والسناتر بيئة غير محكومة، يعني على عكس المدرسة، المدارس فيها اخصائيين ومدير ترجع
2: لو غير تربوية على الاطلاق،
3: غير تربوية، يعني كل النقائص اللي في السناتر احنا متفقين عليها، وفي دراسات علمية لو بنتكلم بالعلم يعني. لكن يجب الاعتراف ان عدد كبير من مدرسي السناتر تعاملوا مع التعليم كسلعة تستحق التسويق، فبدأوا يتعاملوا معاها بمنطق ان انا هروج ازاي للتعليم، وكان عدد كبير منهم اشطر من وزارة التربية والتعليم نفسها
2: في التسويق
3: طبعا. ليه؟ لان دلوقتي الوسائل اللي بتستخدم مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، اولا التحبيب في ان انت تحضر المحاضر، فانا هحببك من خلال الجوائز، هحببك من خلال بيعملوا جيمفيكيشن ازاي يا استاذ ابراهيم، التلعيب اللي بيعملوه ده. عندي المحاضره دي في نهايتها امتحان، او هتفتح محاضره تانية اونلاين، عشان تفتحها لازم تعدي من الامتحان الاولاني. لو ما عدتش الامتحان الاولاني مش هدي لك وبعدين بقى فيه يا استاذ ابراهيم عقليه كده اللي هي عقليه الانفلونسر والكلاينت. اصبح الطالب بالنسبه لهم كلاينت او عميل
2: زبون.
3: زبون، فبقوا يتعاملوا معاه ازاي؟ بقوا عاملين عدد كبير من هؤلاء عندهم كول سنتر، فالكول سنتر والمساعدين لو ما يسمى يعني الاسيستنس بتوع مدرسين السناتر، يعني عدد كبير منهم هم كانوا يا اما طلبه زيهم فتم تدريبهم وتاهيلهم، خلي بال حضرتك من التدريب والتاهيل، وتم تقديمهم ان هم تحت امركم هيعملوا ايه لو انت لسه عندك مشكله في المذاكره، كلمنا وهنعمل لك جدول مذاكره. لو انت عندك مشكله فاصبح الطفل ده او الطالب ده بيتعامل انه صاحب سلطه ما، وانه بيتعامل مع ناس اقران قريبين منه في السن. ثلاثة، بداوا يتعاملوا مع الموضوع بما انه تسويق، ان احنا هنستخدم اليات وادوات التسويق، فعادي جدا جدا ان في مراجعه ليله الامتحان قبل مراجعه ليله الامتحان هعملك فيلم، هتتفرج على الفيلم دوت عشان هو فيلم من اللي بنسميه احنا في الادبيات بتاعتنا افلام تحفيزيه. فهو هيعمل لك فيلم تحفيزي من الطراز الاول ان انت تكتشف الامكانيات المش عارف. فهو مش هيقول لك بقى ان الكنز في الرحله، هو هيقول لك هيوريك الرحله قدامك وتبقى انت عامل وفاكر بابا، ويروح جايب شباب من اللي اتخرجوا من الدفعات السابقه ويتكلموا. كل الماركتنج ده لا يصطدم ابدا بفكره وقت الحصه، لان وده غريب جدا، الأهالي وأولياء الأمور اللي بيعترضوا على وقت حصة المدرسة ممكن يوافقوا على إن وما بيودوش عيالهم المدرسة، يقول لك عشان ما فيهاش تعليم في الثانوية العامة، وده برضو يعني أتمنى إنه حل يعني السنين الجاية. ما عندوش مانع إنه يقعد في محاضرة أونلاين أو يروح لسنتر ست ساعات على بعض، محاضرة ست ساعات. اللي بيشتكي، اللي كان بيشتكي من كثافة الفصول زمان، ما عندوش مانع انه يودي الواد محاضرة في الاستاد، ليلة الامتحان في الاستاد. اللي كان بيشتكي من فكرة ان المدرس غير مؤهل، ما عندوش مانع انه يبقى عارف ان المدرس ده مش بتاع انجليزي، بس هو احسن من المدرس الانجليزي بتاعنا لانه بيفهم الواد والواد حافظ منه. واللي كان بيخاف من الامتحان والنماذج وما بيذاكرهاش يروح للتاني، لانه روج لنفسه فكرة ان الامتحان مش هيخرج غير من عندي. ليه؟ لان انا بدربك بقى التدريب اللي انت محروم منه على الاسئلة انا هدربه لك. فاستخدموا الافلام، واستخدموا القرب من الولاد، واستخدموا في الوقت الاخر انت قدام تعليم حقيقي بتاع الدولة لا يستطيع أحد تسويقه بالشكل اللازم والكافي، وليست لديه موارد التسويق ولا الفكر التسويقي بتاع أن أنا سوى ده، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم لديها عدد من الأدوات يا أستاذ إبراهيم ممتازة وفوق الوصف ومجانية، تطبيق مدرستنا بلس، قنوات مدرستنا 1 و2 و3، بل أني أقول لحضرتك على حاجة بدأت دلوقتي تتبعت لطلاب الثانوية العامة، عندهم تطبيق ذكاء اصطناعي اسمه فهيم. فهيم ده يا استاذ ابراهيم حاجه زي تشات جي بي تي بس في مناهج الثانويه العامه فقط. فحضرتك هتخش كطالب ثانويه عامه على تطبيق فهيم دوت اللي هو مجاني برضو وتابع لوزاره التربيه والتعليم المصريه وكشف كبير وناس كتير شكرت فيه، عشان تقول له لخص لي درس كذا في التاريخ بتاع ثالثه ثانوي لاني مش فاهمه فيلخصه لك، فتكلمه فيكلمك. الكلام ده من يعلم عنه؟
2: لا احد، لان مفيش تسويق،
3: لان مفيش تسويق، التانيين سوقوا، دولت لم يسوقوا، وبالتالي طول ما احنا المشاكل بتاعتنا هي ان هنوفر ازاي المرتبات بتاع ده وده، وهنطلع ازاي نقول ان احنا عملنا تطوير بس من غير ما انا بسال دايما السؤال ده يا استاذ ابراهيم، اذا كان السؤال هو هل عاد الطلاب الى المدارس؟ فنظريا عاد الطلاب الى المدارس باشادات دوليه وكل اللي انت عايزه. السؤال الاهم هو هل يحب الطلاب المدارس؟ نظريا وعمليا الاجابه بمنتهى الصراحه لا. ليه؟ لانه ما بيشوفش نفسه هناك ولا في بيئه مناسبه ليه، ولا المدرس اللي هناك مؤهل زي ما مدرس سنتر اللي التاني بيعمله، ولا بيسوق التعليم زي التاني ولا بالتلعيب. عندنا تجربه عملناها لطيفه جدا اسمها اولمبياد مدارس مصر، عملناها من 3 سنين تبع احد مشروعات مدرستنا في وزاره التربيه والتعليم. الناس الولاد اللي كانوا في السويس يا استاذ ابراهيم اللي هم احنا بنعتبرهم عيالنا، اللي هم كانوا ساعتها في تانية اعدادي وثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي، اللي هم دلوقتي دخلوا جامعه، عملناها من 4 أو 5 سنين. العيال دولت كان جزء من ان انت بتخليهم حابين يروحوا المدرسه ان انت بتدخلهم في مسابقات لحل المشكلات اللي حواليهم. فانا فاكر كويس جدا ان المدرسه الاعداديه اللي وصلت للنهائي قدام الثانويه كانوا عملوا دراسه كده، ما احنا علمنا جبنا لهم ناس يكلموهم في ده بره المدرسه، عملوا دراسه ان احنا ما عندناش نوادي كفايه في السويس فاحنا نعمل ايه، فعملوا دراسه ان ازاي نخلي المدرسه بعد الساعه 3 نادي اجتماعي نشترك فيه ونجيب المدربين، فنبقى عمل حلنا جزء من مشكله النوادي اللي ناحيتنا. الاستثمار في ده بالاستمرار فيه وتطويره، مش بانه يبقى تجربه وزير وانما يبقى تجربه دوله، مش يبقى تجربه اشخاص شغالين فيه وانما يبقى سياسه واستراتيجيه نبدا نفضل شغالين فيها على طول. اذا حصل ده يا استاذ ابراهيم يعني هنتفائل جدا وهيحصل التطوير اللي نفسنا فيه كلنا ان شاء الله.
2: ده اللي يودي بقى الرغبه والقدره والاراده والاداره.
3: الرغبة لازم أن تكون الرغبة صادقة، ولا نكتفي بأن احنا نقولها كتصريحات براقة في وسائل الإعلام وفي البيانات الصحفية الرسمية، اللي في الآخر البيانات الصحفية دي لما تيجي تسأل المواطن العادي هيقول لك لا لا لا الكلام ده مش موجود. فهتفضل حضرتك هتخش على البيان الصحفي هتلاقي الرياكشنات بتاعت الهاها أكتر من اللايك. كويس. 2، القدرة، هل عندك إمكانيات ولا ما عندكش؟ القدرة تكمن في الفكرة، إذا كان عندك أفكار حقيقية قريبة من الأطفال أو من الطلبة وبتعتمد على الحوار معاهم بشكل مباشر وإن أنت تسمعهم وتتكلم معاهم مش تتكلم عنهم، هتوصل لك القدرة دي، هتقدر إن أنت تعمل بيها حاجة بمحتوى بسيط. الإرادة، الإرادة دي يا أستاذ إبراهيم مش كلمة بتتقال، مش بنقول إن احنا هنعمل تطوير للمسرح المدرسي وهنعمل تطوير للإذاعة المدرسية فناخد الموضوع ونحط، لا، في لجان بتتعمل دلوقتي أتمنى إن موضوع مثلا المسرح المدرسي ده ده اللي تواجه بيه التطرف، ده اللي تحبب الأطفال إن هم يروحوا بيه المدرسة، الإذاعة المدرسية والصحافة المدرسية ده اللي تعلمهم تربية إعلامية، بدل ما أنت تقول لهم ما تقروش الشائعات، ما تعملوش ما أنت لو مربيهم صح إعلاميا خلاص. أخيرا الإدارة، الإدارة الإدارة الإدارة، حضرتك عارف المثل الشهير بتاع فريق التجديف المصري اللي دخل مع فريق التجديف الياباني، دايما فريق التجديف الياباني يكسب، فيسأله ليه فريق التجديف الياباني كسب، فيقول لك أصل فريق التجديف الياباني 9 أفراد 8 بيجدفوا وواحد مدير، والفريق المصري كان عبارة عن 9 أفراد 8 مديرين واحد بيجدف. فلما راحوا ورجعوا تاني وعملوا الموضوع مرة واثنين وثلاثة ومرة كل مرة الفريق المصري بيطور في ده ومرة يعمل مديرين ومديرين فروع، ففي الآخر خالص الفريق المصري عشان يحل الموضوع عمل الحاجة الوحيدة المنطقية بالنسبة له، انه رفض الوحيد اللي كان بيجتف، فهو ده اللي كان بيعمل اي حاجه. فنتمنى ان ما يترفدش حد بيجتف
2: ونجدف معا
3: نجدف سويا.
2: اشكرك جدا.
3: اشكرك
2: كاتبنا الكبير دكتور محمد فتحي، اشكرك للغايه.
3: شكرا استاذ.
2: اشكركم والتقي بكم في حلقه قادمه باذن الله لدي اقوال اخرى.

0: 4480.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي ان هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: الفنانة رضوى جودة.
4: شوي بقى يا خلودة، تضطر أسرق نبيلة منك، أكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
3: تعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
4: عندي ليك حتة جديدة خبر واليوم جميل.
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم أفقام ونجوم أفقام في دي.
4: زي أبوك يعني ما كان بيقوله بيعمل تملي تنبيطاتي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسه. كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويزل نفسه اللي يسوى وما يسواش ايه عشان يتقي شر ويبعد أذاهم عننا.
3: الفنانة رضوى جودة. تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في. نجوم أفقام على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم أفقام.
6: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك. تابع برامج نجوم أفقام على نجوم أفقام تي في على تردد 11900.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوقع قانون باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
2: الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها.
1: وزير الاستثمار يلتقي نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
2: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد ترخيص الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
1: رئيس الوزراء يعلن توريد 4,600,000 طن قمح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
2: رئيس الوزراء يؤكد الوصول إلى صفر مستحقات متأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
1: وزير المالية يؤكد توفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين.
2: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الاهتمام الكبير بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعمليات التصنيعية.
1: وزير التعليم العالي والعمل يوقع بروتوكول لإعداد كوادر متخصصة بالسلامة المهنية.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة تقديم الدعم اللازم للدول النامية للوفاء باحتياجاتها لمواجهة التحديات البيئية.
1: مجلس الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة عقب انتهاء عرضه الحالي في روما.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جيمات كومار معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل والجمال واللذاذة على كل اللي بيسمعونا على نجومة في أم 100.6 واللي بيتفرجوا علينا كمان على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة مباشرة من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت, ودايما بنتكلم معاكو في الحاجات بقى المحمسة. وطبعا في شيء محمس جدا جدا جدا هيحصل بكرة, هنستنى تقولولنا هو ايه. اختبار كده سريع سريع جدا علشان لو حد مش فاكر بصراحة تبقى مشكلة. ابعتولنا واتساب دايما 015-595-1006 والكابتن منير هو اللي
2: هيقول لنا
1: الكلام.
2: يا لهوي مساء الفل عليكم, مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام كل اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. بنبسط جدا بوجودنا معاكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا, وكمان نتمنى لكم السعاده والسلامه فيما تبقى من اليوم. دايما من كمان بنفكركم, نحب نطمن عليكم ان شاء الله ربنا يستر طريقكم جميعا ايا كان اتجاهاتكم عامله ازاي. لو في اي اجواء مرورية غير طبيعية برضو بنتمنى لكم السلامة ولا ننشغل بغير الطريق, بس لو تقدروا تبعتونا علشان ننبه بقية الناس اللي لسه متحركتش يدوروا على طرق بديلة يكون افضل بكتير. مساء الفل ومساء الجمال والكريستال, وحشتونا جدا جدا من الاسبوع اللي فات. انتوا فين وبتعملوا ايه؟
1: طمنونا بقى عليكم كده وقولوا لنا ايه الاخبار, وانتوا فين ورايحين فين جايين منين. الاربع ده بالنسبة لكم بعد الشغل بيكون اجازة عشان الخميس بتاخدوه فروم هوم عشان تسافروا, ولا ايه القصه؟ بما ان احنا في الصيف بقى والناس بتسافر وبتروح وبتيجي وكده وبياخدوا الخميس مقصود. معلش سيكلي
2: ايه ده؟ سوري الدكتور قايل لي من الاربع بالليل لازم الخميس يكون في مثلا نسمه صيف علشان الدنيا تلم معايا.
1: عارف اللي هو لما تاخد اجازه وترجع للمدير تاند مثلا, معلش كنت بتعب في الشمس.
2: حاجز دكتور في الغردقه, إيه؟ العياده في الغردقه
1: مش مشكلتي
2: حقك
1: والله.
2: حقك عليا.
1: موضوع كمان شمس.
2: ان الحد لسه مكمل working from home في شهر 6, ف
1: الناس مستغلاه
2: كله بقى. بيستغل الموضوع ده ويعمل كده يطلع لونج ويك اند. فنتمنى لكم السعاده يعني, بس خدونا معاكم يعني.
1: عامه احنا كنا تاند برضو انا ومنير يعني, لو انتوا شفتوا الصور واحنا في التجمع الاسبوع اللي فات,
2: بس ما طلعناش على التي في.
1: بس ما طلعناش تي في, بس كنا تاند والله.
2: والله يعني معنا صور واحنا واخدين تاني فعلا.
1: هنثبت لكم بس بعد الأغنية اللي جاية. ابعتوا لنا واتساب 015
2: وابعتوا لنا التاني, ابعتوا لنا التاني
1: كل حاجة هو دايما عايز. ابعتوا لنا واتساب 015-595-1006 راجعين لكم بعد الأغنية.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس، هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: الفنانة صبا مبارك
4: مين معي
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: هو ده كلام ده
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: بص يا دكتور، ما تزعلش مني، والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص، أنا مش مناسبة ليك ولا انت كمان مناسب لي. انت صغير لسه قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
3: الفنانه صبا مبارك
4: تعزي
3: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام، على كيفك.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
6: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 ألف، اهلا وسهلا
1: يا مراحب، وحشتونا جدا من اللينك اللي فات. كمان مره بنرحب بيكم جميعا، ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار، رجع من مشوار، بتعمل امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في الطريق او في السكه تحديدا. بنمسي عليكم جميعا، نتمنى لكم السلامه والسعاده. انتوا فين وبتعملوا ايه؟ خلصتوا شغل وراجعين، ولا خلصتوا كل المشاوير ومروحين، ولا نازلين من البيت بتبداوا لسه المشاوير، ولا مسافرين لونج ويك اند الاربع اللي هو شبيه الخميس في الاسبوع يعني، وشبيه الويك اند يوم الاربع.
2: ممكن اقول لك حاجه؟
1: لا
2: دايما الاربع هقول لكم انتوا خلاص.
1: لا لا قولي لي قولي.
2: دايما الاربع بيكون زحمه، انا مش فاهمه ليه يعني، دايما بيبقى زحمه ما قبل الخميس.
1: ما هو شبيه الويك اند
2: اللي هو احنا مش خميس بس احنا زحمه،
1: بس احنا بنعتمده اللي هو اصل بكره خلاص الويك اند،
2: فيلا نعمل مشروع.
1: الاربع شبيه الويك اند، وبعدين انا اليوم المحبب بالنسبه لي في الاسبوع
2: الاربع.
1: الاربع احب الاربع.
2: مش الاثنين؟
1: لا الاربع.
2: حاسه الاثنين والاربع طيبين عامه
1: جدا، بس الاربع خلاص بقى اللي هو خلاص.
2: الاثنين ده كان يوم البي اي،
1: اخر اثنين العاب.
2: والله كان دايما معرفش ليه كان دايما كده بيحصروا حصه البي اي في الاخر.
1: وكنت متفوقه رياضيا ولا بتبعتي ورد؟
2: طبعا
1: تحفه.
2: طبعا بننزل نقعد بس
1: احلى جو.
2: ما هو ده هو ده
1: الشمس.
2: البي اي
1: فيتامين دي
2: إيه؟
1: عشان فيتامين دي في الشمس دي. ايه ده ازيك؟ انا لسه واخد بالي.
2: شفت
1: اخبارك ايه؟
2: الموضوع
1: في مواضيع كتير. نتكلم الاول عن التاكس.
2: ممكن افكر الناس بس انها تبعت واتساب على
1: أرجوكي.
2: ايه بقى؟ على ايه
1: الرقم؟ سهل،
2: هو
1: 015 59 55 1 0 6.
2: عادي
1: تهدي بقى اغنيه
2: بسيطه،
1: تسالنا سؤال وما نجاوبش،
2: تطمننا عليك،
1: تدونا اوبشنز اكل ونختار لكم سواء هتطبخوا او هتطلبوا.
2: واكلين ايه اصلا عشان نفهم برضو، نعرف خارجين رايحين جايين مسافرين قاعدين واكلين شاربين كل حاجه يعني، كل حاجه تطمنونا عليكم وتقولوا لنا ايه الاخبار. عايزين حاجه مننا اؤمروا، عايزين تبعتوا لنا حاجه يا ريت يعني، شوفوا اللي انتوا حابينه وقولوا لنا وبلغونا علشان بس نفهم كده، عشان المواضيع دايما بتكون ساخنه.
1: اللعب يبقى على المكشوف.
2: نخش
1: على الاجواء الساخنه. هنخش على الاجواء الساخنه، وتحديدا فيما يخص درجات الحراره اللي اعلنتها الهيئه العامه للارصاد الجويه. قالت تفاصيل حاله الطقس المتوقعه خلال الفتره من الخميس 11 يونيو لحد الاثنين 15 يونيو. تمام
2: تمام
1: ماشي.

0: 33 21 شرم الشيخ 39 28 وأسيوط 38 26 سوهاج 41 27. طبعا تحياتنا لجميع المحافظات وطمنونا عليكم عاملين ايه في الجو وانتوا بتسمعونا كده ايه الاخبار، حرانين بردانين زهقانين يعني طمنونا عليكم
1: جعانين
0: برضو احنا كمان وطمنونا عليكم وقولوا لنا عاملين ايه وايه الجديد عندكم ومتحمسين لبكره ولا ايه؟ متحمسين وهتتفرجوا مع مين
1: ولا فاكرين ولا مش فاكرين ولا ايه؟ في ايه بكره؟ ما تقولوا لنا في ايه بكره يا جماعه، حد قايل عندك على الواتساب في ايه بكره ولا مفيش؟
0: ما ولا حد قايل، بس هما بيسلموا علينا
1: يعني. ويا اهلا يا اهلا
0: فيكم، بيسلموا علينا ولكن احنا برضو بنختبركم،
1: نقول لكم بس
0: بنختبركم ونقول لكم ايه اللي موجود بكره عشان بس لو حد ناسي ايه
1: نفكره.
0: ايه بقى ازاي يعني؟
1: احنا درجه الحراره دلوقتي، احنا قلنا كل المحافظات وكل حاجه، بس احنا بنتكلم دلوقتي هي 34 عندنا.
0: ايوه بس احنا بصراحة يعني مش عارفة ليه، عارف اللي هي الفيلز لايك، ما عرفش كام
1: فيلز لايك
0: هي دايما فيلز لايك اكتر،
1: هي فيلز لايك اكتر طول ما انت بتتعرضي لأشعة الشمس بشكل مباشر، انما غالبا 34 دي اللي هي بتبقى في الضلة.
0: بس انت وانت في الشمس
1: لا ب 94
0: مثلا دخلت النار يعني
1: مش اللي هي بتقول عليه بكرة بقى، لا يعني ننتبه كده علشان ده كاس عالم،
0: ده كاس عالم يا جماعة يا
1: مرة
0: جماعة.
1: كل 4 سنين يعني، فننتبه كده ونصحى للكلام علشان ما يفوتناش حاجة، علشان كاس العالم ده اللي
0: مختلف.
1: هي الكريمة بتاعت الكورة زي الشامبيونز ليج كده، ما الكريمة بتاعت الكورة في الأندية، كاس العالم ده التوب بتاع مسابقات الكرة كلها بشكل عام في العالم كله، والسنة دي كده النسخة كده شكلها ايه، هتبقى معصلجة سيكا كده، علشان في بعض الاخبار وبعض الاجواء ابتدت تطلع من امريكا تحديدا، يعني على فكرة الاستضافة بقى والتنظيم والاجواء، ولو فاكرين يعني احنا متوقعين ان احنا نشوف نسخة مختلفة شوية، نتمناها نسخة ناجحة من كاس العالم، بس ما اظنش ان هي هتبقى زي اللي اتلعبت في قطر، لان لو تفتكروا كاس العالم للأندية اللي الاهلي كان شارك فيه وبيتلعب في ميامي في امريكا، لو فاكرين يعني كان اوقات الماتشات بتبقى الفجر واوقات متأخر علشان التوقيت مختلف في امريكا، بس الماتشات كانت اللعب بيقف ليه؟ علشان عندهم شوية تحذيرات امنية ليها علاقة بالاجواء، الرعد والبرق والمطر وكل الأجواء دي، لما بيحصل أي حاجة على بعد حوالي 12 كيلو من مكان الماتش بيجي مسج لكل الناس اللي في الملعب، والمذيع الداخلي بيتكلم ان يتم إخلاء الملعب بسرعة، واللعيبة تخش أوضة اللبس، والجمهور يتوجه لمكان أمان لحد ما العاصفة أو الرعد المتوقع يحصل ده أو البرق يحصل، وبعد كده الماتش يتم استئنافه. فأبو حميد لو مظبط أي من الماتشات اللي انت هتتفرج عليها وبينك وبين نفسك بتقول الماتش هيتلعب الساعة 2-3 الفجر، خلصه على 4-5 الفجر، انام ساعتين 3 واصحى روح شغلي، تكير أبو حميد علشان الماتش ممكن يقف لمدة لا تقل عن نص ساعة 40 دقيقة ساعة ساعة ونص، وبعد كده يرجعوا يكملوا الماتش، فالماتش اللي العادي بتاعه بيتلعب في ساعتين ممكن يتلعب في 3-4 ساعات، مع طبعا بقى الأجواء اللي أكيد هنقول لكم عليها يعني بتاعت الأخبار، إن الناس الحكام وهي داخلة البلد المستضيفة كأس العالم بيتم توقيفها في المطار، وفي حكام رجعت تاني ما دخلوش البلد مع إن كان معهم الفيزا وأوراقهم كلها تمام، فكأس العالم كده حواليه شوية نوش. في كمان في مباراة أظن أول المباريات اللي هتتلعب في المكسيك في يومها أظن وقفات للاحتجاج على شيء ما يعني، فدي ممكن تعطل أو تأخر موعد انطلاق المباراة. أدينا قاعدين ولابسين لبس كأس العالم وجاهزين، وهنقول لكم على كافة شيء
0: بقى كل حاجة يعني بصراحة هتكون حلوة قوي، لأن كاس العالم السنة دي هيكون مختلف لأن هو بيتلعب في 3 بلاد، ودي حاجة مختلفة جدا.
1: دينا بقى
0: ودي حاجة مختلفة، وبكرة هيكون افتتاح كاس العالم فين؟ في المكسيك، وطبعا عارفين الأوبنينج هيكون بمين؟ شاكيرا، وده يعني بيكون تقريبا أحلى حاجة
1: لنا هنا بيها. وقفة
0: هنا سأسكت قليلا
1: احتراما
0: وتقديرا
1: هذا الجميل
0: يعني ده كله بصراحة بنات أو ولاد يعني كله بيكون واقف احتراما وتقديرا لشاكيرا يعني بصراحة، وهو دايما بيكون الافتتاح حلو قوي، لأنه أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه المغنية العظيمة الجميلة اللي بنحبها كلنا شاكيرا هتؤدي الأغنية الرسمية للمونديال، وهيكون في حفل الافتتاح كاس العالم 2026 هيكون هتكون بكرة يوم الخميس في المكسيك. وبيشهد برضو حفل افتتاح كاس العالم 2026 مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالميين، وبيقدمهم طبعا شاكيرا زي ما قلنا بجانب النجم النيجيري بورنا بوي، وكمان هيشارك في الحفل النجم الكولومبي

0: كوتا بالفن والمغنية تايلا. وكمان في عرض فني بيجمع بين الثقافات المختلفة للدول كلها بقى والقارات المشاركة في الحدث العالمي كاس العالم 2026. وبرضو مع ظهورها في افتتاح مونديال 2026 بتواصل شاكيرا كتابة فصل جديد من علاقاتها الاستثنائية في كاس العالم، وهي العلاقة اللي تحولت خلال العقدين الأخرانيين لواحد من أبرز الظواهر الفنية المرتبطة بالبطولة. طبعا بدايتها كانت فين بقى؟ كانت في مونديال ألمانيا 2006، لما طبعا كلنا انبهرنا والجماهير كلها برضو كانت مبهورة بحفل الختام بأدائها المميز لأغنية إيه؟ Hips Don't Lie.
1: أبدا أبدا عمرها بصراحة
0: ولا مرة. وطبعا لفتت الأنظار بقوة، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت في البطولة اللي استضافتها في جنوب أفريقيا 2010، لما قدمت الأغنية طبعا اللي كلنا عارفينها لحد دلوقتي من 2010 ل 2026، وكا وكا
1: وكا وكا
0: لا تنتهي و never gets old. يعني بصراحة ما حدش بينساها مهما كان، أو بصراحة ما حدش نسيها خالص، وهي تحولت لظاهرة عالمية تجاوزت حدود كمان الكورة. يعني هي كانت عامة وخصيصا لكاس العالم، ولكن احنا دلوقتي بقينا نغنيها لغاية بعد 16 سنة والناس لسه بتغنيها، وهي اصلا 2010 دي من كتير يعني. فبقت رمز للبطولة بفضل ايقاعاتها المميزة ورسالتها كمان الانسانية.
1: في اغنية كمان بقى،
0: اي بقى
1: اغنيه كمان بتاعت برازيل 2014، انت ما ولا انت ايه صرفتي نظر عن بقيه الاغاني ولا
0: رجعت شاكيرا بقى مره تانية؟ انا افتكرتك هتقول حاجه مختلفه.
1: لا لا لا لا لا، مختلف عن شاكيرا ليه؟ اقول حاجه مختلفه عن شاكيرا؟ لا كملي. طب
0: بنتكلم في حاجه مهمه
1: نستفيد
0: دلوقتي
1: بصراحه، نستفيد في الموضوع ده.
0: وفي مونديال البرازيل 2014 اكدت مكانتها برضو كايقونه فنيه للبطوله بعد ما احيت حفل الختام، برضو قدمت اغنيه لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص خلاص مش مش
0: لا الوسط ما تدخلنيش في المود وتخلع. معلش بقى،
1: لا لا انا مسامح. المهم يعني ان اكيد الاوبننج هيبقى بوجود شاكيرا مختلف، وفكره ارتباطها فعلا بالاغاني الخاصه بالكوره وبتاعت كاس العالم تحديدا، خلاص الناس بقت مرتبطه ان اي تراك جديد لكاس العالم اوفيشال او تراك رسمي لاوبننج او كلوزنج افتتاح او ختام البطوله لو في شاكيرا الموضوع بيروح في حته تاسعه خالص. فبرافو شاكيرا وكملي في الشطاره ورجعي قلوبنا بقى، رجعي قلوبنا من فضلك،
0: رجعي قلبي يا لسطه. يا لسطه نرجع بقى ونرجع لكم بعد الاغنيه اللي جايه على طول، برضو اغنيه صيفيه كده حلوه عشان احنا في الصيف والناس اللي مسافرة بقى يطمنون عليهم بقى.

0: حملت راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com.
3: رقم التسجيل الضريبي 555-159-566. عايز

0: 5634480. ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجومنا هما نجوم منتخب كولومبيا اللي غابت عن نسخة 2022 في قطر وبترجع للساحة العالمية مرة تانية في نسخة 2026 عشان تشارك للمرة السابعة في المونديال بعد ما تألقوا في تصفيات أمريكا الجنوبية. مدربهم هو الأرجنتيني نستور لورينزو وموجود مع المنتخب من 2012 كمساعد لإخوان بيكرمان. لورينزو تولى مسؤولية الرجل الأول في يونيو 2022 وقدر يعمل توليفة بين اللعيبة الخبرة اللي رجعت تاني للمنتخب زي خامس رودريغز واللعيبة اللي كانت خبرتها قليلة زي رويس وأرياس وجون دوران. خامس هو هدفهم التاريخي بعد ما سجل 6 أهداف كلها في نسخة 2014 خليته ساعتها هداف البطولة عشان يفرض نفسه على الساحة وينتقل بعد كده ريال مدريد. الأكثر مشاركة هما كارلوس فالديراما وفريدي رينكون وكل واحد فيهم شارك في 10 مباريات في 3 نسخ. أهم النجوم اللي بتعتمد عليهم كولومبيا لتكرار إنجاز 2014 بالوصول لربع النهائي هما لويس دياز نجم بايرن ميونخ ولويس سواريز مهاجم سبورتنج لشبونة وريتشارد رويس لاعب بنفيكا والجناح خوان أرياس لاعب بالميراس البرازيلي.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جماعة ما تسألوا علينا يا جماعة،
2: ده الصابون سائل
1: وانت لسه ما سألتش. يعني
2: حاسة ان احنا في الرابع العناب.
1: هو في ايه يا جماعة بقى؟ ولسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام.
2: معنا الناس سألة عمدا يعني بصراحة،
1: واحنا هنقرأ مسجز بس
2: مش هننكر انكم بعتين يعني بصراحة، ولكن برضو ابعتوا تاني عادي يعني. 015 بالراحة بالراحة بكل هدوء
1: عادي.
2: 015
1: 59
2: 55
1: 1006
2: بس.
1: عايز تسمعوا اغنية، عايز تسمعوا اغنية، عايزين تطلبوا اوردر، عايزين تطلعوا معنا الرحلة، عايزين تسألونا اي سؤال.
2: وممكن ايه ده
1: رحلة
2: يلا.
1: ثانية
2: يلا
1: ثانية واحدة هنقول مسجس اللينك ده، بس خلونا نقول الخبر قبل المسجس ولا بعد، ولا نجيلك امتى يا استاذة دينا؟
2: لا نبدأ بالخبر مفيش مشكلة لحد ما الناس بقى عشان
1: ماشي. ستيفن سبيلبرج قال حاجة تبدو كريزي شوية
2: crazy.
1: فيعني دينا هتودينا بس نفهم بس التايتل او يعني عنوان الخبر. بيقول ان سبيلبرج ليه تصريحات بتقول ان الكائنات الفضائية مية مية. لا لا مش ده اللي هو بيقول.
2: مش ده اللي بيقوله. لا
1: سبيلبرج بيقول ان الكائنات الفضائية زارت كوكب الارض قبل كده.
2: كريزي.
1: يعني الاصوات اللي بتسمعها في المطبخ
2: حقيقية.
1: ابو حميد
2: حقيقية. ممكن يبقى إليين
1: بيعمل شاي وطالع
2: عادي يطلع من الفضاء يقول لك انا موجود يسلم عليك. يعني طبيعي ليه؟ لانه دايما السينما الامريكية موهومة بفكرة انه الكائنات الفضائية، وفي ناس كتير حوالينا في العالم مقتنعين بالفكرة برضو الكائنات الفضائية دايما موجودين، لكن مفيش تواصل بيننا وبينهم كالبشر يعني على كوكب الارض. المخرج الاسطوري طبعا ستيفن سبيلبرج لمح لاعتقاده بان الكائنات الفضائية زارت الارض بالفعل زي ما كان منير لسه بيقول، ودي في تصريحات بمناسبة عرض فيلمه الجديد ديسكلوجر داي. سبيلبرج بقى معروف عنه من زمان جدا اهتمامه بموضوع الحياة خارج كوكب الارض، وكمان قدم عدد من اشهر افلام الخيال العلمي في المجال ده زي Close Encounters of the Third Kind و ET The Extraterrestrial و War of Worlds. فطبعا دي كلها حاجات كانت خارج عالم الأرض. وخلال تصريحاته لما تسأل إذا كان بيعتقد أن الكائنات الفضائية زارت الأرض قبل كده، قال استنادا للأدلة الظرفية اللي جمعتها طوال حياتي مع كل كمان اللي استمعت ليهم في المجال ده، كل فيلم وثائقي شفته وجميع الشهادات اللي سمعتها في الكونجرس، أعتقد قطعا هما أنهم كانوا هنا وهم هنا كمان دلوقتي.
1: يعني في اخر جمله بيقول لك هم اصلا هنا دلوقتي.
2: بص حواليك
1: عامه بقى ركز. يعني احنا مش لوحدنا في الاوضه دي، في كائنات وهي مش يعني نازله بس تشقر وراجل. بتقول ايه يا عم سبيلبرج حبيب قلبي؟ يعني طبعا ليك كل التقدير والاحترام على الاعمال الفنيه اللي بتقدمها لنا، بس فكره ان انت تقنعنا بوجود الينز ده بيفتح مجال افكار بقى تالتة خالص.
2: هنروح بقى ونفتح احنا الارض كوكب الارض والغلاف الجوي حاجات غريبة.
1: لا
2: يعني.
1: لا يعني احنا اوريدي من هندل الدنيا حوالينا من غير الينز تماما، نحاول نهندلها.
2: الواحد بيحس اوقات ان هو عايش مع الينز اصلا يعني، فاهم قصدي؟ فاحنا اصلا مش ناقصين.
1: ده اللي انا بتكلم فيه.
2: نبص حوالينا يعني بقى ايه ده الينز.
1: ثانية واحدة ده في كائنات غيركم بقى نهندلها ونرجع لكم. لا فما اظنش يا استاذ سبيلبرج يعني انا او اظن مش عارف بصراحة مش عارف احسن
2: مش عارفة الجدل. هي الدنيا بقتش امان الايام بصراحه، بس مش درجه ايليينز يعني ازاي بقى وهم هنا دلوقتي.
1: لا ويعني كده
2: حاسس ان هو قالها بصوت كده.
1: سيبك بقى من ان هم وعامه هم معانا دلوقتي.
2: فوق
1: لا ركز. يعني سيبك من ان هم بيجوا زيارات، احنا كده بنتكلم على حياه اخرى ومجتمعات اخرى واشياء
2: قصص.
1: اخرى وإليانز بقى صغيرين وإليانز كبار وإليانز بتلعب رياضة وإليانز بتروح المدرسة وإليانز عندها كمبيوتر
2: وإليانز عاملين فيها بني أدمين
1: وإليانز بتحوش وإليانز بتشتري عربيات.
2: عم تمزحوا عن جد يعني.
1: يعني الحمد لله.
2: بص بقى في ناس بقى بتقول لنا إيه بقى؟ مساء الخير على القمر دينا وعليك يا استاذ محمد، يا رب تكونوا بخير، يا رب انتوا تكونوا بخير، احنا واصلين بالمسج.
1: خير طول ما انتوا بخير والله.
2: عايزاكم بس تسلموا على بناتي رودينا ومكه عشان هما بيشوفوكوا على التي في.
1: رودي.
2: اهلا اهلا.
1: يا رودي ومكة. يا مكه مساء الفل، منورين الدنيا ومبسوطين ان انتوا بتسمعونا جدا جدا.
2: عماله تقول ردوا عليا ردوا على القهوه والله
1: اهو احنا اهو
2: ما تقلقوش يا جماعه. وفي حد بيسلم عليك وبيقول لك منير ازيك، ده رقم اخره 234
1: يا حبيب قلبي،
2: وبتقول اتس او بيقول اتس بين ا لونج تايم، اي ام ا بيج فان من زمان قوي، هي فان ليك من زمان جدا.
1: مين اللي قال لك انها هي مش هو؟
2: حاسه
1: كاتبه
2: فرانكو.
1: انا اتشرف والله جدا، اتشرف جدا يا جماعه.
2: يا ريت الرقم اللي اخره 234 يقول راجل هي.
1: يا ازيك ازيك عامله ايه؟
2: مش هو فعلا.
1: شكرا،
2: حسيت بيك.
1: شكرا على المسج والله، ونتشرف بالمتابعه جدا.
2: ماشي، تعالوا بقى نشوف مين بيقول ايه. في ناس عاملة اكل بقى، انا لسه عاملة مخ، تعالوا نقنقوا معايا. مها من مصر حاليا الرياض
1: يعني صابقة. يا مها والله لو في كبدة ممكن نعمل المعادلة
2: دي. الهنا والشفا يا مها، وتقول وحشتوني، ايه الغيبة الطويلة دي يا كريزة، انت والكينج منورين.
1: نورك والله،
2: احنا هو والله يا جماعة،
1: احنا كنا بس في التجمع هنا في مشوار كده ورجعنا.
2: احنا معاكم دايما يا جماعة، انتوا ليه بتحسسونا كده؟
1: ليه كده فعلا؟
2: ان احنا بنغيب عليكم، ما نقدرش والله. الرسالة دي لدينا بهجت.
1: ايه ده؟
2: عايز اشكر
1: اللي احنا قصرنا معاك في حاجة.
2: يا جماعة في حاجات كده لازم تنسوها، يعني انا حاسة انكم لازم تنسوها. ده رقم كمان مش من مصر، ده مش من مصر يعني. شكرا شكرا، مفيش مشكلة.
1: متابع جيد جدا يعني،
2: ده انت متابع جيد جدا بس انساها
1: فعلا.
2: خلاص لو سمحت انساها بعد
1: فعلاً
2: اذنك.
1: دينا
2: كنفاني طبعا بنسلم عليك، وعايز اسمع حاجة لبهاء سلطان. والله لسه كنا مشغلين مش كده؟
1: ده كان التراك اللي فات ولا اللي جاي؟
2: الواد قلبه بيوجعه كان قبلنا.
1: ماشي، ده كان لسه التراك اللي شغال
2: لسه
1: قبلنا.
2: والله ما تقلقوش، ممكن تطلب تسمعوا ايه
1: اغنية تانية.
2: وقولوا انه في ناس برضو كاتبة، ده رقم اخره 807، عايز اسمع عمرو دياب. لسه خطفوني برضو، كانت شغالة
1: عمرو دياب.
2: جماعة انتم مش متابعيننا ولا ايه؟
1: لا ممكن الساعة التانية نلعب عمرو دياب.
2: ايه عاملين يا احلى دويتو. اهلا
1: وانتو،
2: ده رقم اخره 002، ده انت اللي جميل والله. معرفش ليه بحس من المسج انا عارفه انت راجل ولا بنت.
1: ده ليه بقى من الارقام؟ اخر اربع ارقام مثلا بتحسسك بكده؟ يا شيخ
2: مش عارفه ليه.
1: لا لا لا،
2: هل انتوا معايا في الموضوع ده؟
1: لا مش معاكي طبعا، ان الناس بتكتب بايديها ده مش هتعرفي من الخط
2: والله.
1: يعني
2: لا، ما هو مش خط،
1: امال ايه؟
2: طريقه الكتابه.
1: ايوه
2: اظن البنات ممكن تفهم قصدي. فاهمين قصدي ولا لا؟ بمناسبه النهارده الاربع، والنهارده 10/6، يعني النهارده عيد ميلادي وكملت 34 سنه. كل سنه وانت طيب او وانت طيبه.
1: ايه بقى معرفتي ثانيه بقى؟
2: 8/2.
1: مش لسه عندك التالنت دلوقتي؟
2: بنت.
1: هابي بيرث داي، كل سنه وانت طيبه.
2: هو
1: قبل 100 سنه لو طلع ولد في الاخر وبقول كل سنه وانت طيبه هتبقي لذيذه جدا.
2: بحاول افهم بس، عشان هي كانت بمسج بص طويل قوي قوي
1: قوي،
2: بس بس انت بنت اظن، عشان ما فيش واحد هيكتب كل ده.
1: والايموجيز برضه
2: والحاجات دي. شفت؟ كل سنه وانت طيبه. فهمت قصدي؟
1: كل سنه وانت طيبه
2: قبل
1: مليون سنه.
2: ماشي، احلى حاجه انه الماتشات التوقيت بتاعها هيبقى بالليل، عشان الصيف بيحب السهر. مفهوم، بس هي هتبقى الفجر برضه.
1: والشغل
2: يعني.
1: الشغل ايه تاني يوم؟ بيحب ايه؟
2: بيحب السفر.
1: بيحب ايه والله بجد؟
2: ففهماك عامة. في مسجز برضه كتير من بدري مبعوثة. استنى نحاول نقراها.
1: نكلم حد في التوكيل يجي يشوف
2: الجهاز
1: ده. مريض
2: مفيد دي، انا راجعه من الشغل والدنيا زحمه موت، بس مبسوطه اني بسمعكوا وعايزه اسمع اليسا بليز. حاضر
1: حاضر، اوامر وتوصلوا بالسلامه.
2: اتمنى
1: يكون يوم سعيد في الشغل، ولو في اي حاجه في المرور، اجواء مروريه مش طبيعيه، يا ريت برضو تقولوا لنا.
2: طمنونا عليكم، قولوا لنا انتوا بتعملوا ايه، وابعتوا لنا واتساب 015-595-6106. هنقولها بالراحه تاني عشان الناس اللي في الاشاره تقف وتكتب ورانا.
1: 015-59-55-106.
2: سهله
1: وبسيطه،
2: انتظرونا
1: بعد الاغنيه.
2: باي. لا راجعين تاني يعني،
1: مش باي باي.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchay.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رقم. تابعونا على x.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فم،
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية.
2: الرئيس السيسي يوقع قانون باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العملية.
1: وزير الخارجية يؤكد على تميز العلاقات بين مصر وإريتريا.
2: وزير الاستثمار يلتقي نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
1: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد ترخيص الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
2: رئيس الوزراء يعلن توريد 4.6 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
1: رئيس الوزراء يؤكد الوصول إلى 0 مستحقات متأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
2: وزير المالية يؤكد توفير أعلى ضمانات الأمن السبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين.
1: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الاهتمام الكبير بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعمليات التصنيعية.
2: مجلس الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة عقب انتهاء فترة عرضه الحالية في روما.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا الساعة الثانية من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6، وكمان تقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في او على الابليكيشن. يعني بصوا انتوا كل حاجة تقدروا تشوفونا فيها يعني بصراحة، او تسمعونا. ولكن عايز ابدأ الساعة الثانية ب مسج جميلة قوي
2: خطيرة
1: قوي
2: خطيرة
1: قوي.
2: خطيرة.
1: مساء السكر على المسكرين، 67 سنة وقدرتوا تخطفوني وتخليني استناكوا، صحيح من حبه ربه حب فيه خلقه، أنا تيتا زوزة أو زوزة. يعني مبسوطين قوي قوي قوي بالمسج دي، ودي أول مسج قرناها. كانت بتقول هزعل قوي لو ما قرتوهاش، مش هبعت تاني واتقمص وبعدين اتقهر واخد على خاطري.
2: لا
1: طبعا
2: لا،
1: شكرا على المسج الجميلة دي، ومبسوطين قوي إن حضرتك بتسمعينا والله.
2: شكرا يا ست الكل، وإحنا اللي نتشرف والله بمتابعتك، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنك أنت وكل الحبايب اللي بيسمعونا. وشكرا شكرا شكرا شكرا. بدأنا الساعة التانية بشكل رسمي
1: التانية.
2: فأخبار الساعة التانية بقى، ومسجات الساعة التانية، ومزجت الساعة التانية، والأكل بتاع الساعة التانية سواء هتطبخه أو هتطلبه.
1: انتوا أكلتوا إيه بقى بجد؟ ممكن تقولوا لنا
2: الساعة يعني 6 بالظبط بنجوع.
1: أنا حاسة إن إحنا قلنا الموضوع ده كتير قبل كده، إن إحنا بداية من 6 مبدئيا هو ميعاد غدا، من 5 ل 7
2: يا ريت يعني، يا ريت
1: ده ميعاد غدا،
2: يا ريت
1: يعني. يعني لو مش حاسين ادينا قلنا ادينا قلنا. فبدايه من 6 بقى بنموت من الجوع، فبنقول
2: ماشي، خلينا نقول شويه اخبار. يمكن
1: بعد
2: مثلا
1: الأكل ولا
2: الناس بتحمر، الناس بتشوي دلوقتي، يعني نقول خبر يمكن نلاقي بعدها اي حاجه داخله علينا، وخبر يخص كاس العالم. يا جماعه ننتبه، كاس العالم وانتخابات كتير، ومصر في كاس العالم، يعني الاجواء كلها اهو ريليتد
1: عشان بس تكونوا حاسين.
2: في سطلانه جديده بتاعت بيتبول،
1: انا مش فاهم السرقه ايه.
2: والله بجد
1: انا مش فاهم
2: الحوار ده. بيتبول نزل تراك سطلانه بجد بشكل رسمي،
1: جامده.
2: سرقتونا كمان.
1: ليه سرقتونا؟
2: ليه
1: بجد يعني؟
2: غني اغانيك انت يا معلم،
1: غني حاجه تانية. لا
2: بس مبسوط بحاجه بقى بصراحه،
1: ان احنا بقينا
2: ان مصر فايرل بشكل عام. أيوه. يعني بيتبول لسه منزل كوفر لسطلانه، ودي جي سنيك نزل مهرجان.
1: ايوه احنا بجد احنا بقينا بنش مارك، ان احنا الناس بتبص احنا عايزين نعمل زيكم عشان الاغاني بتاعتكم بتجو فايرل. فبرافو علينا، برافو يا مصر.
2: واللي هي مش عارف ايه اللي ما يعرفش يقلدنا، في حاجه كده اللي هو قلدونا وايه كانت ايه؟
1: فاهمه قصدك،
2: في مثل كده لو مش كده هو تعالوا
1: مش
2: عامه يعني بقى
1: قلدوا
2: يلا بقى
1: اظن انتوا فاهمين يعني.
2: ماشي. عارفه تزوكو؟
1: تزوكو ايه ريحه تزوكو؟
2: امال ايه ريحه تزوكو اللي انا شايفها؟
1: ده البرفان بتاعي،
2: امال ايه تزوكو؟ طيب الاخبار اللي تهم الجمهور المصري وموضوع تزوكو ده، بس جيرمي دوكو يعني الخبر اللي معانا هو اصابه دوكو نجم منتخب بلجيكا والسيتي قبل مواجهه منتخب مصر. منتخب بلجيكا في حاله قلق قبل ايام قليله من انطلاق مشواره في كاس العالم، بعد ما اضطر جناحه دوكو لمغادره احدى الحصص التدريبيه لفريقه بسبب شعوره بالالم وانزعاجات بدنيه، ما كانش مبسوط قوي يعني بالموضوع ده، عشان كده ما كملش التدريب، وده اثار تساؤلات حول جاهزيته للمشاركه في البطوله. دوكو لم يتمكن من استكمال التمرين بصوره طبيعيه، طلع من ارض الملعب قبل نهايه الحصه التدريبيه، واتجه لتلقي الرعايه الطبيه بعد شعوره ببعض الالم. طبعا دوكو من ابرز العناصر اللي بيعتمد عليها المنتخب البلجيكي في مشواره في المونديال، وده بسبب القدرات الكبيره اللي بيقدمها سواء للمنتخب او للسيتي. فدوكو عافية شوية
1: زوكو.
2: طبعا نتمنى له الشفاء، ونتمنى لكل الناس الشفاء العاجل، بس بعد ماتش مصر ان شاء الله.
1: يعني نطمن بس
2: يعني
1: على ماتش
2: وقتك
1: مصر
2: في
1: وبعدين نعالجك.
2: يعني خد وقتك في العلاج علشان برضو الدنيا تلم والاصابة ما تتكررش، فبعد ماتش مصر ان شاء الله ربنا يرجعك
1: بعدين ان شاء الله
2: باذن الله، ترجع بالف سلام.
1: الناس دخلت بالاكل بقى، الناس دخلت بالاكل، وبصراحه انا مبسوطه جدا. تعالوا كلوا ممبار وكفته، ده رقم 075.
2: فين لوكيشن بسرعه؟
1: فين حالا؟ يا اما بعته يعني، يا اما بعته.
2: لسه بتكلم معاها في موضوع الممبارو ده.
1: طيب احنا بنتغدى اهو، وتعالوا حقنه ممبارو.
2: معلش
1: دي حقنتي انا ومنير.
2: ده في نظام معين ماشيين عليه.
1: هو ده نظامنا
2: ممبارو،
1: زي ما انتوا بتسمعوا دايما. انت عارف الناس بجد بتجوع وهي بتسمعنا والله، دايما بنتكلم في الاكل طبعا، بدايه من الحلقه وبدايه بالظبط من الساعه 6
2: خلاص.
1: فاول ما تسمعوا الاكل عرفوا ان احنا ماشيين انا ومنير على نظام الممبارو.
2: معلش
1: هو ده
2: في خلال 3 شهور بالظبط بيرمي معاك 30 كيلو.
1: ومش بفهم الناس اللي ما بتحبش الممبار.
2: يمكن بنقرف. يمكن يمكن ما كلوهوش. لا لا، ما احنا مش هنخوض بقى بدماغنا الحاجات دي قبل ما تجينا كانت فين،
1: بيخوضوا بقى.
2: لا لا، فبيتضايقوا. لو فكرنا الفكره دي مش هناكل حاجات كتير
1: زي بالظبط. اصل انت لو بتاكل في اي كافيه او اي مطعم او اي حاجه، انت ما تعرفش اللي بيحصل في المطبخ ايه، فما تظلموش الممبار
2: يا جماعه بقى،
1: ما تظلمش الممبار
2: بجد. جربوا يعني. سبايسي، يمكن العلاقه مش قويه قوي عشان ما اكلتوش سبايسي. لو سبايسي وكريسبي سنه، لا هنحس
1: لازم
2: فعلا
1: تاتش سبايسي كده، يبقى
2: سبايسي
1: واو.
2: وكريسبي علشان بس مغلوش غلوش على اي افكار.
1: فاكر رودينا ومكة اللي سلمنا عليهم؟ اتبسطوا قوي، اتبسطوا قوي كمان. وبمناسبه الغدا بقى، احنا بنتغدى اهو، تعالوا اتفضلوا معانا. والله رودينا ومكة بيقولوا ليكي وليك، تعالوا اتفضلوا.
2: ايه الاكل؟
1: نعرف بقى.
2: يا ريت
1: ممكن مكة وردينا يقولوا لنا
2: يعني لو سبتوا لنا حاجة يا رودي ومكة، لو يا بالهنا والشفا طبعا، بس لو سبتوا لنا حاجة قولوا لنا ايه هي، علشان يمكن بعد الحلقة نتواصل ويبقى في جوائز ولا اي حاجة.
1: تعالى بقى نشوف مين. رفعت بيقول مساء الطاقة والإيجابية.
2: يا جماعة
1: بجد بحب قوي لما الناس تاخد من كلامنا كده.
2: مؤثرة.
1: انتوا تحفة.
2: وينسر
1: بيسلم على الكابتن منير والموسوعه الكرويه. كابتن دينا
2: خطيره.
1: فين سيحكم بقى؟ ووو. وخدوا بالكم من برد الصيف بقى، عشان انا بعاني منه.
2: بعد ايه
1: كان يوم السبت منير كان بيعاني من برد الصيف.
2: انا بقى لي اسبوع بس الحمد لله دلوقتي تعافيت،
1: رجع بكامل قواه العقليه الحمد لله.
2: مش قوي بقى يعني، لسه الحته دي بنهندلها
1: كده. بصراحه بقى اوقات كاس العالم صعبه، وما اعرفش بقى هعرف اوفق بينها وبين شغلي ولا ايه. لسه شايفه تيك توك اللي هو انت بتتفرج على كاس العالم الساعه 5 الفجر وانت نايم.
2: والتسقيط اوعى القطر.
1: ما هو بصراحه مواعيد صعبه بس ما تتفوتش برضه.
2: هو في شويه خصومات حلوين بصراحه هتحصل في الشغل في الموضوع بتاع الكاس العالم ده، فبنناشد بقى الساده المديرين. معلش يعني هي كل 4 سنين فندي فرصه للناس بس تتفرج على الماتشات، لو في ماتشات مهمه الفجر، ولو منتخبنا هيلعب متاخر منتخب مصر يعني ما اظنش ان انت هتقول له لو جيت تخصم منه ليه كنت بتتفرج على منتخب مصر وبتشجعه وهو بيلعب في وقت متاخر، فنسيب الناس تتفرج على الكوره كده الشهر ده. معلش يعني شهر كل 4 سنين فزقوا معانا بس البطوله، وان شاء الله ربنا يعديها على خير ومنتخبنا كده ايه يعني يقعد اطول فتره ممكنه، يعني نتمنى ان هو يوصل لاقصى دور ممكن يعني في البطوله، نعدي الليفل بتاع دور المجموعات ده ونخش في
1: الشغل بقى،
2: نوك اوت بقى، ونخش بقى بجد بقى ونشغل الشغل بقى كده في الكوره كده وعادي.
1: تعرف انا بقيت اشرح للناس الكلين شيت دي.
2: طب كابتن دينا بقى، كابتن دينا بعد ما تودينا عايزينها تغدينا في مره.
1: انتوا ازاي مش فاهمين ايه الكلين شيت دي يا جماعه؟
2: ازاي يا جماعه؟
1: ده اختبار ليكوا بقى دلوقتي بقى.
2: سؤال حلقه النهارده عامه،
1: الكلين شيت
2: اهو
1: اتفضلوا قولوا بقى.
2: وبتاخد كم فم لحد ما تطلع كلين كده؟
1: يعني هل بتغسلوا بايه؟ مساء الخير على احلى منير واحلى دينا، منورين. عاملين ايه؟ يعني انا لو ما بعتش محدش هيسال فيا.
2: انا اعرف ده ايه ده؟
1: ما كانتش قهوه ساده يعني يا عم منير.
2: ازيك اشرف حقك عليا يا حبيب قلبي. ازيك اشرف عامل ايه؟ سكرك ايه؟
1: والله بنسال عليك يعني، حتى لو مش على الهوا بنسال بينا وبين بعض، ما تقلقش.
2: في بنوته اسمها لارا عايزانا نعمل لها باي باي.
1: هاي لارا
2: love you
1: قوي،
2: وعندها امتحانات فبنقول لها best of luck ان شاء الله في الاسبوع الجاي في الامتحانات.
1: اشطر واحده
2: ان شاء الله. هاي لارا.
1: سلامي لابني عز.
2: يا
1: سلامي ليكوا اخوكوا احمد عاطف، عاوز بس سلامي لابني عز. اهلا عاطف واهلا ابنه عز، بنسلم عليكم، مبسوطين قوي ان انتوا بتسمعونا.
2: مساء الفل لي عز. هاي، مبسوطين جدا.
1: في عداء ما بيني وبين الممبار، نفسي احبه. لا العداء ده
2: نعمل اوتنج ممبار في يوم
1: يعني مع الرحله
2: طفطف.
1: بعد الرحله اللي احنا
2: بنخصص يوم للممبار.
1: لازم عم
2: عودة العلاقات يعني مع الممبار.
1: ليه بتكرهوه؟ ماشي يا جماعه، هاي انا برديس. ممكن اغنيه معايا بتاعت بهاء سلطان؟ احنا شغلنا بهاء سلطان لسه من شويه، صح؟ الواد قلبه بيوجعه.
2: هضغط على دينا ان احنا نشغل تاني بهاء سلطان في الساعه الثانيه.
1: ما احنا في الساعة التانية.
2: ايه ده؟ يا اخي الاوقات بتعدي بسرعة والله.
1: احنا فيها اهو.
2: يا جماعة بقى.
1: طب قريتوا المسج بتاعتي ولا لا؟ يا جماعة هعيط. لا ما تعيطيش يا برديس. لا هو والله قرانا.
2: والله ان شاء الله الوحشين.
1: ممكن تختاري اغنية تانية عشان احنا لسه مشغلين بهاء سلطان وهنشغلها لك على طول. ماشي؟ المسجز كتيرة جدا واحنا مبسوطين قوي انكم والله باعتين.
2: وممكن تبقى مسجز اكتر.
1: ابعتوا تاني.
2: 015
1: 59
2: 55
1: 1 0 6.
2: يلا.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي
2: اوكي.
1: لسه البرنامج زي ما هو وهو هو زي ما هو والواتساب هو هو زي ما هو
2: 015 59 55 101 06.
1: عايزين اغاني، عايزين بقى ان تسالوا عن سؤال بشكل عام، يعني توجهوا رساله معينه لحد معين، اهداء مثلا، وتقولوا لنا حاجه في المرور دلوقتي، انتوا ايه الاخبار في الشوارع،
2: عايزين نطمنونا عليكم، عايزين تقولوا لنا حاجه معينه،
1: عايزين تغدونا،
2: عايزين تقولوا لنا ايه اخباركم برضو، يعني ممكن نطمن عليكم عادي، نفتح قلبنا لبعض، يعني الموضوع بسيط
1: فضفض، يعني
2: عادي عادي، ممكن نعمل ربع ساعة كده استفاضة. ممكن اقول لك شيء غريب جدا جدا،
1: ده من ضمن الفضفضة هنبتديها من دلوقتي خلاص.
2: هفضفض بقى
1: ايه والنبي، النبي لا تقولي لي والنبي،
2: عارف دايما يعني الشنط الغالية،
1: عارف الشنط الغالية طبعا،
2: انت ليه زعلان؟ طيب
1: عشان غالية
2: متضايق؟
1: لا اصل عادي، اصل عادي
2: مقروز من الشنط الغالية،
1: اصل لو جبنا شنط عادي هنبقى عادي برضو، بس تمام.
2: لا مش هتبقى عادي.
1: ماشي ماشي حلو،
2: بس هقولك بقى انه في مزاد معمول على اول شنطة في العالم معمولة من جلد ديناصور للبيع في مزاد.
1: جلد ديناصور؟
2: أوه.
1: مش تمساح؟
2: لا
1: مش ثعبان؟
2: لا
1: مش ثعلب؟
2: سعرها كتير.
1: ما هو انا اوريدي الكائنات اللي انا قلتها لك دي سعرهم كتير، فهيبقى
2: ديناصور بقى.
1: اه تخيل حاجه نادره،
2: مش اي ديناصور، تيركس.
1: اوه
2: الديناصور
1: بيطلع إيه؟ نار من بقه ولا ايه؟
2: اقدم ديناصور.
1: اه
2: يعني
1: اوكي،
2: اكتر ديناصور اللي هو اول واحد انقرض تقريبا،
1: حاجه جراسيك بارك خالص.
2: اه زي ما معروف طبعا انه الشنط اللي بتتصنع من قماش او جلد طبيعي او صناعي حتى او بلاستيك بتكون غاليه، لكن الجديد والغريب انه في اول شنطه يعني الناس بتخرج بيها في العالم هتكون معمولة من جلد مستوحى من ديناصور تيركس. أوكي، وبيستخدموا حمض نووي مرتبط بالديناصور اللي عاش من،
1: مش ريكس،
2: لا ريكس،
1: تيركس
2: whatever.
1: أوكي. لا ما أنا كنت فاكره ريكس الواحد يعني، لا. يا ريكس.

0: نو
1: ريكس الديناصور
0: ده كده كلب
1: بوبي
0: ده كده كلب لطيف
1: ريكس
0: ده بقى مرتبط بالديناصور اللي عاش من ملايين السنين. والشنطه دي من المتوقع انها هتتباع في المزاد بسعر يتراوح ما بين 300 ل 500 الف جنيه استرليني.
1: ليه يعني؟
0: ماشي انت سمعت جنيه وحسيت انه تمام
1: لا
0: استرليني
1: حتى لما كان الجنيه بس مش تمام.
0: ما هو اكيد مش تمام. ده بعد ما كان في تعاون بين عده شركات ومؤسسات بحثيه نجحت في تطوير الجلد ده داخل معامل بمدينه نيوكاسل. والفكره بدات من ابحاث سابقه اعتمدت على جزء من بروتين الكولاجين اللي تم استخراجه من حفريه لديناصورات التي ركس اكتشفت سنه 1988 في ولايه مونتانا الامريكيه. بعد كده العلماء استخدموا الجزء ده لإعادة بناء الشكل الكامل للكولاجين الخاص بالديناصور بشكل صناعي، وده موجود داخل خلايا جلدية تم تطويرها في المعمل. وأحد المتخصصين بقى في الشركة المصنعة للشنط قال إن المشروع ده بيستخدم بيولوجية الماضي.
1: إيه يا جماعة ده؟
0: ده قصة
1: يا يعني. جماعة هو إحنا ليه
0: لازم نعمل
1: أنا حاسس
0: طبعا
1: بتهويل سيكا
0: مزاد بقى
1: في
0: على
1: تفخيم في الموضوع والكولاجين ودراسات
0: تيركس ولا إيه؟ مش عارف ولا إيه؟ ده أكتر ديناصور قديم الناس كانت اللي هو ده بين الديناصورات يعني كانوا بيترعبوا منه.
1: انا عارف ريكس الكلب هوبا يشب يحب اللعب البطيئ فرحب منهم يقتصوا
0: طب يا ابني
1: وهات يا لعب
0: ما انتش باول
1: هوبا يشب
0: ماشي. المهم بقى انه المتخصص اللي في الشركة المصنعة قال انه هو هيستخدم بيولوجية الماضي علشان يصنع مواد فاخرة للمستقبل ماشي. واضاف كمان ان هم رجعوا بالزمن نظريا 66 مليون سنة والنتيجة مادة جديدة مش مجرد نسخة من الماضي لكنها اعادة تصور ليه بشكل مختلف ماشي. الموضوع لسه ما خلصش.
1: لا انا متوغوش
0: انا بقول لك
1: انا متوغوش.
0: بعض العلماء بقى كان عندهم راي تاني وهو ان الباحثين اعتمدوا بشكل كبير على بروتينات الدجاج وان الماده الناتجه في الحقيقه اقرب للدجاج من انها للديناصور الحقيقي. بس في الاخر ممكن الشنطه اللي انت ماسكاها تبقى من جلد فرخ.
1: ممكن تطلع دجاجه.
0: دجاج
1: ممكن تطلع دجاجه.
0: ايوه
1: فتكير
0: تكير بقى خدوا بالكم من الشنط الغالية اللي احنا بنشتريها ممكن تكون فرخة في
1: ممكن ممكن تطلعي شايلها فرخة
0: مش بهزر والله
1: أو نص
0: مش
1: فرخة.
0: بقلش يعني
1: لا ده بجد
0: يعني مش الواحد يعني بعد الصرف ده كله هيطلع ماسك فرخة
1: لا تخيلي كمان حد بينفست يعني كمان وفعلا من الناس اللي بتحب تكولكت الشنط
0: جلد دجاج
1: ويطلع في الاخر بدل ديناصور
0: يعني لو
1: نص فرخة ورز وسلطة
0: هتبقى متضايقة قوي
1: ونص فرخة وعيش
0: وطحينة
1: وطحينة
0: عارف فايز
1: رز بسماتي
0: فيلم الكلام على ايه لما قال له هات لي طير كله بنص فرخه مشويه
1: الكلام ده ازاي يقولوا على الهوا
0: ايه الكلام ده
1: مي صديقتنا العزيزه بعتها بتقول ان هي اخيرا عرفت تتفرج علينا على التي في
0: اهلا يا مي
1: يا ميوش
0: ازيك
1: شكرا واحنا اللي حظنا حلو انك اخيرا عرفتي تتفرجي وشكرا جزيلا متابعنا من زمان على فكره بتبعت لنا مسج
0: اهلا يا مي
1: صديقه عزيزه جدا جدا
0: وفي
1: منوره الدنيا
0: انفجار مسجز بقى
1: انا عندي
0: يا
1: بقى
0: جماعة.
1: هنا بقى على هذا الجهاز
0: مبسوطين طبعا انكم دايما بتبعتوا لنا على واتساب 0155952106 بتقولوا لنا عاملين ايه الاخبار بتسمعوا ايه عايزين تسمعوا ايه طمنونا عليكم برضو لو في طرق ممكن تطمنونا الناس تروحها او ما تروحهاش لو طريق فاضي طريق زحمه قولوا لنا علشان نطمن على الجو برضو لو حر لو برد لو يعني لو انتوا عندكم الجو برد طمنونا فين عشان نيجي
1: ماشي. صديقه البرنامج من كاليفورنيا من ال اي بتسمعنا بتسال على مروان ويارا هم موجودين حد 2 3 صح كده
0: صح كده
1: ولسه موجودين
0: كلام في الزحمه
1: كلام في الزحمه وجامدين وشاطرين وكل حاجه
0: بنحبهم جدا
1: جدا جدا واحنا بنتشرف ان احنا موجودين اربع وخميس وسبت معاك في السكه فلو بتسمعينا من ال اي تحياتنا لكل الناس اصدقائنا في كاليفورنيا
0: ومبسوطين انك بعت لنا
1: جدا جدا جدا ونتشرف والله متابعتك جدا اول مره اشوفكم وحبيتكم قوي وقاعده في الشغل بتفرج عليكم شكرا
0: شكرا جدا
1: شكرا وتوصلي بالسلامه بعد الشغل شغاله فين وشغاله ايه وايه الدنيا وكل غدا ايه في غدا في الشغل
0: اكلتي في الشغل ولا لا
1: غدوكوا ولا ايه
0: بيغدوكوا في الشغل ولا لا يا جماعه ده سؤال مهم جدا في شغل بيغدوهم
1: وفي مدارس بيبقى فيها وجبات
0: لانش بريك كده اللي هو
1: انا فاكر الموضوع انا حضرته
0: حلو.
1: يعني حضرت الموضوع
0: حضرت لانش بريك
1: والله
0: لا ما حضرتوش
1: والله كنت باكل برجر وباستا وكشري
0: ده ايه ده بقى انت كنت فين ليه
1: ميامي
0: شكلك كده بيقول على ميامي اللي في اسكندريه ميامي
1: ما كنتش كملت المسج والله
0: من ميامي في اليكس اتفضل
1: ماشي مين كمان ده في مسجز ايه
0: سيل من المسجز
1: شكرا يا جماعه والله والله ما هزعلك يا دندونه
0: ايه
1: هي كاتبه لك بومبار ماشي بومبار ومشطشط وكريسبي مع المخ نعمل احلى شغل. معلش بقى كينج مفيش كبده. لا ازعل بقى
0: لا كده زعل
1: لا يعني معلش
0: انا هاجي اكله لو ممبار
1: يعني موضوع ممبار. ان احنا مبالانس ما بين المخ والكبده ده ضروري. يعني انا مثلا لما بروح اكل في عربيات كبده وسجق بحس ان انا لو طلبت حاجه اكتر من حاجه تانية بتزعل. عارفه كده
0: لازم يكون في بالانس كده
1: يعني لو اتنين كبده واحد سجق بيصعب عليا السجق جدا.
0: وعارف بقى البالانس اللي بتعمله ما بين اللي هو القطمه والبطاطس والمش
1: ايوه والطحينه والمخلل والحاجات
0: معلقة دي معلقه الرز مع السلطه مع المعرفش ايه مع لازم
1: واخر معلقه تبقى برضو متساويه
0: كله
1: مش عشان خلصت يبقى اكل اخر معلقه رز بس
0: تتبسط لا اللي هو بطنك بتحس ان هو انت مبسوط كده لما تعمل بالانس بين البليت كله.
1: رجعنا تاني الحلقه قلبت جو بقاله سيكا بس هي بعد 6
0: ليه بقاله لا ده مش بقاله ده غدا
1: يعني ماركت بنسميه سوبر ماركت
0: ممكن يبقى كويزين بسيط كده يعني.
1: مها من مصر حاليا الرياض سابقا نورت الدنيا كلها يا مها وشكرا جزيلا.
0: طب خير يا استاذه
1: ما هي اللي لسه قايله
0: ماشي اوكي فاكره مسج تاني
1: في عياده اسنان لا لسه ما اكلتش وجعانه بجد شغاله في عياده اسنان دي اللي بتسمعنا من الشغل والمواعيد امتى وامتى علشان اتابعكم مواعيد العياده ولا البرنامج
0: طمنينا على المواعيد بتاعتك
1: وهنديلك قولي لنا انت مواعيد العياده
0: 4 وخميس وسبت من 5 ل 7 معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت مساء الخير
1: والحضور
0: بحجز مسبق حجز
1: جوع هاي انا لولا
0: اهلا يا لولا
1: ازيك يا لولا
0: ازيك
1: ممكن تشغلوا اغنيه نفسي احبك حب زمان امير انا اول مره اسمعكم بس بجد قعدتكم تحفه حبيتكم تيجي تشربي حاجه
0: بقى تعالي بقى اتفضلي بقى
1: اشربي حاجه لولا
0: لو لسه ما اتغديتيش تعالي اتغدي معانا احنا لسه ما اتغديناش برضو
1: يعني هاتي الغدا وتعالي مساء الفل على احلى دينا واحلى كينج شكرا بحبكم ابني سيف عنده بكره امتحان ممكن تدعوا له
0: ربنا معاك يا سيف
1: بيست اوف لك ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه وتشوفوه اشطر واحد في الدنيا كلها انا وحشتوني قوي الغيبه دي كلها انا
0: جماعة احنا موجودين يا جماعه
1: يا جماعه
0: ما تقلقوناش عليكم يا جماعه
1: هو انتوا بتتفرجوا على برنامج تاني ولا ايه
0: انتوا ايه بتسمعوا ناس تانية غيرنا ولا
1: يا جماعه والله موجودين ما غبناش ولا حاجه والله
0: كل اربع وخميس وسبت معاك في السكه من 5 ل 7 والله موجودين ما حصلش حاجه احنا
1: بنتضايق
0: لو مش موجودين يعني لو احنا مش موجودين هيبقى في حاجه غلط
1: هنضحك عليكم ليه
0: لا ما ايه
1: مش هنخدعكم ابدا
0: والله احنا اهو
1: بتقولوا وحشتونا قوي الغيبه دي كلها وانتوا كمان وحشتونا جدا يا جوسيانا انا لو ما سالتش
0: انت كنت حابب اسمها
1: ايوه
0: كده ده ايه يا جوسيانا
1: ما انا فاكر اهو يا جوسيانا امال في ايه وبتقول انا لو ما سالتش مش هتسالوا عليا هو فين جوسيانا صحيح
0: طب انت ممكن تشربي عصير ولا قهوه
1: سكرك ايه
0: تحبي ايه ولا شاي بلبن
1: ولا نحمر فرايز
0: كنت عايزه تقول ما نحمر فراخ
1: لا نحمر فرايز
0: نطينا قوي
1: افتح لك علبه تونه افتح لك علبه تونه
0: بالمايونيز خش في الموضوع على طول يلا اتفضل
1: بيغدونا في الشغل ده في حد مستغرب جدا بس
0: ما احنا كمان مستغربين
1: قال لك ده هم اللي بيتغدوا بينا
0: كل يعني نفسك قبل ما حد ياكلك
1: وده الجديد منه
0: كل نفسك
1: وده الجديد منه والله مساء الجمال والسعاده دينا ومحمد شكرا جزيلا
0: اهلا
1: يا رب تكون كل اموركم بخير احنا بخير طول ما انتم بخير والله دايما متالقين شكرا حضرنا
0: جداً.
1: مباراه مصر والبرازيل في الاستاد في كليفلاند اوهايو كان يوم ممتع الجاليه المصريه كانت منوره الاستاد دي حقيقه ممكن نسمع اي حاجه للفنانه القديره شاكيرا كل الدعم والله
0: كل الدعم والله
1: كل الدعم والتقدير والمحبه
0: كان نفسنا
1: ده المهندس ايهاب ثروت من كندا شكرا يا هندسه إيهاب. وهنشوف موضوع شاكيرا ده هنبحث يعني سبل التعاون المنتظر ما بيننا خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله كل الدعم يا فنانة رجعي قلوبنا من فضلك
0: لو سمحتي يا لسه
1: رجعي قلوبنا من فضلك
0: يا لسه
1: في حد كمان مساء الخير عليكم على الديناصورات اللي انقرضوا اول ما لا لا لا لا لا
0: ايه؟
1: لا
0: اهمل الموضوع
1: لا خلاص
0: خلاص وقف
1: زي ما انت
0: ستوب يا
1: ابني ماشي ربنا يعيننا قربنا ننقرض احنا كمان ده ابو سفيان
0: بعد الشر
1: هو بيتكلم عن الرجاله يعني وعايز اسمع كنت فاكرك ملاك او كنت فاكرك ملاك
0: انت متضايق ليه
1: ده مش انا صح
0: لا
1: ده ابو سفيان
0: ابو سفيان ليه زعلان
1: مين اللي مزعلك
0: قول لي يعني افتح قلبك وقول لنا وعادي يعني احنا ممكن نشغل نفسي احبك علشان هي طلبت مننا ومن غير زعل يعني شوفوا انتوا حابين تسمعوا ايه قولوا لنا وابعتوا لنا واتساب 015-5952-106 وطمنونا
1: في
0: مسج اخيره ممكن نسمع
1: في اجواء بصي بقى
0: اجواء
1: اتفضل مين بقى بيقول ايه كريم انور صدقنا العزيز ارمي التماسي عليا وعلى مراتي نرمين جورج وقول الف سلامه على شادي. يا شادي الف سلامه وهاي كريم وهاي نرمين وتوصلوا بالسلامه ومبسوطين جدا ان انتوا بتسمعونا. في كمان مي بعتت لي تاني بتقول لي ابني عز لما بياكل مكرونه معاها فراخ مثلا لو المكرونه خلصت الاول الفراخ لسه يقول لي حطي لي مكرونه علشان لسه في فراخ.
0: أيوة.
1: برافو برافو
0: برافو
1: بالعكس لحد ما نظبط الكميتين مع بعض. برافو
0: لازم البالانس يبقى مظبوط.
1: انا بعمل كده لو في اي حاجه فيها رز يعني رز وجنبه اي خضار او رز وجنبه اي شيء لو مش بالانسد والاثنين قد بعض لا مش هكمل بقى بصراحه.
0: بصراحه
1: مش لاعب
0: قفشنا بقى.
1: مش لاعب
0: لا سلام عليكم بقى. هنسمع بعد
1: الاغنيه ولا ايه؟
0: يلا بينا
1: يلا بينا
0: واطلبوا كل الاغاني اللي انتوا حابينها وكل اللي حابين تقولوه لنا يعني يا ريت تتفضلوا معانا احنا معاكم لحد الساعه 7 معاك في السكه.

0: 19111. رقم التسجيل الضريبي 7563-4480. ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قسط باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الحزن والزعل
3: الأخير للأسف الشديد.
2: للأسف
3: متأثرين جدا كالعادة
2: بالزعل والقلب الحزين.
3: بس دايما خليكوا فاكرين معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 4 و5 و7 من 5 ل7 على الهواء مباشرة.
2: واحنا موجودين على فكرة, ما رحناش في حتة,
3: ولابسين يعني لبس الشغل وجاهزين.
2: وبعدين يعني انا حاسة ان احنا كمان في مطقمين النهاردة
3: طبعا شوية. لو حالفنا
2: ان احنا قصدين, احنا مش قصدين
3: خالص خالص
2: والله مش قصدين. الناس كلها حتى لو هو انتوا قصدين ولا ايه, وانا كمان عشان الشميز على الويست وانت
3: والكاب بقى كريزي
2: فهيب هوب
3: يعني سو كريزي النهارده. بس والله يعني صدف بس حلوه. لا انا بتغدى, اتفضلوا معايا نتفضل. فين اللوكيشن دي؟ جوسيانا. الغدا ايه النهارده؟ طبخنا ايه النهارده جوسيانا والنبي؟ طمنينا كده, نحب نطمن على
2: قولوا لنا نتغدى معاكم, قولوا لنا بتتغدوا ايه يعني, اعزمونا وقولوا لنا البليت هتكون ايه.
3: في حد بقى
2: ايه بقى
3: اللي هو
2: ضيعنا.
3: ايه عايز اشكر علي حسن سلوكه
2: برضو
3: ده بعت لي
2: بقى
3: بعت لنا صوره بالاي اي وهو واخد سكرين شوت من التي في وجايب تيركس بيعضني الديناصور.
2: انت بس؟
3: الحمد لله
2: الحمد لله.
3: لا انت تمام, كنت جريتي من المشهد ده ما تقلقيشي.
2: الحمد لله.
3: مساء الخير عليكم, انا محمد احلى ناس في الدنيا بوجودك يا ابو حميد. والله شكرا. مي كانت قايله لي قبل البريك او احنا في البريك كمان بعتت مسج بتقول اسلم على عز ومنصور علشان ده ميعاد رجوعهم او هم رجعوا من المدرسه بيتفرجوا علينا
2: دلوقتي.
3: اهلا عزوز يا منص, بنحبكم جدا ومبسوطين ان انتوا بتتفرجوا علينا, وثانك يو على المسج وشكرا يا مي جدا, و بنستنى دايما رسائلكم بنبسط بيها جدا جدا جدا. ولاف يو, شكرا وبيست اوف لوك في الامتحانات ان شاء الله تشوفيهم اشطر ناس في الدنيا.
2: عايزين نطمن عليكم بقى دايما, ودايما بنكون معاكم كل يوم 4 و5 و7 وبنبسط قوي قوي قوي بالمسجز بتاعتكم, ولكن للاسف نهايه حلقتنا دلوقتي.
3: متهزريش.
2: علشان هنسمع بعد شويه اجمد 7 مع جيهان عبد الله, وهنشوفكم بكره في نفس الميعاد.
3: في حسين, في حسين ثانيا نبارك لهم بسرعه بسرعه بسرعه جدا جدا, جدا. طيب مساء الخير والسعاده, منورين الدنيا. ممكن تهنئه لبنتي هاجر وخطيبها عمر, عقد قرانهم باذن الله يوم 7/7. حلو التاريخ ده. ممكن اغنيه حبيبه امها, احنا في بورسعيد بنتغدى رز وجمبري, اتفضلوا معانا. ممكن تفرحوها هي سامعاكم. مبروك مبروك مبروك مبروك عروسه,
2: الف مبروك, ويا رب يتمم على خير وتكوني اجمل عروسه, وان شاء الله تتبسطوا دايما يا رب, ودايما تكون ايامكم كلها سعاده وانبساط. وانتوا بتسمعونا يعني, وانتوا بتسمعونا كده دايما تكون ايامكم سعاده, وفي غدا بيتبعت عند
3: مديره جوسيانا في مكرونه وبانيه. انزلي بالتتر بسرعه, انزلي بالتتر بسرعه
2: بعد البحر ده.
3: أيوة أيوة.
2: بعد البحر. انا عايزه اقول لكم ان احنا متشكرين, متشكرين جدا جدا,
3: متشكرين قوي قوي قوي, وباذن الله استنونا بكره قبل دلوقتي بساعتين.
2: السلام عليكم.
3: متشكرين.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وغير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية.
2: مصر والكونغو الديمقراطية تؤكدان ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود.
1: الرئيس السيسي وقع قانون باستمرار الثروة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
2: مدبولي يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزير الخارجية يؤكد على تميز العلاقات بين مصر وإريتريا.
2: وزير الاستثمار يلتقي نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
1: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد ترخيص الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
2: رئيس الوزراء يعلن توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
1: رئيس الوزراء يؤكد الوصول إلى صفر مستحقات متأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
2: وزير المالية يؤكد توفير أعلى ضمانات الأمن السبراني لحماية بيانات الدولة والممولين والمستثمرين.
1: وزير الإنتاج الحربي يؤكد الاهتمام الكبير بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعمليات التصنيعية.
2: مجلس الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة عقب انتهاء فترة عرضه الحالية في روما.
1: الطقس غدا رطوبة وجو حار نهارا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمل 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وكله تمام. طمنونا على أخباركم وأحوالكم واختياراتكم من المزيكا من خلال مسج صغيرة هتبعتوها على الواتساب على 0155951006. هنبدأ بأغنية المركز 7 كالمعتاد، ومعانا النهاردة أغنية تطمني لكارول سماحة، تراجعت معانا عشان توصل لرقم 7. نسمعها ونبدأ بيها حلقتنا، يلا بينا.

مسج جاي لي بس من غير امضاء. ما تنسوش يا جماعه، احنا دايما بنطلب منكم تختاروا اغنيه وتبعتوا اسمكم، مهمه جدا. في مسج بتقول اختيار لفيروز فقره 3-1، بقى مبسوطه قوي انا وصالي واحنا بنتفرج عليكي، تحياتي بشكرك على المشاركه. اغنيه عايش لعيونك، في كمان فوت لتبعنا وفوت لهيفا وفوت لحمائي، اوكي ثلاثه مع بعض. ماشي الحال، ابعت اهداء لاختي مها بمناسبه فرحها، الف مبروك يا مها، عقبال كل الناس اللي بيحتفلوا بفرحهم اليومين دول. ادم بدونك معانا النهارده رقم 6، برضو من الاغنيات اللي تراجعت معانا نسمعها وراجعين مشاركاتكم. ما تنسوش على الواتساب على 0155951006.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني عبيد هي الأغنية اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي لجنات معنا في المركز الخامس النهاردة, ودي طبعا من أحدث الإصدارات. أختار فقرة 3-1 لأبو, بختار أغنية حبيبي يا ليل. والله فكرة برضو لو عايزين حبيبي يا ليل وبهديها لأحمد حبيبي ونسبة عيد جوازنا, كل سنة وانتم طيبين عقبال العيد المية يا رب. في أول مرة أشارك, اسمي مي, فقرة 3-1 لحمائي. حمائي مشارك معنا في السباق. رانيا علي, زيك يا رانيا, شكرا مرسي وشكرا على الاهتمام والمشاركة معنا كل يوم. مساء الخير, بحبك جدا وبحب كل متابعاتك من زمان. أنا رشا الزواوي, أهلا وسهلا يا رشا. ياريت تخلي 3-1 لهاني شاكر النهاردة بمناسبة الأربعين, برضو باقتراح لو حابين. في كمان مهتاب تختار معنا فقرة 3-1 لتامر حسني. رحاب, أهلا وسهلا يا رحاب. إليسا أو أنغام, واسمي رحاب, أهلا وسهلا. وفقرة 3-1 لكارمن سليمان من سيف. كل دي اقتراحات النهاردة متنوعة وكتيرة جدا جدا. أبو هني شاكر, إليسا, أنغام, تامر حسني, كارمن سليمان. فكروا وشاركوا وبعتوا لنا على الواتساب. فاضل لسه شوية وقت, أغنيتين, أغنية يعني هنسمعها مع بعض دلوقتي, وكمان الأغنية اللي جاية لسه برضو في فرصة نشوف تكونوا قررتوا مين هيشارك معنا فقرة 3-1 النهارده.

محمود رفعت بيختار معانا 3 الواحد لإليسا زينب، وعايزة فقرة 3 الواحد لكارمن سليمان. مساء النور 3 الواحد لإليسا، أجمد برنامج، جميل. فاضل قد إيه؟ لسه فاضل شوية. في كمان كارمن سليمان من جديد مطلوبة معانا، ولسه في حيرة مش عارفين مين اللي هيشارك معانا فقره 3 الواحد. احمد بختار اغنيه 3 دقائق لابو بهديها لالاء مراتي حبيبتي، عايز اقولها كل سنه وكل يوم وهي في حياتي ومعايا، ويا رب تفضل معايا دايما يا رب، امين. شكرا على المشاركه. فاضل لسه شويه وقت هنسمع فيه اغنيه المركز الرابع، تراجعت معانا النهارده تبعا تبعا لشيرين، اسمعها دلوقتي. فاضل معانا دقيقتين تبدا معانا فقره 3 الواحد لإليسا ولا الابو ولا لمين ولا كارمن سليمان، زي ما انتوا عايزين. دول الثلاث اسماء الاخر ثلاث اسماء ذكروا معانا لحد دلوقتي، إليسا ابو وكارمن سليمان.

كارمن سليمان هي تبعناك بتفقر 3-1 النهاردة، وهنبدأ بأول أغنية. وهي أكتر أغنية بتحبوها عادة وبتطلبوها كتير لينا رقصة، فاضل أغنيتين تانيين لكارمن، سواء بقى في مود الرومانس مود يعني أنا ما أعتقد أن الرومانس هي ممكن تكون مشهورة بيه برضو أكتر من الدراما، ما عندهاش أغنيات دراما كتير، عندها أغنيات فرحة كتير وأغنيات رومانسية كتير. أني واحدة هتكون التانية وأني واحدة هتكون التالتة؟ يلا بينا.

0: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجومة فأم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجومة فأم تيبي.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: instagram.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تهنئه لبنتي هاجر وخطيبها عمر، عقد قرانهم يوم 7/7. عقبال كل البنات ممكن اغنيه امورتي الحلوه. يا دي من زمان قوي قوي قوي. احنا طبعا كنا نتمنى انها تكون موجوده معانا، لكن احنا طبعا بيشارك معانا الاغنيات الاحدث اصدارا. كل يعني الف مبروك لهاجر وعمر، وعقبال كل البنات فعلا، وعقبال كل السامعين، وشكرا على المشاركه. وبتمنى ان الاغنيات الثانيه ممكن تكون يعني تعجبكم. يعني الأغنية اللي جاية دي ممكن تكون لايقة على عقد قران جدا جدا، ولايقة على أي حد عنده حالة فرحة أو مناسبة سعيدة. نهلة، أريد الأغنية اللي جاية تكون يا حرام معلش، يا حرام معلش، طبطب عليا، يا حرام معلش، هنا هنا هنا هنا، حب إيه يا حسرة، يا جمالك. طيب ماشي، هنسمع الأغنية اللي جاية هنا هنا أو هنا هنا، يعني الاتنين شغالين. هنا هنا اللي كارمن سليمان، هي نجمة فقرة 3-1 النهاردة في أجمل 7/7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الأغنية التالتة بقى هتكون يا جمالك ولا حرام معلش ولا طبطب عليا ولا أنهي واحدة بالظبط. فكروا في الأغنية التالتة وابعتوا لنا الاسم المقترح لحد ما نسمع هنا هنا.

يا حرام معلش الأغنية الثالثة لكارمن سليمان فقرة 3-1 اللي خلصت دلوقتي حالا. بتمنى الفقرة تكون عجبتكم. لسه معاكم على الهوا جيهان عبد الله, ولسه بنرحب بكل اللي انضموا لنا من جديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. أغنية حبيناها, أغنية يعني معلقة معاكم اليومين دول, لفتت انتباهكم, بترددوها, بتسمعوها وانتوا رايحين وانتوا جايين. يا ترى انهي أغنية ده اللي بنحب نعرفه منكم كل يوم كل يوم على الهوا, ومين نجمكم المفضل؟ ده أكيد بيكون نجم فقرة 3-1. شجعوا الأغنية الحلوة وشجعوا الأغنية الجديدة. لو في أغنيات جديدة ابتدت شوية يبقى فيه طبعا مجموعة من الأغنيات الجديدة, وعلى ما أعتقد أن الأيام اللي جاية برضو هتشهد أغنيات أو يعني طرح الأغنيات أكتر وأكتر. لكن طبعا كأس العالم انتباه الناس والجميع كله دلوقتي متجه نحو الرياضة علشان افتتاح كاس العالم بكرة ان شاء الله. ففي فترة كده ممكن يكون فيها الرياضة هي ليها الاهتمام الاكبر, لكن على طول اول ما يخلص كاس العالم انا اعتقد ان هيكون في طرح الاغنيات كتيرة مؤجلة او منتظرة تلحق فصل الصيف. رقم 3 معانا بعد ما سمعنا 4 اغنيات بنرجع للسباق وفضل 3-2-1. رقم 3 هي نانو لي تو ليت وسانت ليفانت.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معي رقم سبعة كارل سماحة طمنيني. آدم بدونك.
2: بدونك العمر ماشي على الفاضي. بدونك لنصص كل منا.
1: خمسة جنات يا عيني.
3: يا عيني ما يعرفش ان انا نسيت خلاص ومشيت.
1: أربعة شيرين تباعا تباعا.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تامر بشير حيكون موجود معاكم حلقة جديدة من توربو، تابعوه من الساعة 8 لحد الساعة 10 وكل ما يخص عالم السيارات. طبعا زي ما قلنا الافتتاح بكرة افتتاح كاس الورلد كاب، يعني كل العالم أنظاره متجهة حوالين الحدث الرياضي الأهم في تاريخ الكرة. وزي ما قلنا إن شاء الله حيكون المفروض من المنتظر يكون في إصدارات للمزيكا بعد ما موضوع كاس العالم دوت ينتهي والاهتمام ينتهي بالرياضة، ندخل بقى على الاهتمام بالمزيكا. ونتمنى طبعا كل الحظ وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ماتش بكرة على ما اعتقد ان هو ما بين مكسيكو سيتي الدولة المضيفة وما بين جنوب افريقيا، يمكن انا مش كروية قوي لان كان في حد بيسأل على مين اللي هيلعب بكرة، بس اكيد ممكن تامر يقول لكم بقى، ممكن الاخبار البرامج الرياضية تقول لكم اكتر على جدول الماتشات كل يوم ومين هيكون في ماتش الافتتاح بكرة. بشكركم على متابعة كل المزيكا، بشكركم على متابعة كل الاغاني الحلوة وتشجيع كل اغنية الجامدة، لان ده البرنامج المختص بالمزيكا على الهواء يوم بيوم ولحظة بلحظة. كنت معاكم جيهان عبدالله، سيبكم مع رقم واحد معانا النهاردة مشيتي. شوفكم بكرة إن شاء الله على خير.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتوجيه ضربات جديدة وقوية لإيران الليلة.
2: السيسي يؤكد أن مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف نيل وترفض الإجراءات الأحادية.
1: مصر والكونغو الديمقراطية تؤكدان ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود.
2: الرئيس السيسي وقع قانون باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
1: رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: وزير الاستثمار يلتقي نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
1: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد ترخيص الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
2: رئيس الوزراء يعلن توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
1: رئيس الوزراء يؤكد الوصول إلى صفر مستحقات متأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
2: مجلس الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة عقب انتهاء فترة عرضه الحالية في روما.
1: منتخب مصر واصل استعدادات لمواجهة بلجيكا في كأس العالم مساء الاثنين المقبل.
2: الطقس غدا شبورة ورطوبة وأجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: سمير بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين. ان شاء الله يبقوا ساعتين خفاف زراف مليئين بالاحداث، خصوصا ان النهاردة هحكي لحضراتكم تجربة قيادة لأكتر من 900 كيلو. 900 كيلو بالضبط سوقتهم على مدار 48 ساعة. يمكن حدوتة ان شاء الله تعجبكم، فيها تجربة مختلفة وكالعادة زي ما بتجرب عربيات كتير فهنتكلم النهاردة عن الموضوع ده. النهاردة كمان عندنا مجموعة من المواضيع اللي هنناقشها مع بعض. هنتكلم على ما يتم الكشف عنه اليومين او الاسبوع اللي فات، الحمد لله احنا بقى لنا يومين اهو، النهاردة وبكرة وبعده مفيش عربيات جديدة، بعده هتلاقي في عربية جديدة. بس ايه اللي حصل؟ هنتكلم عن العربيات الموجودة، خصوصا ان تم الكشف عن مجموعة من العربيات المجمعة محليا اللي هتعمل تغير في حركة السوق شوية. عندنا برضو موضوع تاني النهاردة هنتكلم فيه، وهو هل ان التجميع المحلي والسيارات اللي بيتم تجميعها محليا هل هتساعد على تغير حركة السوق بالنسبة للأسعار للعربيات اللي جاية من المستوردة؟ ده برضو من المواضيع اللي هنناقشها، ومواضيع تانية كتير، واكيد في اخر الحلقة هنعرف اللقمة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. تعال نبدأ لأول موضوع، ويمكن الخبر الأول اللي من امبارح متصدر كل الصحف، وهو شركة نيسان بدأت في العمل، أو مش خلينا مش هنقول بدأت، نيسان خرجت عربية مجمعة محليا بحضور معالي رئيس الوزراء والسادة الوزراء والسادة رؤساء شركة نيسان العالم للاحتفال بخروج السيارة المجنايت. ايه العربية المجنايت؟ العربية المجنايت تم الكشف عنها من كام شهر في الهند. ويمكن كان سؤالي للمهندس محمد عبد الصمد الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وافريقيا، لما سألته قلت له طب هو انتوا ليه ما فكرتوش تستسهل وتجيب العربية من الهند زي ما هي وتنزلها في السوق، خصوصا انها عربية بمحرك 3 سلندر 1000 سي سي توربو، فاقتصادية. مقاس العربية دي حلوة قوي، عربية هاتشباك وعالية عن الارض، لطيفة كده، فيها من اختها الكارديان بتاعت رينو بنسبة كبيرة جدا، من ممكن يكونوا انهم قريبين في فكرة المحرك، لكن في المقاسات قريبين برضو، لكن تجهيزاتها حلوة قوي. فقال لي احنا اهتمينا ان احنا نحط اوبشنز في العربية كتيرة، وكان لازم ان احنا نهتم لان شركة نيسان من الشركات المهتمة بالصناعة. تعالى كده احكي لك بالراحة قصة الصناعة ماشية ازاي بعد الفاصل. طيب نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هحكي لكم القصة.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام

0: انتم لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، ورقم التليفون بتاعنا 3835022 ورقم الواتساب 0155951006. في ايه عايز ايه؟ بتضحك على ايه؟ ماشي، ايه السعادة اللي انت فيها؟ ايه ده مقبل على الحياة؟ ايه السعادة؟ قولولنا اخبار الطريق يا جماعة، كل بيسمعنا دلوقتي في العربيات قولولنا اخبار الحالة المرورية ايه؟ كل واحد في العربية دلوقتي يقول لنا هو فين؟ والطريق اخباره ايه؟ بس ما تبعتش على الواتساب غير وانت راكن او واقف بالعربيه، ما تستعملش تليفون وانت سايق لو سمحت. خلينا نوصل بالسلامه معاكو ان شاء الله لكل مكان، بس قولوا لنا اخبار الطريق ايه عشان كل بيسمعنا دلوقتي لو نازل او بيتحرك من شغله او رايح من مكان لمكان نبقى عارفين كده، زي ما بنعمل طول عمرنا واحنا بنتحرك من مكان لمكان في مدار على مدار ايه في مدار دي على مدار سنين طويله في حلقات تربو. في واحد راح داخل قالك الدنيا فاضية خالص، دي أغنية يا باشا، الدنيا فاضية، لا التانية الدنيا هوس هوس، استنى ايه الجو رايق خالص صح، مش دي بتاعت أستاذ عباسط حبيب قلبي كل التحية دي. في صديق ده أجمل مسا عليك يا تمورة، أنا على الدائري والطريق لذيذ، حلو الطريق لذيذ دي كلمتي، احلى تيمو في الدنيا، الدنيا فاضيه خالص، صحراء جرداء. فين ده يا باشا؟ انت بتكلمنا منين انت؟ اولا استنى انا هقول لك ده مين، رقم مش رقم في مصر، صحراء جرداء يبقى انت في احدى الدول الاوروبيه ولا ده الامريكيه. تيمو حبيب قلبي وحشني منور الدنيا، ده سيف زكا سيف منور الدنيا، مساء الفل عليك يا حبيبي. اسكندريه جميله جدا بتقول بس اسكندريه داخله على الصيف دلوقتي، خلي بالك كل سنة انت طيب، موسم المصايف. اسكندرية كانت زمان، هتدخلنا في موضوع، كانت زمان المصيف بتاع اسكندرية ده والله ليه طعم، والله يعني كانوا كام يوم بتقعد تستناهم من السنة للسنة ليهم طعم، ما بين تنزل تقعد على البحر مع العيلة القعدة البسيطة الجميلة اللي ما فيهاش اي تعقيدات ولا فهم، تطلع تتمشى في خالد ابن الوليد وتجيب الغدا شوية السمك الحلوين اللي معمولين في محل سمك في اسكندرية، وبعدين بعد ما تخلص الاكلة الحلوة اللطيفة تنزل تتمشى بالليل، تروح المعمورة، تروح المنتزه، تروح محطة الرمل، تنزل تتمشى على الكورنيش، كانت الدنيا في اللذاذة اخر حاجة، كانت سهلة. دلوقتي لو جيت قلت عايزين نطلع مصيف بهذا الشكل هيقولك الله عم انت مجنون، انت عايزين نروح الساحل الشمالي ونقعد في نجوم في ام اسمها ايه، استنى بس خلاص مش هينفع اقول، ماشي كنت هسميها، كنت هسمي كومباوند اسم نجوم في ام، كل الاسامي بتاعت الكومباوند دلوقتي اللي في الساحل ده في مرحله جديده بقى اساميها مش صعبه يعني، انسى مش احنا مش هنعرف نوصل لهذا الليفل. وبعدين خلص بقى، انت السنه دي بقولك مفيش كيو ار كود والحاجات دي، الموضوع بقى ما عملوا فيس اي دي، خلي بالك انسى بقى هتاخد وشه، قال لك فيس اي دي عشان تبقى اونر ويحط وشك على الباب، ومين لو انت جاي لك حد ما يجيش بقى اطلع دخله بوشك، هتعمل ايه؟ ابعت له صورتك قول له ايوه انا صاحب استاذ. المهم الدنيا كانت سلسه وجميله وشويه دره حلوين على الكورنيش وقعده البحر وانديل البحر اللي يطلع والعيال تتلم حواليه ولا طب الجيل الذهبي هيفتكر ده، كان زمان على الكورنيش او على البحر في اسكندريه كان في بطوله راكت، ما كانش اسمه ايه، اسمها ايه بتاع اللي بيلعبوها جديده دي، نفسي العبها اللي في الاوضه الازاز دي، اسمها ايه، بادل، بادل اتعلم بقى انت جايب دين بادل، لا كان في راكت بقى، فكان في محترفين في اسكندريه في الراكت، ما بهزرش محترفين. فلو انت انا كان ربنا ميسرها الحمد لله كرمه علينا كبير، فكان عندنا بيت في اسكندريه على البحر على الكورنيش على طول، كنت اقعد في البلكونه تسمع صوت مضارب الراكت دي طلق طخ طخ طخ طخ، فمن وانا طفل كنت اتفرج بقى على الايه على المحترفين اللي بيلعبوا راكت على الكورنيش على البحر، بيبداوا لعب مثلا من الساعه 3 للساعة 7-8 ومش بيلعبوا بقى اللي هو لا لا لا لا احتراف محترفين. وكرة في حد بيقول لي كرة طايرة، لا كرة طايرة دي أسرياء شوية يعني. أنا كنت في سيدي بشر والحتة دي، فكان إيه مين خشب إيه يا ابني الألعاب دي كنت لعبوها في ما في هو راكت تنس عارف أنا البتاع بتاعت اللعبة الهندي ما لعبوها في الهند، كرة ومضرب خشب مش دي مضرب التنس خشب، ما ده بتاع الراكت. أي أنت خلي بالك أصل في فرق هنا في العمر كام سنة. بص قال لك مضرب تنس اللي هو خشب يا ابني ده كان بتاع الراكت ده معروف، كنت بتنزل تشتريه من خالد بن الوليد وكان بيتباع مضربين وكورة. لو أنت محترف بقى تروح تشتري مضرب بيبقى جاي لوحده وتشتري له يد بيلفها عليه حدوته قصة. أنت إحنا بعيد قوي، بس أنا ما كنتش من المحترفين في اللعبة دي بصراحة، كان دايما الكرة بتلبس في وشي. أنا أقول لك الحقيقة أنا ما كنتش محترف لا، بس كانت ممتعة والبلاش كان لذيذ والناس قاعدة جنب بعضها من غير ما حد يضايق حد ولا حد يصور ولا حد مشغل سماعة. إيه بقى قصة السماعات اللي طالعة دي؟ الناس اللي بتقعد على البحر كل واحد معاه سماعة بتاعت نايت كلاب، مش جايب سماعة يسمع أو لا ده جايب يسمع البحر ويبدأوا يعلوا على بعض. مشاكل عالم أول برضو الواحد بيتكلم فيها. مهم نرجع للي أنا كنت بقول لكم عليه وهو العربية المجنايت. إيه العربية المجنايت دي؟ دي عربية من نيسان جمعت في مصر بنسبة مكون محلي 55%. هتقولي إيه الفايدة؟ هقولك تعالى بص يا سيدي، المصانع اللي في العالم كله اللي بتصنع عربيات المكون المحلي اللي بيكون موجود جواها ما بين 70-85-90% ده لو حد بيضرب نار، يعني لو وصل للليفل العالي جدا 85%. وهنا تتنقل العربية من تجميع إلى تصنيع، فلما يبقى احنا واصلين ل 55% وفي مصانع بتخرج تصنيع ب 70% فانت في مستوى قوي جدا ولازم تبقى فرحان وفخور بالصناعة المصرية والأيدي المصرية. أنا كنت فرحان بفرحة كل اللي بيشتغلوا في المصنع، العمال والمهندسين والفنيين كانوا فرحانين قد إيه أن العربيات خرجت من المصانع المصرية والأيدي المصرية هي اللي عملت كده. ومفروض ما أقولش كده، بس أنا بقول لك أنا اتفرجت على العربية دي المستوردة

المقبضة في العربيات اللي تحت المليون جنيه للأسف مش كتير. فأنا بحاول الفترة دي مع أغلب الشركات أن احنا يتم كشف عن عربيات تاني من أول 600,000 جنيه لحد المليون بفئات مختلفة. ما يبقاش التركيز الشريحة الأكبر حاليا في العربيات اللي موجودة في السوق المصري ما بين المليون للمليون ونص، دي أكبر شريحة، أو تحديدا للمليون وتمنمائة ألف جنيه، من مليون لمليون وتمنمائة دي أكبر شريحة مليانة عربيات واختيارات متعددة ومختلفة ما بين عربيات بنزين ريف كهرباء، كل ده مليان زحمة، سيدان SUV كل ده فيه عربيات. من الخمسمية للمليون العدد مش كبير قوي، فبنحاول هذه الفترة مع أغلب الشركات أن هذه الفئة يتم زيادة وضخ عربيات تقدر تناسب أسر مختلفة. من ضمن العربيات اللي موجودة حاليا في هذه الفئة واحدة من عربيات جيلي، عربية كهربائية تقريبا سعرها حوالي 750,000 جنيه والرينج بتاعها حوالي 400 كيلو، وعربية من العربيات اللي أنا متوقع برضو ليها أنها تعمل ضجة كويسة لأن العربية حجمها حلو وتجهيزها حلو وسعرها. النهاردة اللي عايز يبدأ يسوق عربية جديدة أو عايز يشتري عربية لولاده أو عايز يبدأ حياته في العربيات، الفئة دي صعبة شوية، السعر فيها كان صعب، فبنحاول إن شاء الله ربنا يكرم، خصوصا زي ما قلت لكم أن نيسان نزلت العربية الميجنايت، إن شاء الله متوقعين تسعير هيتم الشهر الجاي. هيونداي عندهم عربية مفاجأة هيتم الكشف عنها بمحرك 1600 سي سي تنفس طبيعي، عربية كويسة أتوقع برضو تحت المليون جنيه هيتم الكشف عنها قريب. متسوبيشي الأسبوع اللي جاي هيكون عندها عربيتين هتتم الكشف عنهم في فئات مختلفة. بعض العربيات الأخرى اللي هيتم الكشف عنها هي عربية من سو إيست يوم 26 هيتم الكشف عنها برضو تكون موجودة بس فئة أعلى شوية من الفئات اللي موجودة. دي أغلب العربيات اللي بنتكلم عنها اليومين دول وتم الكشف عنهم. يوم الحد مع أنا مهتم أصلي بالصناعة جدا، ومن الحاجات اللي أنا دايما مركز أنها ندعمها بشكل كبير قوي، لأن أنت لما بتدعم الصناعة المحلية هتبقى بتدعم أنا وإنت وأهلك وإصحابك، لأن إحنا كلنا في نفس المركب دي. النهاردة لما نوصل في عربية مجمعة محليا ب 55% نسبة مكون محلي، يعني ايه؟ يعني 55% من الحاجات اللي بتحطت في العربية دي بيتم تصنيعها في مصر من مصانع تحت معايير ورقابة جودة من الشركة الام اللي بتصنع. لو بتصنع نيسان يبقى نيسان، لو بتصنع ميتسوبيشي مثلا او بتصنع من منصور شيفورليه يبقى شيفورليه، لو بتصنع من هيونداي يبقى هيونداي. كل شركة بتحط المعايير والإجراءات بتاعتها اللي تخرج هذه المكونات بنفس الجودة اللي خارجة من مصنع الأم. فاوعى برضه عشان اللي بيطلعوا يقولك ايه أصل العربية اللي بيتم تجميعها محليا بيحط فيها حاجات، لا ما فيش حاجة اسمها كده، ما ينفعش يحصل ده، ما ينفعش. انسى، بي ام دبليو بتصنع هو هو خط الانتاج اللي موجود هنا في مصر، لو رحت ألمانيا هتلاقيه هو هو. وهحكي لكم قصه النهارده ان انا دخلت مصنع بي ام دبليو في المجر كمان شويه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. رقم الواتساب 0155-955-1006 ورقم تليفوننا 38350-22. فاصل صغير وارجع لكم على طول.

0: الفنانة رضوى جودة.
1: سوري بقى يا خلودة، اضطر اسرق نبيلة منك، اكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
0: عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: عندي ليكي حته دي خبر ان اليوم جميل.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زي يعني ما كان بيقولوا بيعمل تملي تنبيطاتي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا. كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويذل نفسه اللي يسوى وما يسواش. قال ايه عشان يتقي شره ويبعد اذاهم عننا.
0: الفنانة رضوى جودة تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: على x.com/نجومفآم.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. رقم الواتساب 0155-955-1006، اما رقم تليفوننا 38-35-022. تحياتي ليك يا تامر بشير، بتابعك من زمان وبحب اتفرج واسمع برنامجك جدا، اشكرك جدا. برنامجك لو سمحت لي سؤال، في برجاء البحث عن مصدر مسؤول وجاء لبندير التاكسي الأجرة في القاهرة، بداية العداد وسعر الكيلومتر، ذلك لعدم ظلم الزبون وصاحب التاكسي. الموضوع مهم جدا، وهذا عادل يوسف صاحب تاكسي. اوعدك يا استاذ عادل ان يبقى عندنا مداخلة ونحاول نتواصل مع حد مسؤول يقدر يحط لنا هذا المعيار. انا معاك جدا، بس اعتقد ان في بندرة للتاكسي، يعني التاكسي ليه بندرة معروفة بيبدا فيها، ويبدا العداد الديجيتال ده مفروض شغال على ما اعتقد. يعني مش هضحك عليك، انا لما بركب تاكسي يعني ببقى اولا انا اصلي بساند رجال التاكسي جدا. ليه بقى؟ الراجل بتاع التاكسي او صاحب التاكسي الابيض ده هو القصه مختلفه. ظهر عليه ابلكيشنز دخلت عملت معاه حاجات كتير جدا. هو بيدفع ترخيص مختلف، بيدفع استهلاك مختلف، قصه مختلفه يعني. وساعات كتير بجد ببقى شايف عربيات تاكسي احلى بكتير من عربيات ابلكيشنز، بحافظ عليها ومخلي العربيه نظيفه وزي الفل، ودايما بستخدمهم بتوع المطار بصراحه. يعني ساعات كتير ببقى جاي في اوقات متاخر، ما ببقاش عايز اتعب حد يجي ياخدني او حد من كده، او انا يعني فاهم، فبحب اركب تاكسي او تاكسي المطار. على فكره المره اللي فاتت وانا جاي كان برضو ده موضوع عايز اتكلم فيه، بما اني ذكرته، في خدمة موجودة وهي العربيات، ان انت اول ما تخرج تلاقي احد بيقول لك عايز عربية، تقول له اه بكام بكذا. الرقم اللي محطوط للعربية بالعملة المصري كبير قوي، يعني لو جيت قارنت الرقم ده باليورو انا موافق. عندي فكرة بسيطة وسهل انها تحصل، خلي المصريين زي في دول في العالم بتعمل كده بدون مسميات، في دول بتعمل للمواطن سعر. فمثلا النهارده لو انت اجنبي هتقول لي انا عارف، هيطلع واحد يقول لك لا اصل لازم يبقى واحد اهو. النهارده لما تيجي تقول للاجنبي 50 يورو غير لما تيجي تقول لي انا 50 يورو، تمام؟ ال 50 يورو عندي حاجه وعنده حاجه. فانا لو اجنبي ما عنديش مشكله ادفعها باليورو، بس انا ما يبقاش المصري مش عارف تتعمل ازاي. انا عمال افكر فيها وانا بتكلم دلوقتي، عمال اقول طب ما دي برضو مش عدل، هيجي واحد يقول لك لا يعني انت عشان مصري يعني. بس انا بتهالي لان هي الرقم بالمصري كبير، يعني النهارده لما تاخد عربيه من المطار تبقى طالعه لحد مدينه نصر او التجمع او حوالين المطار ما بين ال 800 لل 1000 جنيه، ده رقم كبير. مقارنه لو هتركب تاكسي تدفع 200 جنيه مثلا، 250 جنيه مثلا، مش عارف برضو الارقام تحديدا. هتركب حاجة من الابليكيشنز على حسب السعر بتاعها. فلا طب ما نركب عربية من المطار افضل، ابقى عارف انا ايه ومين الشخص اللي بيوديني، وابقى مش بتكلم على تامر، انا بتكلم ممكن ان ست بولادها طيارات جاية في مواعيد، يعني في اجراءات. العربات اللي في المطار متسجلة، معروف دخولها وخروجها، معروف راحت فين، يعني في قصة امنية جميلة جدا، امن ليك بشكل كبير قوي. لكن السعر لازم يبقى من وجهة نظر لو نقدر ان احنا يبقى في سنة كده عشان المصريين، اتمنى يعني اتمنى. النهارده بما اني بتكلم على الاسعار، انا رحت اشتري تيشيرت منتخب مصر. انا من الناس، انتوا عارفين انا مش كروي قوي، بس انا بحب اتفرج على يعني ما انسى بقى منتخب مصر، ما فيش تهريج. السنه اللي فاتت كنت مشتري تيشيرت، كنت في لندن، واللي عندي على الانستجرام شاف معايا قصه كده حصلت وانا بشتري التيشيرت، والراجل قال لي لا اصلها غاليه، وانا قصدت ساعتها ان اقول له انا هشتريها غاليه يا باشا، انا مصري وزي الفل، مش عايش هنا اصلا، انا عايش في مصر، هشتريها عادي. فقصة كده بقى. أنا أصلي ساعات مخي بيبقى فاهم، لا باشا احنا تمام وزي الفل عادي، غالية اه مش فارقة معايا، مش مشكلة، عايزة النهاردة عادي، حتى لو هي كانت، وهي كانت غالية جدا على فكرة، بس اشتريتها وقصدت عشان مسج معينة في قصة كده. المهم فلما نزلت التيشيرت الجديدة قلت اروح اشتريها، فروحت الى المحل اللي هو العلامة التجارية اللي بتصنع التيشيرت دي. فالمهم لقيت التيشيرت غالية قوي بصراحة، انا مش عايز اقول الرقم كام بس هي غالية. فوانا بسأل هل هي دي، بسأل اه دي التيشيرت الاوفيشال، قلت له تمام. فانا متفاهم ان دي التيشيرت اللي بيلبسها اللعيبة، فلازم تبقى غالية، مصنوعة من ماتيريال معينة عشان العرق والحركات والرياضة، تمام. ده لو انا هلبسها في الرياضة، انا راجل مشجع عايز تيشيرت قطن، شكل التيشيرت بتاعت المنتخب حلوة بس مش بنفس التكنولوجي دي، اعملها لي بنص التمن. ودي رسالة للشركة المصنعة لهذه التيشيرت بتاعت منتخب مصر، اعمل لنا تيشيرت للجمهور للمشجعين تكون خامتها القطن الحلوة الجميلة، مش بتاعت انا لو انا راجل او مش هلبسها في الرياضة، هلبسها وانا بتفرج مع اصحابي ومع بشجع منتخبنا، بس خلي الفرصة ان الناس تشتري هذه التيشيرت افضل بكتير، والناس تشتريها وتبقى هدية حلوة اجيبها، بدل ما انا هجيب ليا انا واحدة اجيب ليا وللعيلة، فاهم شكلنا حلو كده ونبقى فرحانين ونازلين الصورة بتبقى حلوة. هتيجي تقولي اه لا ما هي برقم، مش هضحك عليك اقول لك انه رقم مش قليل، لا هو رقم كبير جدا، رقم كبير جدا، لانها دي التيشيرت الرياضيه المخصصه للعيبه، انا مش عايز دي، انا عايز واحده تكون للمشجع، المشجع ده مش عايز انها تستحمل الجري والحراره، عاديه قطن جميله بس بنفس الشكل بس، واداني بسعر اقل شويه، لان ده هيفرق كتير جدا. انا بحب جدا اجواء، ويمكن عشنا اجواء كتيره، أمم أفريقيا عشنا السنة اللي فاتت، كان حظي حلو أن حضرت كاس العالم للأندية، كنت مع النادي الأهلي في أمريكا وحضرت ماتش من الماتشات المهمة جدا جدا اللي كان في ميامي، ورحت حضرت في الاستاد وكنت فرحان جدا ولابس تيشيرت النادي الأهلي. النهاردة كان نفسي والله أكون موجود في كاس العالم، بس الظروف طبعا يعني النهاردة السفرية لو ما فيش حد عزم معاك بيسابورت سبونسرز يقدر يجيب لك التذكرة بتاعت الملعب، أنا بقول لك الحقيقة هكذب، إمكانيات لا تسمح، عايز إيه؟ آه يعني ما أنت النهاردة أنا نفسي أروح، بس المشكلة كاس العالم في أمريكا، كلنا نفسنا نروح، بس في الآخر هنتفرج يوم الاثنين إن شاء الله ونشجع منتخبنا، كل الدعم والتوفيق. ايه عايز ايه؟ مين؟ ايه ده اللي هو ايه؟ مش فاهم بيجي الساعة كام؟ مش فاهم، مش فاهم بتقول ايه؟ مش قادر افهم، عايز اجيب لك صبورة تكتب لي عليها، بيجي الساعة 10 بالليل الماتش، النتيجة كام؟ مش عارف، لما اطلع فاصل اقعد بقى ما تتعبناش. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني بعد الفاصل، بعد الفاصل هنحكي قصتنا وسواقتنا 900 كيلو بين 3 دول مختلفين بعربية كهرباء.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم مثلا. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجومنا هم نجوم منتخب أوزبكستان اللي تأهلوا لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم بعد 7 محاولات فاشلة من وقت الاستقلال من 35 سنة. أوزبكستان كان ليها محاولات سابقة كانوا على بعد خطوة من التأهل للمونديال، سواء في تصفيات 2006 في ألمانيا و2014 في البرازيل. كمان قبل تصفيات 82 حصلت لهم كارثة بوفاة أبرز لعيبة جيل كان الأقوى في آسيا سنة 79، لما وقع طيارة نادي بختكور وكان فيها أغلب لعيبة المنتخب. وفي واقعة غريبة، وبعد ما قدم نجمهم التاريخي تيمور كابادزا للتأهل، قرر الاتحاد الأوزبكي تعيين الإيطالي فابيو كانافارو لقيادتهم في المونديال، وعينوا كابادزا كمدرب مساعد. وكان منطقهم استغلال اسم كانافارو بسبب خبرته الكبيرة في المونديال وكأفضل لاعب في العالم سنة 2006، عشان يسجل اسمه ضمن قائمة قليلة جدا شاركت في كأس العالم كلاعب وكمدرب. من أهم اللعيبة اللي هيعتمد عليهم كانافارو في المونديال هم عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي، وقائد المنتخب الدور شومودروف مهاجم بشاك شهير التركي، وصانع الألعاب أبهوس بيك فينزولييف، ونجم خط النص أوتابيك شوكروف.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 9 مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتوجيه ضربات جديدة وقوية لإيران الليلة.
2: السيسي يؤكد أن مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية.
1: مصر والكونغو الديمقراطية تؤكدان ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للنهار الدولي العابر للحدود.
2: الرئيس الفرنسي ماكرون يوجه دعوات لمصر والسعودية والإمارات وقطر للمشاركة بقمة مجموعة السبع.
1: مدبول يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: رئيس الوزراء يعلن توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
1: وزير الاستثمار يلتقي نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
2: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قواعد ترخيص الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
1: مجلس الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة عقب انتهاء فترة الرديل الحالية في روما.
2: منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة بلجيكا في كأس العالم مساء الاثنين القادم.
1: الطقس غدا رطوبة وحارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتم لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وهحكي لكم حدوته هتعجبكم قوي. فلو انت سايق كده اسمعني وروق بالك كده، لان انا سقت المانيا، من تحديدا من ميونخ رحت على فيينا، ومن فيينا رحت على المجر. في تجربه لواحده من عربيات بي ام دبليو، وهي تحديدا البي ام دبليو الاي اكس 3 الجديده. الاي اكس 3 الجديده كنت من اوائل الناس اللي رحنا المانيا وتم الكشف عنها، النيو كلاسي، العربيه الشكل الجديد اللي فيه فكر وتكنولوجي جديد بي ام دبليو بتكشف عنه. فكان من التحدي، قالوا لي والله تامر احنا عايزين نطلع على المانيا نجرب العربيه. تمام نطلع نجرب العربيه، قالك بس مش هنخليك تجرب العربيه عادي كده، احنا هنخليك تعمل حاجه مختلفه شويه. انت هتاخد العربيه دي، وهي الرينج بتاعها بيصل الى حوالي 800 او 850 كيلو، وهتطلع بيها من ميونخ تروح مصنع بي ام دبليو في المجر. قلت له ايه ده، انا مش طبيعي يعني. ايام نجرب، وهتقدر توصل بشحنه واحده. قلت لهم لا مستحيل طبعا، انا من الناس اللي عندها الفوبيا من البطاريه تخلص. العربيه دي فيها نظام من الانظمه وهي القياده الذاتيه. فتحركت وصلت الى مطار ميونخ، لقيتهم مستنيني بالعربيه، خدت العربيه من مطار ميونخ، حطيت شنطي ورحت طالع على فيينا. المسافة من ميونخ لفيينا حوالي 5 ساعات ونص 6 ساعات تقريبا. بس فيهم حتة عنيفة. ايه العنيفة؟ فيها الاوتوبان. يعني ايه الاوتوبان؟ اللي ما يعرفش الاوتوبان ده طريق في المانيا، الحارة الشمال بتاعته في بعض الاوقات اللي الطرق ومراقبة الطرق يلاقوا ان الطريق يسمح بيشيلوا منه السرعة، فما بيكونش عليه اي سرعة مقررة، فانت تقدر تسوق على الاوتوبان السرعة اللي انت عايزها في الحارة الشمال. عايز تمشي بقى 200، عايز تمشي 300، معاك عربية نفاسة، معاك عربية زستافة، اعمل اللي انت عايزه، لكن ما تضرش الناس. يعني ايه؟ يعني ما فيش غرز لا لا، هي انت في حارتك الشمال، ولو العربية اللي قدامك ابطأ لازم توسع لك، لو جاي واحد من وراك اسرع لازم توسع له. تمام؟ فانا مجرد ما بعرف ان انا هسوق على الاوتوبان، بعرف ان في بتشوفه في الستوري، بتصور بالكاميرا المثبته، ودايما خلي بال حضراتكم لو هتبص على الستوريز هتلاقي دايما انا بصور وانا ماسك الدركسيون بايديا الاثنين عن طريق كاميرا مثبته، عشان في المانيا وفي اي حته وهنا لو حد انت فاهم. المهم فخدت العربيه الكهرباء، طلعت الطريق مفتوح، ما قدرتش، رحت دايس، وصلت لسرعات فوق ال 200 كيلو. عربيه اكسلريشن مش طبيعي، عربيه بتجري بطريقه مش عاديه. وفي نفس الوقت العربيات الكهرباء مجرد ما انت زودت سرعتك عن ال 100 و 120 كيلو خلاص البطاريه بتخلص. فبدات اهدر من طاقه البطاريه. سيبك من ده، لان لما وصلت فيينا كان موضوع مختلف. طبعا كل المحطات على الطريق فيها محطات شحن. محطات شل موجودة بشكل كبير جدا في الطريق ما بين ألمانيا لحد المجر. عندهم شاحن 300 كيلو وات. 300 كيلو وات، الشاحن ده يقدر يشحن في 10 دقايق، مع ان العربية اصلا بتستوعب انها تقبل الشاحن 300 كيلو وات، فتقدر العربية تتشحن 80% في 7 دقايق. يعني العربية البطارية فيها 5% وحطيتها على الشاحن ده تشحن ل80% 7 دقايق 8 دقايق بالظبط. هحكي لك القصة دي تاني يوم، هقول لك ايه اللي حصل. المهم دست، بدأت اسوق، ومن ضمن الحاجات اللي قالوا لي عليها قال لك عايزين تجرب القيادة الذاتية. فقلت لهم ايه الموضوع قيادة الاوتونومس درايف ده؟ مشهور جدا في الصين، ولما كنا في الصين العربيات الصينية لما بتشغل القيادة الذاتية بتلاقي الليد اللي بينور، حتى هتلاقوا الفيديوز ناس منزلاها كده، هتلاقي لونه لبني او لونه ازرق فاتح. هتلاقي ليد بار منور في العربية، في الشنطة من ورا او في الفوانيس اللي قدامه ورا، لونه لبني او ازرق فاتح. معنى كده ان العربية دي ماشية دلوقتي قيادة ذاتية، مش اللي سايق هو اللي سايق، العربية سايقة نفسها تماما. ليه في الصين بيعملوا كده؟ بيعملوا كده لان الزحمة مثلا ممكن يبقى طالع من طريق كوبري عندهم مثلا، حاجة زي المحور كده عندنا، ممكن يقعد عليه ساعة ونص ساعتين عادي خلص. الطريق ماشي على سرعة 5 كيلو بالظبط، انا كنا بنقعد في بكين بالشكل ده. مهم، فبالنسبة لهم القيادة الذاتية مهمة قوي في الوقت ده، بيروح مشغلها خلاص، هي بتفولو العربية اللي قدامها وبتشغل السنسورز. فبدأت اجرب القيادة الذاتية على العربية. الالمان برضو مختلفين، لما جم يعملوا العربية قالك العربية بتأبجريد وبتأبديت الداتا بناء على البلد والطريق اللي ماشية فيه. ففي طرق مسموح فيها القيادة الذاتية وطرق غير مسموح فيها. فالطرق المسموح فيها هتلاقي القيادة الذاتية بتشتغل، بعض الدول غير مسموح فيها القيادة الذاتية فهتلاقي القيادة الذاتية مش شغالة. واحنا في الطريق رحت مشغل القيادة الذاتية، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي. العربية سايقة على سرعة 120 كيلو بذكاء مش عادي. الذكاء المش عادي اللي هو ايه؟ انها شافت ان في عربية قدامي قدام شوية بعيدة، وارد انها حست ان سرعتها اقل من سرعتي، فراحت مترجمة على طول ان الحارة اليمين فاضية، فقالت لي هنغير الحارة. مجرد ما بصيت على المراية اليمين راحت العربية مدية اشارة وطلع من الحارة اللي انا فيها وعدت على الحارة اللي بعدها. مجرد ما تخطينا العربية قالت لي نرجع تاني للحارة دي. فرحت مجرد ما انا ابص من، انا ما بدوس على اي زراير، ابص على الحارة الشمال تروح العربية رايحة على الحارة الشمال وماشي. نظام ذكي لدرجة مش عادية. مجرد ما العربية حست ان احنا داخلين على طريق بطيء في تصليحات، الطرق في اوروبا لما بيكون فيها تصليحات بيبدأوا يشيلوا العلامات ويحطوا علامات ان في تصليح، ويبدأوا يحطوا خطوط بلون أورنج برتقالي فاتح قوي كده عشان يفهمك ان دي الحارة الجديدة اللي هتسوق عليها عشان في تصليح في الطريق. في الوقت ده العربية بتترجم ده وتوقف القيادة الذاتية. طب هل الأوبشنز دي مفيدة؟ جدا مفيدة. في طريق سفر زي ده قدرت أوصل لحد فيينا. كنت خلصت طبعا نص بطارية اني جريت شوية، ولما وصلت فيينا حطيت العربية في الشاحن بالليل في الأوتيل، لأن بيت كان مفروض أن أنا عشان ما تبقاش مرهقة قوي يعني أبيت يوم في فيينا، فبيت في فيينا وحطيت العربية على الشاحن، وصحيت تاني يوم الصبح لقيت العربية مشحونة. لما وصلت فيينا بالليل كانت البطارية من الحاجات برضو الخطيرة اللي عجبتني قوي. العربية حسبت لي المسافة 5 ساعات، قالت لي هتوصل فيينا بالسواقة اللي أنا كنت بسوقها بهذا الشكل 24%. قلت يعني مش طبيعي هتحقق الرقم ده، مستحيل. انا وصلت 25% بالظبط لحد باب الاوتيل، ودي كانت من الحاجات اللي بالنسبه لي تديني امان جدا وانا سايق عربيه كهرباء، انها تبقى بتحسب الارقام بالظبط، مش بس ارقام افتراضيه. ما بين بيفرق معايا قوي، ما بين ويفرق معايا جدا الحقيقي بناء على سواقتي. خلي بالك هي حسب ده على واحد بيجري، انا كنت بدوس في حتت وحتت مشيت بالراحة وحتت مشيت بطيء، فبناء على السواقة دي قالت ان البطارية اللي موجودة في العربية توصلك لحد الاوتيل ب 24%. وصلنا لفيينا، وبعد الفاصل هحكي لكم من فيينا للمجر كانت عاملة ازاي.
2: الفنانة صبا مبارك
3: مين معايا
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: هو ده كلام ده؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: بص يا دكتور ما تزعلش مني، والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص، أنا مش مناسبة ليك ولا أنت كمان مناسب لي. أنت صغير لسه قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
2: الفنانة صبا مبارك
3: تعزي
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا، ورقم الواتساب 0155951006، اما رقم تليفوننا 3835022. كمل يا تمورة الحدوتة، عجباني جدا، بتعمل العربية، بتعمل خطة كاملة للرحلة بنقط الشحن. التسلا انا موافقك بتعمل ده، بس انا ما زلت برضو التسلا بالنسبة لي ما بتحقق ليش المعادلة، يعني مش عارف، يعني انا يمكن السايبر تراك هي العربية اللي في تسلا ان انا حبيت شكلها شوية، وكل الناس العالم كله ما بيحبهاش الا انا، انا الوحيد اللي حبيت شكلها اللي عاملة زي الصندوق دي شوية، انا كل ما بيحبوهاش انا بحب شكلها. بس بطاريتها يعني لا، العربية الاي اكس 3 من العربيات اللي بجد هتفرق بشكل كبير جدا جدا الفترة الجاية في السوق، خصوصا ان هيتم الكشف عنها في نهاية الشهر ده، شهر 7، مع الاطلاق الرسمي اللي حصل في العالم كله. العربية عليها حجوزات في العالم مش طبيعية. انا سوقت من فيينا، رحنا على المجر، ورحت مصنع بي ام دبليو اللي موجود في المجر اللي بيصنع الاي اكس 3 الكهرباء، وبيصنع كمان عربية كمان هيتم الكشف عنها قريب. انا زرت مصانع كتير بصراحة، يعني زيارتي المصانع كانت زرت مصانع مختلفة كتير جدا في العالم، ودخلت مصانع المصنعين الصينيين العمالقة. دخلت مصنع بي واي دي، دخلت مصنع، وده واحد من اهم المصانع خلي بالك، لاكبر شركة بتصنع عربيات حاليا ورقم واحد في العالم ورقم واحد كهرباء كل حاجة. مصنع بي ام دبليو مش بقارن، لكن الاوروبيين الالمان عندهم دقة، مصنع مساحته كبيرة جدا، ودي الحاجات اللي انا بحب انقلها لحضراتكم، عشان احنا عايزين نبقى عندنا صناعة احنا كمان. انا مش بقارن، بس احنا عندنا مصنع في مصر محترم بتاع بي ام دبليو، وعندنا مصنع نيسان محترم، وعندنا مصنع هيونداي محترم، وعندنا مصانع منصور محترم، عندنا مصانع كتير محترمة. المصنع بس مساحته مخيفة، عدد الروبوتس او الانسان الالي اللي موجود او الازرع الالية اللي داخل المصنع رقم مخيف. انا مشيت في خط الانتاج بتاع البطارية، بيصنعوا كل حاجة في العربية ما عدا اجزاء صغيرة جدا من البطارية هي اللي بتيجي من برا، لكن بيجمعوا بيعملوا كل حاجة جوه، وعاملين نظام للبطارية بشكل مختلف، عشان كده العربية بتحقق معادلات مختلفة. اختبارات سلامة وامان قصة بقى تانية خالص. سيبك من كل ده، البيئة بقى اللي حوالين المصنع، بغض النظر ان عدد العمال اللي موجودين مش عدد كبير جدا، وكانت المفاجأة بالنسبة لي بعد ما نزلت ستوري قلت انا وصلت المجر وانا في مصنع بي ام دبليو، لقيت من العيلة الكبيرة عندنا على الستوريز شباب زي الفل، مروان بعت لي بيقول لي انا من العيلة الكبيرة وانا بشتغل في المصنع. انت بتشتغل في المصنع؟ انا جاي بكرة الصبح في وقت البريك بتاعه، لقيته مستنيني في نقطة الاستقبال اللي موجودة في المصنع، وقلت للتيم بتاع بي ام دبليو اللي موجودين معايا، قلت لهم في شباب مصريين عايز اقابلهم. قابلتهم وفرحت بيهم قوي، طلبة كلية هندسة، قابلت 2 من طلبة كلية هندسة مصريين بيتعلموا في المجر، بيشتغلوا في مصنع، بيتدربوا في مصنع بي ام دبليو في المانيا في المجر. بي ام دبليو الشركة الالمانية العملاقة، عندنا 2 طلبة مهندسين دلوقتي موجودين في المصنع اللي بيصنع الاي اكس 3. مش بس كده، اتعرفت على مهندس من المهندسين الجمال قوي، باشمهندس محمد، هو واحد من المديرين الكبار جدا في مصنع المجر، وكان من المؤسسين في اول اطلاق خط هذا المصنع للعمل. فقابلت 3 مصريين، هنزل لكم الصوره بتاعتهم النهارده عندي على الانستجرام لو عايزين تشوفوهم، لان بجد دي حاجه تفرح. اتصورت معاهم، فخور بيهم جدا جدا جدا، فخور بالطلبه اللي بتتعلم كل هندسه وبتشتغل في مصنع من المصانع المهمه جدا في العالم، فخور بالمهندس المصري اللي موجود جوه هذا المصنع، في جنسيات كتير جدا، بس النهارده لما يبقى عندك مهندس مصري خريج هندسه القاهره بيشتغل في مصنع بي ام دبليو في المجر اللي بيصنع احدث عربيه كهرباء لبي ام دبليو نيو كلاس اي اكس 3، واحده من العربيات اللي تم الكشف عنها في العالم، وبي ام دبليو قالت ان فيها تكنولوجيز وحاجات جديده جدا وعصر جديد لسيارات بي ام دبليو، عندك مهندس مصري موجود جوه هذا المصنع بيشتغل، مش بيشتغل في وظيفه صغيره، ده واحد من المديرين الكبار اللي مسؤولين عن جزء مهم داخل المصنع. وقفت اتكلمت معاهم وتصورت معاهم وكنت فخور وسعيد بيهم جدا جدا جدا. وعارفين انا كنت فخور اكتر بايه بقى كمان؟ انا كنت فخور ان بي ام دبليو مش مصر بس، لا بي ام دبليو بقى المانيا اللي هم عازميننا مع التيم بتاع مصر، وهم بيقولوا

بنقدر نقرب، بنقدر ان احنا نوصل لمناصب كويسة لو اشتغلت، ذاكرت، جات لك الفرصة، اسعى. الطلبة بتدرس هناك في المجر، عايشين لوحدهم، بيتعلموا وبيتدرب في مصنع بي ام دبليو وبيأمل انه يتعين في المصنع بعد كده. مهندس مصري بيشتغل من اول يوم على هذا البروجكت، وصل بيه لهذا المستوى، صورة مشرفة جدا تبقى فرحان وفخور بيها. طب ايه اللي لفت نظري جوه المصنع؟ التفاصيل. لما بدأوا يفرجونا على خطة البناء للمصنع وبدأنا نتفرج عليها، فقال لك في شوية تفاصيل كده فرقت معايا. اولا عملوا خزانات مياه كبيرة جدا، قال لك عشان تبقى نقط مياه لو حصل لا قدر الله حريق، يبقى عندنا وحدة اطفاء داخلية تكفي انها تغطي اي حاجة تحصل لحد ما يجي الدعم. بدأوا يزرعوا نباتات عشان الانبعاثات اللي هتخرج، اللي النباتات دي تغطي ارضية المصنع وحواليه عشان تقلل نسبة الانبعاثات اللي خارجة، ويبقى معدل الهواء اللي خارج من هذه المنطقة ثابت. اللي خارج لو في حاجة خرجت فيها اي انبعاثات، الزرع ده يقدر يعادلها بنسبة اكسجين زيادة، فما يبقاش في اي حاجة تضر البيئة. بص التفاصيل، خد تفصيلة كمان صغيرة كده. عاملين المجر من البلاد اللي الشمس فيها قوية، فعاملين وحدات من وحدات الطاقة الشمسية الكبيرة جدا، وزرعوا حواليها زرع. فقالك الزرع ده لما هيطول، طبعا أوروبا أغلب الأراضي بتزرع نتيجة الأمطار، فقالك بدل ما احنا نجيب ناس تقص الزرع ده، فاحنا ما قلناش نبوظ الطبيعة والحركة بتاعة البيئة الطبيعية، الدورة الطبيعية للطبيعة يعني. فجابوا خرفان وطيور وسابوهم في هذه المنطقة، قالك الهدف منها انها تعادل الطبيعة. اتنين، هتاكل الزرع اللي احنا عايزين نقصه، فاحنا مش هيبقى عايزين نقصه، الزرع هيتاكل الزيادة، وهيبقى التعادل البيئي مظبوط. وقفت كده اللي هو ايه ده بقى، ايه يا باشا اللي انت بتقول ايه ده انت جبت منين الفكرة اللي ايه ده معقولة انت بتفكر بعيد قوي كده ازاي؟ الحاجة التانية، عملوا نقط في نص المصنع عشان الموظفين تطلع تقعد فيها، فبدأ يهيئ المكان ده بالزرع حواليه وبطريقة معينة ان الهواء يفضل يدخل جواه، فيقدر ينقل حرارة جسمك لو هي مرتفعة نتيجة العمل طول اليوم داخل المصنع، الى درجة ان انت كأنك قاعد في تكييف، بس ما يتعودش في تكييف عشان ما تعياش، هو عايزك تاخد الهواء النقي مع الطبيعة بس. انا يعني ما ده اللي بره التأثير. بص انا كنت بحكي لك ايه، الصناعة هي دايرة متكاملة، التفاصيل بتفرق. النهاردة واحد راح زار مصنع، فبص انا راجع مبهور مش بس بالانسان الالي ولا الارمز الموجودة ولا الروبوتس اللي بتتحرك جوه المصنع والتصنيع، كل ده تمام، انا متوقع ده مصنع كبير بي ام دبليو بيصنع عربية، ده العادي. طب ما انا كمان بصنعها في مصر، وعلى فكرة انا دخلت مصنع مصر ودخلت مصنع ميونخ ودخلت مصنع المجر ودخلت مصانع بي ام دبليو، اغلب مصانع بي ام دبليو حتى اللي في امريكا، مصانع حديثة جدا والتقدم فيها عالي جدا والاهتمام بالتفاصيل. بس اللي فرق معايا في المصنع بتاع المجر ده الاهتمام بالطبيعة، الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة اللي تبين قد ايه ان هذا المصنع لما بيفكر يعمل حاجة ما بيعملهاش كده مش يلا نعمل عربية وسلام عليكم، لا لا لا، نعمل عربية بتفاصيل كتير قوي. فبصراحة من الحاجات اللي خدت فيها خبرة مختلفة، على الرغم ان بقولك في 48 ساعة انا سوقت حوالي 900 كيلو، رحلة كانت شاقة جدا مرهقة، ما كانش عندي وقت حتى في الستوريز، انا هحطها في الهايلايتس لو عايزين تبقوا تتفرجوا عليها، ما كانش عندي وقت ان انا اقعد ارتاح، انا كنت بطلع الاوتيل الساعة 12 بالليل، 7:30 بتحرك اخد الشنطة امشي، 48 ساعة خلصت زيارة المصنع، ركبت الطيارة رجعت مصر. فرحلة شاقة لكن ممتعة من التفاصيل الصغيرة. خلينا نطلع فاصل، بعد الفاصل لسه مكملين كلامنا، استنيكم بعد الفاصل.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nubumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. الحلقة الجاية ان شاء الله هنكون خلصنا ماتش منتخب مصر الاول مع بلجيكا، واحد من الماتشات. افتي بقى في الكرة شوية، شمعنا انا واحد بقى من ما تشغلنا مزيكة كوة، حسستني كده كابتن ان انا في استوديو تحليلي حاجن. ها لا لا لا، انا هتكلم جد بصراحة، يعني بعيدا عن الهزار، انا ما يش في كرة طبعا، فمش حاضر افتي بقى في فنيات ولا الكلام ده كله، بس انا عندي حاجة مهمة قوي. احنا عايزين نقف جنب منتخبنا، عايزين ندعمه، عايزين نهتم بالتفاصيل المهمة جدا، مع كامل احترامي لاختيار الزي والحاجات دي. والنبي جماعة، التفاصيل مهمة، التفاصيل مهمة، التفاصيل هتفرق بشكل كبير جدا لشكل منتخبنا وشكلنا وكل حاجة. خلاص البدلة وصلوا تمام كل ده، وشفت فيديوهات كتير ناس كانت بتتكلم عن ده، لكن فرق معايا دلوقتي خلاص ننهي بقى كل الخلافات دي ونركز على دعم المنتخب بدون دخول في تفاصيل، بدون دخول بقى في فنيات، بدون دخول في الفهم في الحاجات اللي هي تخلي اللعيبة متوترة. خلي الثلاث ايام اللي جايين دول كده رفع معنويات لمنتخبنا، خلي الثلاث ايام اللي جايين دول نبين قد ايه ان المصريين في ظهر الرجالة اللي هتمثل مصر في كاس العالم. انت مش راح تكسب كاس العالم، ما يعني انت مش راح تكسب كاس العالم، مش هنضحك على بعض، خلاص خليك واقعي. ايه يا باشا ده شغل جاي ده غني. فانت مش راح تكسب كاس العالم، مش نتمنى، بس برضو لازم تبقى واقعي على الاقل نوصل لحاجه. وانا مش حافتي في الحته الفنيه، فمش لازم بقى تبقى من اولها عمال تقول لهم ايه، سيبهم بقى، شجعهم يلا رجاله، شويه صور حلوه نبين قد ايه واقفين ورا منتخبنا بدعمهم على السوشيال ميديا، شويه صور حلوه، شويه كلام جميل لو عايز تقول حاجه، شويه حاجات لانجازات المنتخب واللعيبه الجميله. عندنا محمد صلاح يا جماعه، عندنا لعيبه كتير موجوده في المنتخب محترمه وجميله وزي الفل. فكل الدعم والتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، ان شاء الله نتفرج على ماتش حلو يوم الاثنين، ان شاء الله يكسبوا. انا عارف ان هو ماتش صعب، الناس اللي بتفهم في الكوره قالت لي بلجيكا من الفرق القويه جدا، صح مش بلجيكا، بلجيكا من الفرق القويه جدا اللي يعني قويه. ان شاء الله ربنا معانا، فريقنا برضو فريق قوي، عندنا احترافيه موجوده، عندنا لعيبه حلوه، عندنا محمد صلاح، عندنا كرم ربنا، عندنا دعاء المصريين اللي الكوره بتفرحها، يعني بجد الكوره بتفرح المصريين. الدنيا كلها تبقى فيها اللي بيحصل والله مبارك، تلاقي ماتش وفريق بيلعب وكسب، انسى بقى كل حاجة. فان شاء الله المصريين يفرحوا يوم الاثنين، وان شاء الله نفرح ونلعب الماتش اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وربنا يكرم وما تعرفش. فخلينا من النهاردة كده ندعمهم، انزل بصور حلوة، اكتب، بلاش بقى التفاصيل الصغيرة. على الرغم انا واحد من الناس زي ما بقولك، كنت اليومين اللي فاتوا كنت متضايق قوي من صورة اختيار البدل اللي سافروا بيها، تفصيلة صغيرة، انا بحب التفاصيل، ومش تقليلا من المصنع المصري، المصنع المصري جامد جدا، بنعرف نعمل كل حاجة وبنعرف لكن في شوية حاجات كده صغيرة، شوية حاجات يعني. لا انت عندك محمد صلاح يا باشا، انت عندك محمد صلاح في المنتخب، عندك لعيبة كلها مش بس محمد صلاح، عندك لعيبة كبيرة كتير موجودة، مرموش بيلعب صح، مرموش كمان موجود، مش عايز انسى، ما تزعلوش مني انا برضو معلوماتي في الكرة مش قوية قوي، فمش عايز اتعمق في الاسامي وكده عشان ما انساش، الفريق كله محترم، لعيبة محترمة زي الفل، تستحق الدعم وتستحق ان احنا نبقى واقفين جنبهم ونشيد بيهم بمجهودهم. وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن كل التوفيق ليهم، انا كنت بحب وما زلت بحبهم جدا كلعيبه، وبحبهم لحبهم للكوره والغيره اللي موجوده على الكوره المصريه. فان شاء الله باذن الله نفرح يوم الاثنين، الاربع ان شاء الله نكون بنحتفل ونناقش باذن الله الماتش اللي بعده هنبقى عاملين ايه ونكون كسبانين باذن الله. شكرا لكل اللي تابعنا في كل مكان. حلقه النهارده خلصت لكن لسه عندنا احداث كتيره. يوم الاحد هيبقى عندنا اطلاق تعاون جديد ومصنع لتجميع سياره من السيارات المهمه جدا. تابعونا على السوشيال ميديا هننقل لكم كل اللي بيحصل. يوم الاثنين ماتش مصر طبعا، ومع ماتش مصر بالليل الصبح هيبقى فيه كشف عن عربيه مهمه قوي هتنزل السوق المصري من مصنع ياباني ماتسوبيشي، عندهم عربيتين جداد. شفت انا بقول على طول ازاي؟ شكرا لكل اللي تابعونا النهارده، خليكم دايما متابعينا على نجوم اف ام. كل ما هو جديد وكل ما هو مختلف هتلاقوه فقط عندنا بس في نجوم اف ام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله خير، وخلينا دايما ورا منتخبنا وكل الدعم والتوفيق، وان شاء الله الحلقه الجايه نكون بنحتفل بفوزنا بالمباراه الاولى واستعدادنا للمباراه الثانيه ان شاء الله على خير.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر.

0: بنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

وخطر

هاشتاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: يا حبيبتي ذاكري

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجوم افلام على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب انجلترا اللي بيشارك في كاس العالم للمرة 17 والثامنة على التوالي. حلم الانجليز في النسخة دي انهم ينهوا انتظار بقاله 60 سنة للفوز بالمونديال، تحديدا من نسخة 66 لما فازوا بكاس العالم بقيادة نجمهم التاريخي بوبي شارلتون بعد فوزهم على ألمانيا الغربية 4-2. إنجازهم الوحيد بعدها كان الوصول لقبل النهائي مرتين في 90 و2018. منتخب الأسود الثلاثة كان أول منتخب أوروبي يضمن التأهل للمونديال في التصفيات الأوروبية بعد ما كسب أول 6 ماتشات وما دخلش فيهم ولا جول. بيدربهم الألماني توماس توخيل وعليه ضغوطات كبيرة لأنه ثالث مدرب غير إنجليزي في التاريخ يتولى المهمة دي، وده اللي خلى قرار تعيينه في أكتوبر 2024 عليه اعتراضات جماهيرية كبيرة بعد رحيل ساوثجيت. هدفهم التاريخي هو جاري لينكر اللي سجل 10 أهداف في نسختين 86 و90، بعده بفارق هدفين هاري كين اللي كان هداف المونديال في 2018 برصيد 8 أهداف ولسه عنده الفرصة. أما الأكثر مشاركة فهو الحارس بيتر شيلتون ب 17 ماتش.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا فرضين عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا

0: دلوقتي إجماعاتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، اتمنى تكونوا بخير. لو سؤالك كان انت عامل ايه يا عم يوسف، احب اقول لك الحمد لله في نعمه والدنيا جميله. وعايز اقول لك ان انا النهارده جاي لك بموضوع مختلف. ليه؟ لان هنتكلم بشكل ان شاء الله يبقى جميع يعني الناس اللي بتسمعنا ان شاء الله يكونوا ايه يفهموا الموضوع ونتكلم مع بعضينا، ويبقى ايه الموضوع ما فيهوش حته كده اللي هو ايه موجه لناس معينه، لا ان شاء الله كلنا نتكلم وندردش مع بعضينا فيه. ولكن خليني قبل ما اقول لك ايه الموضوع، وقبل ما زي ما تقول كده اخدك في دوكه زي ما بيتقال، خليني اقول لك رقم الواتساب هو 0155955006. اهلا بكم في حلقه جديده، ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه ولطيفه على قلوبكم جميعا، وان شاء الله تكون ساعتين ويكونوا يعني ساعتين خفاف ولطف مع بعضينا. طبعا البرنامج مش عايز يعني مش عايزك تنسى ان دايما البرنامج قائم على المشاركه، دايما اعرف ان انت جزء مهم جدا، جزء كبير جدا في الحلقه، الا وهو ان انت لازم تبقى بتتكلم وبتشارك. ليه؟ لان احنا انتر اكتف شو كده، قاعدين بنتكلم مع بعضينا، مش جاي اقول لك كلمتين واجري ولا اقول لك كلمتين ويلا حطهم حلقه في ودنك، لا احنا بنكتشف الحياه مع بعض، فالحياه بقى في كل حاجه. ولكن خليني افكرك بعنصر مهم جدا، الا وهو الفكره القائم عليها هذا البرنامج، الا وهي فكره المقارنه الحميده. ان شاء الله تبقى لذيذه كده، الا وهي المقارنه دايما بين الاجيال. بما ان انا شاب في جيل جديد طالع بيستكشف الحياه، ما عندوش من الخبره الكافيه الكثير في امور كتيره في الحياه، فيجي انا دور الجيل الاكبر، فحب اقول لك ان انت ايها الجيل الاكبر، ايا كان انت جيل ميلينيال ولا جين اكس ولا مش عارف، يعني ممكن يكون في شويه بيبي بومرز، يعني هو اسامي الاجيال يعني، ولكن ايا كان الجيل اللي انت فيه، خليني اقول لك ان انت كده كده مهم. لو انت من الجيل الصغير، فحب اقول لك ان انت لازم تكون بتشارك وبتقول لي افكارك، ودايما تقول لي حابب ايه ومش حابب ايه وايه اللي بتفكر فيه، ويلا بينا نحل مع بعض شويه حوارات كده بنمر بيها في حياتنا. ولو انت من الجيل الاكبر، احب اقول لك انت مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا لو عندنا اسئله نسالها لمين؟ كده نسالها لك، فلازم تكون عارف ان انت موجود. لو انت سايق دلوقتي العربيه، احب اقول لك توصل باذن الله بالسلامه، احب اقول لك ان احنا موجودين مع بعض على الهوا، فانت تقدر تختار الاغاني اللي انت عايزها. عندك بقى اهداءات، عايزين بقى شويه الايه الحبشتكنات الجميله اللي بتبقى موجوده معانا دايما في الحلقات دي، الا وهي ان انت لو عندك اي اغنيه عايز تشغلها قول لي، عندك اي فكره او اهداء يعني لحد قول لي عليه. في حاجه مهمه جدا عايز برضه انوه عنها، خليني اقول ايه قشطه، احنا قاعدين مع بعضينا يعني، فتعال اقول لك على كام حاجه كده، الا وهم عايزك طول الوقت تفكر معايا في الحلقات، بمعنى عايزك طول الوقت تبقى بتتكلم معايا وتقول لي والله عايزين يوسف نتكلم عن كذا في يوم من الايام. هل هذا فقر يعني معلوماتي او فقر في اسامي الحلقات او الحاجات؟ لا الحمد لله عندنا حلقات بما يكفي يعني، ان شاء الله موجودين مع بعضينا الافكار موجوده وحاجات كده، بس عايز اشوف دايما افكاركم متجهه لاني اتجاه، عشان ما احسش ان انا ايه بتكلم في وادي وانتوا في وادي، بتكلم في حته ان طب يا يوسف حلوه دي، بس انا كنت عايز اقول لك على حاجه، عايزك دايما تبقى مركز معايا في ايا كان الموضوع اللي بنتكلم فيه. ولكن خليني اقول لك، بما اننا في هذه المقدمه الجميله وقاعدين مع بعضينا شويتين، احب اقول لك بكره كاس العالم، او خلينا نقول فعليا النهارده كاس العالم، لان احنا دخلنا في اليوم الجديد الا وهو الخميس بعد الساعه 12 بالليل يعني. فعايز اقول لك ان النهارده الساعه 10 بالليل اول ماتش في كاس العالم، وكاس العالم هيبدا. فكلام النهارده ايه؟ تعال بقى ايه نتسرسب ونخش في موضوع الحلقه. عايزك تتكلم معايا النهارده من باب اعم واشمل، احنا مش هنتكلم في الكوره خالص يعني، هنتكلم كده كده في الكوره شويتين، ولكن هذا ليس البرنامج الرياضي اللي موجود في هذه المحطه الكريمه. البرنامج الرياضي اسمه في الاستاد مع هوبه اخويا وحبيبي، وبرنامج عظيم جدا. ولكن خلينا ناخد كده ايه نبذه سريعه عن حدث مهم هيحصل وبيحصل كل اربع سنين، واننا قاعدين بنتكلم مع بعضينا، وانا راجل بحب الكوره جدا متابعه ولعبا، نظرا من صغري يعني بلعب هذه اللعبه. فعايز اشارك معاك، وبما اننا عندنا منتخبنا الوطني منتخب مصر ان شاء الله هيشرفنا باذن واحد احد كده في هذه البطوله، عايزين ندردش النهارده مع بعض في كاس العالم. بس خليني بقى احط لك فريم عشان تعرف احنا رايحين فين وجايين منين. اول حاجه عايزك تقول لي ماشي، خلينا نبدا ماشي لا والله اقول لك، طب استنى اقول لك حاجه، انا بيجي لي افكار كده فجاه واحنا قاعدين بنتكلم مع بعضين، بس هقول لك والله احنا هنروح فين. خلينا نفكر مع بعض بالشكل العام للبطوله، انت شايف وجهه نظرك، وعايزك تفتكر دايما ان مشاركتك هي البرنامج اصلا يعني. فعايزك تفكر معايا وتقول لي الكاس العالم السنه دي شايفه هيبقى عامل ازاي؟ توقعك يعني، هل لسه هنبدا بكره كاس العالم هيبدا، لسه هنشوف الدنيا هيبقى فيها عامل ازاي، الافتتاحيه هتبقى عامله ازاي، خصوصا ان هيبقى في 3 افتتاحيات بكره وبعده يوم الجمعه، هيكون في 3 ماتشات الافتتاحيه للثلاث بلاد، لان كاس العالم هيكون في المكسيك وفي كندا وفي امريكا. فعايزين ايه نفكر مع بعضينا او تتخيل معايا البطوله هيبقى شكلها عامل ازاي. ده السؤال الاولاني نقدر اقول لك ايه، تعال نبدا بيه. السؤال الثاني الا وهو عايزك تفكر معايا وتقول لي السؤال اللي بحبه قوي والجميل البيزك، اديني يا عم في توب فور، قول لي اول 4 وتعال نسرح مع بعض نشوف مين اللي توقعك هيكسب البطوله يعني. ولكن عايزك تقول لي التوب فور كده، مين اول منتخب هيكون يعني، قول لي اول 4 منتخبات دول اللي انت متوقعهم هيبقوا ايه متبقيين في الاخر. حاجه كمان هنتكلم عن منتخب مصر وتقول لي افكارك ونشوف نبض الشارع، بحب الكلمه دي قوي، بتحسسني قوي ان احنا بنسمع صوت الناس. فتعالى نشوف مع بعض توقعات الناس، ان شاء الله تكون كلها ان شاء الله في ايجابيه كده. ولكن عايزك تفكر معايا وتقول لي تحب ايه اللي هيحصل، شكلنا هيبقى عامل ازاي، الحاجات اللي هي ايه، كلها توقعات ليست اشياء جدليه، ولكن بنتكلم عموما في فكره ان في بطوله حلوه بنحبها بتيجي كل 4 سنين، منتخب مصر مشارك فيها، منتخب مصر مش قليل، عندك لعيبه مهمه جدا، لعيبه كبيره جدا. لو هنيجي نتكلم على الماتشات الفريندليز اللي حصلت اللي هي الوديه يعني، هنلاقي نفسنا كنا والله لا واقفين على رجلينا، وفي شويه غلطات طبيعي زي اي منتخب ما كان عندهم غلطات يعني. فعايزين نفكر مع بعضينا، مش بنتكلم في الكوره بالشكل العصبي جدا الرخيم اللي مش عارف ايه، لا احنا بندردش مع بعض، احنا قاعدين مع بعض على القهوه يعني في صباح الفل. فحب اقول لك اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي، بتسمعوا يوسف بركات لمدة 2 ساعة من دلوقتي، وبدأنا الحلقة. نبدأ الحلقة مع بعض نسمع أغاني، خلينا نختار مع بعض الأغاني، خليكوا طول الوقت معايا ما تروحوش في أي حتة. ابعت لي وقول لي على 015-5955-1006 أو كلمني على 38-35-022. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حتة بس كده.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمع يوسف بركات. ولو فاكر ان انت فاتك حاجة، لا لسه ما فاتكش اي حاجة، احنا لسه بنبدأ مع بعضينا ولسه الحلقة بتبدأ. فده كان اول فاصل. كنا بنقول ايه بقى في الفاصل اللي فات ده عشان حضرتك جيت متأخر انت وهي. حب اقولك ان احنا النهاردة هنتكلم عن يعني هناخد تخطيف بسيطة كده من يعني نتكلم عن كاس العالم عشان حاجة مهمة هتحصل بداية من بكرة. فعايز اتكلم معاكم واقول لكم هم كام سؤال كده ولسه يعني خلال الحلقه هيطلع لنا شويه اسئله تانية، ولكن عايز ابدا معاك واقول لك قول لي وجهه نظرك السنه دي. هل متوقع البطوله هتبقى شكلها حلو؟ هيبقى فيها لعب كوره؟ هل هيبقى فيها حاجه كويسه في الاخر هنقدر نطلع بيها بعد صبر 4 سنين؟ لان كل 4 سنين البطوله دي بتيجي. فاه يا يوسف والله ده ممكن ايه يحصل 1 2 3 4 وحركات كده. فعايز اخد رايك في القصه دي. تاني حاجة عايزك تقولي التوب فور من توقعك الجميل. قولي والله يوسف متوقع ان الاربعة الاولانيين هيبقوا كذا وكذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت الفاينل هيبقى ده ضد ده. وشوية اسئلة بقى تانية هتلاقي ايه هتيجي في النص كده وهفتكر معاك. ولكن عايز اقولك رقم الواتساب هو 0-15-595-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. ولو بتتفرج علينا من على التلفزيون احب اقولك اهلا وسهلا. لو عايز تفتح التلفزيون فهو التردد 11-900 رأسي. لو تقدر تفتح الويب سايت ومش قاعد دلوقتي قدام التلفزيون ولا حاجة، فتقدر تخش على نجومفان.net هتلاقي اللايف شو موجود، تقدر تشوفنا صوت وصورة وحركات. عندك الموبايل ابلكيشن، فعندك شيء حجة ان انت تتفرج او تتابع هذه الحلقة. طيب نسلم على الناس اللي بعتت لنا في بداية الحلقة كده على الواتساب. خليني ثانية واحدة ماشي. مها وصل اللي بيحل يوم الاربع. بجد يا جو ليك طلت تسلمي والله. والله طول اليوم الواحد المود مش حلو ومنتظر الحلقة، لاني متأكدة انك هتغير المود وهتعالج الكآبة انت واسرة مش عادي. احلى مسا على اجمل جو مها من مصر حاليا من الرياض سابقا. اهلا بك يا مها، صباح الفل عليكي. الشخص الذي تغير مهمته الوظيفية خلال هذا البرنامج واصبحت تيتا في نص الحلقات كده واحنا قاعدين، فجأة بقت ايه بقت تيتا. فصباح الفل عليك يا مها، وصباح الفل على كل الأسرة الكريمة. بتقولي يا رب فقرة الكرة دي ما تطولش لاني بطة بلدي في الموضوع ده. عشان كده بدأت الحلقة وقلت النهاردة الموضوع مش هنحاول نخليه في اتجاه واحد او ناس معينة بس اللي تبقى بتتكلم، لان دي مش حاجة كويسة خالص. احنا عايزين كلنا نبقى بنتكلم وبندردش مع بعضينا ونستمتع بالحلقة عموما يعني. فهنحاول على قد ما نقدر ايه يعني نقول معلومتين كده على الهادي، نشوف المسجات هتودينا لفين يعني. هنمشي مشي يعني، هتشوف الحلقة ماشية ازاي مها ان شاء الله تعجبك يعني. هلو يا يوسف اخبارك ايه؟ يا رب يومك يكون لطيف. النهاردة مستنية الحلقة كالعادة. ازيك يا نعمة، صباح الفل عليكي، عاملة ايه؟ مين تاني؟ ازيك يا جو عامل ايه؟ وحشتنا والله اليومين دولة. ممكن بعد اذنك ثانية واحدة بقى المسج تفتح. ثانية واحدة يعني ما شاء الله الرسائل كلها انقضت عليا مرة واحدة، فده اللي مخلي ايه الدنيا على الرايق. فثانية واحدة نشوف الدنيا مع بعضينا. ايوه الرسالة هتفتح حالا اهي. ماشي خلينا قبل ما الرسالة تفتح احب اسلم على رحمة ومريم، لان هم كلموني ومكشوفين يدخلوا على الهواء حركات كده، ولكن طلبوا اغاني وبيسلموا عليا، بيعملوا كده كل حلقة. فاحب اسلم على رحمة ومريم، شكرا ليكم ومنورين الدنيا دايما، والاغنية اللي انتوا عايزينها ايه هتشتغل اللي جاي حاضر. ماشي الرسالة فتحت، فنحب نقول ازيك يا جو عامل ايه وحشتنا والله اليومين دول. ممكن بعد اذنك اغنية عمرو دياب مكانك في قلبي. حاضر يا خرجنا بره الرسالة. نقرا مين؟ ياسين عمرو، صباح الفل يا ياسين. حاضر يا ياسو هنشغل اللي انت عايزه. ماشي صباح الفل يا جو عامل ايه؟ اجمل مذيع في الكل، تسلمي لي والله. يا رب يكون يوم جميل زيك. الحمد لله نورة اليوم كان الحمد لله لطيف. اهلا اهلا. طيب عايز اسمع اغنية لوائل جسار، طلبتها منك الحلقة اللي فاتت. بحب انا دايما احس ان انا في حاجة ورايا، عارفين الشعور ده اللي هو ايه يا ابني ما تمشي الدنيا. حاضر هشغل لك وائل جسار. حاضر صباح الفل الجمال الطاقة الايجابية حمادة المصري، صباح الفل يا صديقي عامل ايه يا كبير. شوف يا جو ايوه اديني بقى في الكورة، ده اخونا مين؟ اسلام سيد. شوف يا جو انا شايف ان البطولة دي على المستوى الجماهيري والفني هتكون بطولة ناجحة جدا، رغم ان في بعض المشاكل التنظيمية لاسباب بلاش نخوض فيها. بالنسبة للتوب فور انا شايف انهم هيكونوا اسبانيا، انجلترا، البرازيل، البرتغال، رغم عشقي لليو والله اعلى واعلم. بص يا اسلام عايز اقول لك حاجه، عايز العب معاكم لعبه حلوه قوي من باب ان احنا ايه صباح الفل بنجرب مع بعض بنهبد يعني عادي، محدش عارف حاجه لسه. انا بفكر اعمل عارف انت حوار الكوميونتي ده اللي هو على الانستجرام، بحيث ان انا كل واحد فيكم
هيبعت لي صورة على الانستجرام بتاعته وتحتيها التوقع بتاعه ونشوف الاخر مين هيكسب كاس مش عادي النجوم افهم يعني. بص بخترع معاك اسمي اهو. فتعالى تعالى ممكن نعمل كده، بس تعالى نشوف ايه لو حصل لناس كتيرة بتتوقع معنا ممكن نلعب اللعبة دي ويبقى فيه كده تأهيلات وخلال البطولة حاول انزل صوركم وحركات. فتعالى نشوف اللعبة دي. بس ماشي يا اسلام حلو التوقع ده. اسبانيا انجلترا البرازيل البرتغال ماشي حلو قوي. تعالى نشوف مين تاني قال ايه. مسا مسا يا يوسف معاك باسل ممكن اغنية ماشي وهحس ان البرتغال هتكسب كاس العالم ده باسل. بص يا باسل هقول لكم انا توقعاتي برضو ايه وحركات ورأيي في هذا الموضوع اللي بطرحه معاكم يعني. ماشي صباح خير يا يوسف. تستميلي والله يا ياسمين ده لقب كبير قوي علي. شكرا. صديقة جديدة اكيد اتمنى الفوز لمصر. انا مليش في الكرة قوي واتمنى ان انت تناقش عن هل الشغل مطلوب للبنات ولا لو عاد في البيت احسن. انا عندي 34 سنة وشكرا ليك. اوكي ماشي ده هنحط الموضوع ده. جدع ان انت يا ياسمين بدأتي تشاركي في السؤال اللي كنت سألته في بداية الحلقة اللي هو ايه فكروا معايا قولوا لي عايزين تتكلموا في ايه اكتر، لان هذا البرنامج بحب اقول الكلمة دي تعالوا نعمل فيها عاملين فيها. هذا البرنامج منكم واليكم وبكم وكل الحاجات الجميلة دي. فحاضر هتكلم على حوار الشغل للبنات ونشوف رأي البنات في الشغل، لان لو انت اول مرة تسمعنا فحب اقول لك ان احنا بنطرح هنا هذه المواضيع وبنرد عليها كلنا، يعني مش انا اللي بتسأل عشان انا الفلحوصة يعني. احنا كلنا ايه بقول رأي عجبك يا باشا تمام، ما عجبكش بنشوف اراء ناس تانية في المسجات وحاجات حلوة كده. طيب نكمل نقرا. مروان يا مارو يا حبيب اخوه عامل ايه يا مروان؟ مروان صديقنا في الشغل يا جماعه. احب اقول لك انت وحشني جدا يا مارو بقالي كتير وما شفتكش. بيقول لي والله اتوقع التوب فور برتغال بلد عمي. اسمها عمنا اسمها برتغال بلد عمنا ماشي. اسبانيا وفرنسا وانجلترا ماشي يبقى كده التوب فور برتغال واسبانيا وفرنسا وانجلترا. اخوك مروان من الطلبيه سيتي من الناحيه الثانيه من الخريطه. شوف صباح الفل انا عايز بقى تحيه شوت اوت. ماشي مروان بيقول وشاوت اوت كده لمنة الفيفوريت بيرسون لمروان. احب اقول ان ماشي يعني ماشي مروان انت مش محتاج تقول حاجه يعني احنا شايفين عليك ان انت اتشقلبت وحياتك اتشقلبت خالص من ساعه ما عرفت هذه البنيه، ولكن بالشكل الايجابي يعني مش عايز اوديك في داهيه، ولكن ربنا يخليكم لبعض يا مروان. واحب اقول لك منة ايه الراجل ده مظبوط يعني والدنيا رايقة وتفكيره جميل وكل الحركات الجميلة ديت، فربنا يهنيكم ببعض يعني. حاضر يا مروان هحاول اشوف الاغنية وهروق عليك. حاضر ماشي نكمل. مساء الخير يا جو ايش الاحوال؟ عايز اسمع عمرو دياب لو ممكن يا جو. حاضر طبعا طبعا طبعا دي فيولا ممدوح. حاضر يا فيولا. طب فيولا انت كاتبة على الستاتس بتاعتك بتاع الواتساب؟ ما انا كل حاجه بقى بشوفها بقولها يعني ما فيش فلاتر. كاتبه لا حياه بدون كره قدم ولا حياه بدون الاهلي اسطوره السعاده. يا ستي على احترام يعني حلو قوي ايا كان انتمائك المحلي، ولكن لا حياه بدون كره قدم يا فيولا. وما قلتليش رايك في كاس العالم لحد دلوقتي يعني. عايز تسمع عمرو دياب وتمشي كده قولي لي، طالما انت بتحب الكوره فقولي لي ايه وجهه نظرك في كاس العالم السنه دي وتتوقعي مين التوب فور ونكمل هذه اللعبه يعني. طيب مين تاني؟ بص يا جون اول مره تبعك او اسمعك يعني صباح الفل لسه بنسخن مع بعض يا باشا قوي يعني مش عارف هو رقم اخر 9279. اتمنى تكوني او تكون سعيد معانا وبرده ايه لو ليك او ليكي يعني ابعت لي اسمك عشان ما نفضلش في الحيره دي كتير ونشوف الدنيا ماشيه ازاي مع بعض. مساء الفل عليكم وعلى كل الناس يا جو وحشتوني. بمسي على اختي فريده وعايز اشغل لها بطل احمد سعد عشان انت ما شغلتش عايده الايوب اللي طلبتها منك قبل كده. لا لو هتلوميني هلومك، انت كنت فين؟ فريده جت الحلقه اللي فاتت سلمت عليكي وانت يا هانم ما جيتيش. بتعامل معاكم باريحيه. صباح الفل يا ارهام بحبك جدا والله انت وفريده فمنورين الدنيا. حاضر هحاول اشغل لك ايه بطل احمد سعد. صباح الخير يا يوسف عايز عمرو دياب. هو عمرو دياب ايه طلب جماهيري فحاضر، وبما اننا هنمشي بالمبدا بتاع اول حد طلب اغنيه لعمرو دياب فهنقول الاغنيه او هنشغل الاغنيه اللي هو ايه قال عليها. بس خلينا نقول ان هي حلا من اسكندريه عايزه حبيبتي ملاك. حاضر يا حلا. طيب مش عادي قاعد بسمعك وبرسم على اللابتوب. مسا مسا عايز اسمع حاجه لبهاء سلطان ده محمد سمير كنفاني منور الدنيا. كنفاني انت فين يا كنفاني بقالك كام حلقه ما بتبعتش؟ اين انت يا صاح؟ ماشي من السودان يا جميل يا رائع تسلم لي والله. ايه ده حسن الغالي تسلم لي يا حسن والله. يا جميلة أخبارك إن شاء الله طيب. بالنسبة بحبوك قوي يا جماعة والله بتوع السودان دول بحس إن كلامكم حلو كده معرفش سبحان الله بتقولوا ال ال ال ال ال ال الدعوة أو بتتكلموا مع اللي قدامكم بيحس اللحظة إن هو اطمن كده ما تفهمش في طيبة كده في الكلام. بالنسبة للبطولة طبعا أنا مرشحي المنتخب الهولندي للفوز باللقب
ماشي حلوة دي، متوقع ان هولندا اللي تكسب كاس العالم. بيقول لي انا التوب فور فرنسا البرتغال النرويج وهولندا البطل. تحياتي حبيبي، ده حسن الغالي، حبيبي ابو علي منور الدنيا. وحلوة دي ماشي. البرتغال كذا حد قال عليها، النرويج صح مش عارف، هو هولندا كده كده قليل ادب قوي، بس يعني هيطلع من التوب فور للدرجه دي مش عارف. ممكن حبيبي جو يثبت حضوره، هو يا رب تكون بخير. عندي فكره، لو نناقش السفر والشغل والغربه ولا افضل جنب اهلي في ظروف صعبه. اتوقع كاس العالم ده هبقى مفاجاه، الفريق اللي هيكسب ممكن هيبقى مفاجاه. طب ما انت ما قلتش حاجه وليد، ما وليد ما انت ما قلتش، ما هو كده كده اللي هيكسب كاس العالم يا وليد لخبطتني، ما هو كده اللي هيكسب كاس العالم هيبقى مفاجاه. انت قول لي

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والنهاردة الحلقة يعني مختلفة شويتين عن السكة اللي دايما بنتكلم فيها، ألا وهي الحاجات الحياتية والمقارنات اللي بين الأجيال والقصة الكبيرة اللي احنا بنقعد نتكلم فيها دي. فالنهاردة بما ان بكرة في حدث مهم جدا هيحصل، ألا وهو بداية كاس العالم، فالنهاردة حبيت أخلي هذه الحلقة سبيشل كده نتكلم فيها مع بعض كلام عادي خالص، عادي خالص بدون أي دخول في تفاصيل كتيرة وحاجات فيها جز وحاجات كده. نحن ناس رايقة باشا، سهرانين بالليل بنتفرج كده على التلفزيون وبنسمع هذا البرنامج، فإيه فعايزك تبقى رايق جدا معايا لأني بصراحة جاي ورايق جدا جدا جدا معايا. خليني أقول لك كم حاجة كده ليها علاقة بكاس العالم محضرهم كده وجاهز، فمش هينفع احضرتهم من غير ما اقولهم لك، يعني لازم يكون ايه لكل حاجه حاجه، فاهم قصدي؟ طيب خلينا نقول كم حاجه، الا وهي ان احنا عندنا ثلاث افتتاحات لهذا الكاس، كاس العالم، هذه البطوله السنه دي. عندك المكسيك وكندا وامريكا. فعندك اول افتتاح هيكون يوم 11 يونيو، الا وهو اللي هو المفروض النهارده بما اننا دخلنا يوم الخميس، يعني هيبقى الساعه 10 بالليل، هيكون في ملعب اسمه استيكا الاسطوري في مكسيكو سيتي، الملعب اللي لعب فيه مارادونا وبيلي زمان، فملعب اسطوري يعني. الحفلة هناك هتركز على الألوان والبهجة اللاتينية وفن الورق المقصوص التقليدي المكسيكي، والماتش الافتتاحي هيكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا، هيكون الساعة 10 بالليل. الافتتاح الثاني، لأن هما ثلاث بلاد بيتلعب فيهم كأس العالم، ثلاث دول المستضيفين كأس العالم اللي هما إيه زي ما قلنا المكسيك وكندا وأمريكا، فالافتتاح الثاني هيكون في كندا يوم 12 يونيو، ثاني يوم على طول اللي هو هيبقى الجمعة، هيكون في مدينة تورونتو. الحفلة هناك واخدة فكرة إيه الموزايك والفسيفساء عشان تعبر عن كل الثقافات والمهاجرين اللي عايشين في هارموني داخل كندا. الماتش هيكون بين كندا وبين البوسنة والهرسك. الماتش التالت او الافتتاح التالت هيكون امريكا يوم 12 يونيو برضو في نفس اليوم، يوم الجمعة، ده هيكون في مدينة لوس انجلس، عاصمة السينما، السينما والترفيه ومقر هوليوود. الحفلة هناك هتتعمل بشكل مبهر كده ولامع، هيحييها لستة تقيلة جدا من النجوم العالميين. وماتش الافتتاح التالت هيكون امريكا ضد باراغواي. فعايزك نرجع تاني للسؤال اللي سألتهولك يعني، او سألتهولك واحنا بنتكلم مع بعض خلال الحلقة لحد دلوقتي، الا وهو توقعك هيكون شكل كأس العالم، لان في لغط كتير على السوشيال ميديا. خليني اقولك بقى بصراحة، مش هضحك عليك يعني، في لغط كتير على السوشيال ميديا، الا وهو ان كأس العالم ده هيبقى مش عارف ايه ومش هيبقى شكله حلو وتنظيمه مش عارف فيه مشاكل وحركاته ومش عارف ايه وبتاع. فعايزك تقول لي وجهة نظرك انت شخصيا، سيبك بقى من ايه من الجري ورا كمية البوستات اللي عليها لايكات كتيرة وكمية الاراء المجتمعية اللي شبه بعضيها، قول لي انت حاسس ايه، رأيك انت الحقيقة ايها المواطن الجميل اللذيذ الذي تسمع هذا البرنامج. طب خلينا اقول لكم احصائيات برضو من البطولة، بما اننا بنتكلم عن بطولة كاس العالم السنة دي 2026. البطولة دي متقسمة على ثلاث بلاد، ولكن امريكا واخدة نصيب الاسد ايه في استضافة الماتشات. عندك 13 ماتش هيتلعبوا في كندا، وفي 13 ماتش هيتلعبوا في المكسيك، وفي 78 ماتش هيتلعبوا في امريكا. تقسيم المدن الكندية، فانكوفر هتستضيف 5 مباريات، تورونتو هتستضيف 5 مباريات. تقسيم المدن المكسيكية، مكسيكو سيتي هتستضيف 3 مباريات، مونتيري هتستضيف 3 مباريات. طبعا ايه لو انا قلت اي اسامي في النص فصباح الفل، ايه انا مش المعجب ومش المرجع خالص لاسامي المناطق اللي هقولها لك، فعيش معايا الدنيا وايه وعدي دي عدي يومك يعني. طيب جوادا لاخارا، فرقه اسمها مدينه اسمها كده اسمها جوادا لاخار حاجه كده، هتستضيف 4 مباريات، دي برضو في المكسيك. عندك بقى تقسيم المدن الامريكيه، هيكون عندك سياتل هتستضيف 4 مباريات، عندك سان فرانسيسكو هتستضيف 5 مباريات، لوس انجلوس هتستضيف 5، نيويورك 5، اتلانتا وميامي هيستضيفوا 4 مباريات، بوستن وفيلادلفيا هتستضيف 5 مباريات، هي هيوستن، دالاس هتستضيف 5 برضو مباريات، وكانساس هتستضيف 4 مباريات. خليني اقول لك بقى معلومه اخيره كده، ان دي هتبقى اكبر بطوله في التاريخ. ليه؟ لان اول مره هيتاهل لكاس العالم 48 منتخب بدل 32، يعني عدد الماتشات هيوصل ل 104 ماتش حاجه في الحته دي يعني. والبطوله هتقعد حوالي 5 اسابيع ونص، اتمنى تكون من المتعه المتواصله كده. كده في ماتشات باين كده من الـ من الـ من المجموعات ان لا الماتش ده مع ده هيخرب الدنيا، الماتش ده مع ده هيبقى جامد جدا وحركات كده. حتى المجموعات هتكون جديده، المجموعات اتقسمت ل 12 مجموعه، كل مجموعه فيها 4 فرق. طبعا الحاجات اللي بقولها لك دي ايه انت عندك على علم بيها يعني، بس انا بحب دايما ايه قبل اي حدث مهم نسخن نفسنا كده، لو عندنا معلومات نفكر نفسنا بيها يعني. هيصعد الاول والثاني وكمان افضل 8 توالت في اي مجموعه، هيبقى فيها 4 فرق. هيبقى اول وتاني كده كده هيصعدوا للدور اللي بعديه اللي هو يبقى دور ال 32 ولكن في 8 اللي هم افضل 8 توالد وعشان كده الدور التاني هيكون دور ال 32 لاول مره. منتخب مصر هيبدا البطوله بمقابله بلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره ونتمنى كل التوفيق للفراعنه. كلمني قول لي توقعاتك ايه لماتشنا مع بلجيكا وكلمني قول لي توقعاتك ايه عموما للبطولة ككل والمنتخبنا المصري بالتوفيق دايما للاعبتنا بالاخص يعني. طيب خلينا نكمل تاني نقرا الرسائل اللي تبعت على الواتساب. هلا يا يوسف انا برن مشغول التليفون ليه كده؟ انا اسف عبد الرحمن والله حقك عليا بس ايه في فعلا مكالمات كتيرة لكن خليني ايه ادي الحق شوية للرسائل لاني بقالي كتير في رسائل كتير ما بتتقريش فعايز اكون بقرأها كلها فمع بعض كده خلال الحلقة ان شاء الله يكون في ايه يكون في مكالمات يعني. طيب دور الأربعة استنوا بقى عشان اسلام دافنشي بيقول لنا كم حاجة. بيقول لنا مساء الخير والسعادة عليك يا جو حبيبي اخوك والله منور الدنيا كلها اسلام دافنشي. اتوقع بطل كأس العالم هيكون البرتغال. انت اخويا اسلام ما اعرفش المزيكا هدي تقريبا لانها حست بحاجة بس انا كمان اسلام والله بتوقع نفس التوقع بس خلينا نكمل. بيقول لي التوب فور هيكونوا البرتغال والبرازيل وفرنسا ومصر. ممكن اجي اسمع حمزه نمره؟ حاضر. ده بيقول لي ده دور الاربعه يعني نخش على الرساله اللي بعدها على طول. موضوع الحلقه حلو جدا بصراحه انا بحس ان كل جيل له مميزاته وعيوبه بس يمكن الفرق ان زمان كنا بنقضي وقت اكتر مع بعض ونعمل ذكريات من ابسط الحاجات اما دلوقتي التكنولوجيا كذا كذا كذا. هكمل قرايه نعمه بس حاسس اللحظه ان المسج دي حلقه تانية يعني قولي لي قصدك ايه. بص يا جو بالنسبه لكاس العالم اكيد لازم يطلع كاس عالم محترم عشان مشارك فيه كل النجوم اللي في العالم بالنسبه لي الرباعي هم اسبانيا المانيا هولندا فرنسا. معاك محمد محمود من حدائق حلوان. صباح الفل. ايوه جدع محمد انت قلت لي اسمك عشان كنت تايه برضو فحلو ان انت قلت لي. طيب يبقى انت كده التوب فور بتوعك يا محمد يا محمود يلي من حدائق حلوان هم اسبانيا المانيا هولندا فرنسا. اسبانيا المانيا هولندا فرنسا ماشي كلام محترم ماشي هبراجعهم بس عشان ايه يعني افتكرهم. صباح الفل يا جون نتمنى لكم مشاهده حلوه وتبسطوا. دي سماء قاعده جنبي يعني تتخيلها دايما قاعده جنبي كده بتقول لكم يعني اتمنى ليكم مشاهده ممتعه. بشكرك يا سماء والله يا رب الناس تتبسط فعلا. بما اني بتوه في الكوره وبيتقال لي خشي على المطبخ يعني فمش هينفع بس قلت اصبح على ابن خالتنا. لا سماء قولي توقعاتك والله ايا كان هي ايه عادي قولي كلها افكار يعني بندردش مع بعض. طيب ينفع تقول لي الرساله اللي ريهام بعتتها لي عشان لسه فاتحه؟ حاضر هقول لك يا فريده. دي فريده وريهام يعني بيتواصلوا عبر الاثير فهم ايه بيقولوا رسائلهم مع بعض. طب استني يا ريهام هخش على الرساله عندك عشان ايه اقول انت قلتي ايه لفريده. تقول لي بمسي على اختي فريده وعايزه اشغل لها بطل احمد سعد عشان انت ما شغلتش يعني هي بتلومني في الاخر. سيبك من دي يا فريده هي بتقول لك عايزه تشغل لك بطه. حاضر هنعمل كده. طيب انا ياسمين صباح الخير يا يوسف عايزه اسمع اغنيه للنوال الزغبي يا ريت تتكلم في حلقه عن الشغل للبنات. حاضر هندردش مع بعض في القصه دي في حلقه ثانيه نديها حقها كده. طيب مروه الغزالي بتقول لي اخبارك يا جو انا في الكوره بحب اتفرج على مباريات الاهلي والمنتخب وبفهم بسيط فيها فما عنديش توقعات ولكن عندي تفاؤل بدعي نلعب حلو ونوصل لمرحله حلوه في كاس العالم ده يا رب يا رب يا مروه والله يا رب. ماشي خلود بتمسي عليك وانا مامت خلود بشكرك جدا على تشجيعك ليها سابقا بس يا ريت تقول لها تشتغل في الخرز بتاعها وتخلص اللوحه. انت عارفه حسيت لحظه انا كنت هرمي التابلت على الديسك كده جريا يا خلود ما تشتغل يا خلود في الخرز يا خلود كل حلقه نفضل نقول لك اشتغلي في الخرز ما احنا قلنا لك يا بنتي ان دي حاجه كويسه. بهزر معاك يا خلود اسمعي كلام ماما عموما لان اكيد هي عايزه لك الاصلح يعني. طيب نطلع فاصل بما ان ناس كتيره قوي بعت لي عايزه تسمع عمرو دياب فتعالوا نسمع عمرو دياب ونطلع فاصل لسه بنتكلم مع بعض ولسه قاعدين مع بعضينا ان شاء الله تكونوا مبسوطين كده بالحلقه يعني. لسه معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

0: الفنانة رضوى غودة.
1: سوري بقى يا خلودة، اضطر اسرق نبيلة منك، اكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
0: تعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: عندي ليكي حتة فيها خبر ويوم جميل.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زي ابوك يعني ما كان بيقول وبيعمل تملي تنبيطاتي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا، كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويذل نفسه اللي يسوى وما يسواش ايه عشان يتقي شره ويبعد اذاهم عننا.
0: الفنانة رضوى غودة. تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، لسه مكملين مع بعضينا وبنبدأ مع بعض يعني بندخل مع بعض الساعة التانية. وخلينا افكرك ان رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. تعال نشوف بقى الناس بتقول ايه، بما اننا بنتكلم عن كاس العالم عشان هو هيبدأ بكرة يعني، وحدث جلل بقى والحاجات الجميلة اللي بنستناها كل اربع سنين دي. فبسألك بقول لك قول لي توقعك للتوب فور، مين اللي هيكسب كاس العالم برضو التوقع، وعايزك تقول لي لو هتتكلم بشكل خاص عن منتخب مصر بما انه هيكون ان شاء الله والحمد لله وكل الحاجات الجميلة دي في كاس العالم الاخيرة. يعني ايه الواحد بيستنى بصراحة نشارك في كاس العالم، ودي حاجة كويسة. طيب خلينا اقول او نقرأ الرسائل مع بعض. هاي يا جو عامل ايه، بقالي كام حلقة مش بتواصل معاك بس اسمعك دايما، تسلمي لي يا مريم والله شكرا ليكي، ويا رب دايما تكوني بخير وصباح الفل عليكي. سخر عليك يا جو، والله انا شايف ان البطولة انها تتعمل في امريكا غلط كبير، حاجات غلط كتير بتحصل لسه هتحصل، ده غير ان امريكا مش البلد يعني اللي جامدة في الكورة عشان كارثة العالم يبقى فيها، وفي وسط مباريات انت هتشوف عدم التنظيم المظبوط قوي يعني. ده محمد. بص هي فكرة انها تبقى الاولى في الكورة او لا، فهي عندها كورة برضو، وفي نفس الوقت هي بتبقى القرعة اللي بتحصل كل كام سنة دي، وبيحصل كده شوية حركات يعني. فاحنا المهم ان احنا نبقى شايفين التنظيم الكويس، وفي نفس الوقت المنتخبات في الملعب انت في الاخر هتتفرج على الكوره، فاهم يعني؟ مش انت مش مثلا من اللي هيحضروا فتتكلم معايا مثلا في الحته بتاعت ان ممكن يحصل مش عارف ايه وايه وايه. احنا واحنا بنتفرج اتمنى يكون شكل الملعب الارضيه حلو، ولا مش عارف ايه، اللعيبه نفسها رايقه وهي بتلعب وحاجات كده، عشان في الاخر الناتج يعني يكون حلو، فاهم؟ فماشي. مساء الفل يا يوسف. يوسف اسم ابني، عايزين نناقش يعني، ربنا يخليه لك والله، دي علا رومي. تقولي عايزين نناقش ازاي بتبسط نفسك في يومك. ماليش في الكوره نهائي، بس يا رب المنتخب يكسب، الفرحه حلوه ما فيش كلام. وعايزين نسمع انغام. حاضر، في كذا برضه حد قال لي انغام، فهشغل لكم انغام بعد الاغنيه اللي جايه مثلا يعني، هي خلال الحلقه كده هتلاقوا ايه انغام جت وظهرت معانا في الحلقه. طيب بالنسبه لتوقعي، ازيك حضرتك يا استاذ يوسف؟ تسلم لي والله يا يحيى. انا بحب اسمعك. انا رايي ان منتخب مصر هيؤدي اداء مبهر، هيأدي يعني أداء مبهر وهيفاجئنا، وكاس العالم السنة دي أنا حاسه هيكون منظم كويس ومبهر برضو. نفسي صراحة أسمع أغنية لعمرو دياب. والله شغلت لك أو شغلت يعني عمرو دياب مع يحيى من شوية. بيقول لي بالنسبة لتوقعي لبطل كرة العالم هو البرتغال، وموضوع الحلقة عجبني جدا. تسلم لي يا يحيى. أخويا يحيى، أخويا والله حلو إن أنت متوقع إن البرتغال اللي هتكسب. إيمان تقول لي صباح الخير يا يوسف، عايزة عمرو دياب. ماشي شغلت عمرو دياب. هي طلع ما اسمهاش إيمان، ده الاسم اللي مكتوب على الواتساب، ولكن هي اسمها حالة من اسكندرية عادي. بتقول لي اتوقع مصر وكندا والمكسيك وامريكا في التوب فور. مصر وكندا والمكسيك وامريكا، ماشي يا حلا. يا رب. صباح الفل يا جو، انا رايي ان التوب فور هيكونوا فرنسا وانجلترا والارجنتين واسبانيا. ده احمد الشرنوبي. صباح الفل عليك ابو حميد، حلو ده. ماشي كاس العالم. انا كل معلوماتي عنه حاليا ان بي تي اس هيعملوا الافتتاحيه في النهائي. طيب يعني دي نعمه، بتحب الحياه الكوريه جدا، فهي مبسوطة ان بي تي اس هيبقوا هم اللي افتتاحية في كاس العالم. بس انا هتكلم بجد، اتمنى اشوف مصر في مكانة كبيرة طبعا، لو بعيدا عن العاطفة فانا حاسس ان البرازيل او البرتغال ممكن يعني. ماشي حلو، توقعات جميلة. انا ياسمين اتمنى الفوز للفراعنة، ويا رب يكون اللعب حلو، يا ريت نشجع منتخبنا في كل مكان نروح، والامل للفوز للمنتخب. دي ياسمين. مش عارف، حاسس ان مفيش اوبشن يعني ما نشجعش منتخبنا، فاهمه يعني؟ دي كل واحد بيعتز بمنتخب، مش هتلاقي واحد مواطن كولومبي مثلا جاي بيقول لك الله على منتخب مصر يعني مش عارف ايه، وهشجع كولومبيا هشجع مصر يعني، مفيش الكلام ده. هو كل واحد بيشجع بلده، ولكن بيبقى دايما عندنا ايه، بما ان الكوره لغه العالم كله، فاحنا بيبقى عندنا الحته بتاعت ايه، انا بحب الكوره اللي مش عارف ايه البرازيليه، بحب دلوقتي اشوف اللعيبه المعينين اللي بشجعهم في فرقهم مثلا اللي هم من بلد كذا بيلعبوا مش عارف يعني. انا بحب كريستيانو رونالدو جدا، فانا مستني اشوف البرتغال بتعمل حاجه، لان كانت صعبه قوي عم كريستيانو اخر مره ديت، وخروجك وانت بتعيط كده وبتاع يعني. مع الاحترام لكل جماهير ليونيل ميسي على راسهم عبد الله صاحبي صديقي اللي من الفيوم يعني، كنت بقول عليه لقب كده دايما عشان بيحب ميسي جدا، بس مش هينفع اقوله على الهوا، ولكن اتمنى الفوز للبرتغال يعني في حته متقدمه جدا جدا جدا. طيب بصراحه انا مبسوط بالحلقه قاعد رايق، يا ريت تشغل لنا حاجه لرامي صبري او بهاء سلطان. وبيقول لي حلوه الاغاني اللي انت بتشغلها. ده محمد. تسلمنا يا محمد والله، هو ميكس كده، انتوا بتختاروا الاغاني ومع وانا كمان بختار شويه، فبيبقى في ميكس كده، فاهم حاجه تبقوا مبسوطين يعني. احلى صباح الكل. هيتكلم عن كاس العالم 2026، وانا هتكلم عن الله يا ابن يا جامد.
عالمي يا مستر مصطفى والله. كنت اقول يا ابن اللعيبه والله عايش. طيب بما اننا يعني بنتكلم بلغه الكوره فدي بنقولها في الكوره عادي. اخويا مستر مصطفى بيقول لي انا هتكلم عن تاريخ اول مشاركه، معلومات تاريخيه. تعالوا بقى، انا بحب الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. اول انديه ومنتخبات كاس العالم 1930 هم 13 فريق شاركوا في النسخه الاولى التي اقيمت في اوروغواي، حيث لم تكن هناك تصفيات تاهيليه بل اقيمت بدعوه مباشره. المنتخبات ال13 المشاركه كانت ساعتها الاوروغواي البلد المضيف والبطل ساعتها، كسب الارجنتين الوصيف، البرازيل، بوليفيا وتشيلي وباراغواي وبيرو، كان في فرنسا، بلجيكا، يوغوسلافيا ورومانيا، وكان في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. لعبت اول مباراتين لكاس العالم بتوقيت واحد، وقد فاز فيها منتخب فرنسا لكره القدم ومنتخبات الولايات المتحده لكره القدم الذين فاز على المكسيك 4-1 وبلجيكا 3-0. انتهت البطولة بتتويج منتخب الأوروغواي كأول بطل في تاريخ كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية. ومصر أول بلد عربي يشارك في البطولة عام 1934 في إيطاليا. مشكورك جدا يا مستر مصطفى والله على هذه الرسالة، من باب ان احنا ايه داخلين برضو بكرة كأس العالم وحركات كده، والكأس هيبدأ بكرة والبطولة يعني هتبدأ، فبيفكرنا وبيقول لنا اول بطوله كانت امتى وفين وازاي والحاجات دي. جامد جامد جامد. بس الفل عليك يا جو، هو انا حاسس هيبقى كاس عالم كويس عشان ملاعب امريكا كويسه، بس المشكله كلها في الامطار والتوقيت وكده، ده غير كل نص ساعه بريك عشان الحر، فده هيخلي كاس العالم سيء. اتمنى يكون كويس عشان ده حدث كل 4 سنين. وعايز اسمع حاجه الانغام. محمد هشام معاك، صباح الفل ابو حميد. يقول لي احتمال اصلا الافتتاح يتاخر عشان في احتمال عاصفه بكره. ماشي، هي دي بقى الحتة اللي بنتكلم فيها، الجانب السيء، عشان كده هي الناس متضايقة ان هيبقى في شوية امطار وعواصف وحركات. طيب بيقول لي والله انا متفائل شوية بمنتخب مصر، حاسس هنعدي دور المجموعات لأول مرة ونعمل أداء تاريخي. يا رب الأرجنتين تاخد كاس العالم. عايز اسمع مش حبيبي بس الأنغام. الأغنية دي طلبت مرتين ولذلك هشغلها بس بعد الأغنية الجاية، لأن ريهام وفريدة هيجروا ورايا عشان قالوا لي شغل بطل احمد سعد وانا لسه ما شغلتهاش. طيب اتوقع جو التعادل ما بين مصر وبلجيكا. دي فيولا. ماشي، حلوه فيولا ان انت شاركتي رايك. وبالمناسبه بس كان محمد بيقول من شويه، استنى، كان محمد هشام صح؟ محمد هشام كان بيقول متفائل بمنتخب مصر، حاسس هنعدي دور المجموعات لاول مره ونعمل اداء تاريخي. انا عندي هذا التوقع بصراحه لاكثر من سبب. اولا تقدر تبص على الملعب كده تلاقي لا في رجاله موجوده وعندهم امكانيات، يعني كان ممكن تبص في اوقات كتيره على اي منتخب او اي فرقه وهي بتلعب، يعني بقول لك وجهه نظري، بتحس دايما ان ايه الاحتمال دايما على ان الفريق اللي قدامك او المنتخب اللي قدامك ايا كان الفرقه اللي انت بتشجعها او ايا كان، يعني مش قصدي على منتخب مصر بس دايما بيبقى في حسبه كده في مخينك واحنا الناس بتتفرج على كوره، اللي هو ايه الفرقه اللي قدامنا دي ضعيفه شويتين فممكن نعمل مش عارف كذا. لو انت بتشجع ارسنال، بتشجع يونايتد، وهتلاعب مثلا نيوكاسل، يعني ايا كان الفرق اللي انت بتشجعها، بيبقى دايما عندك تفكير اولي كده بتاع اللي هو ايه بغض النظر احنا عاملين ازاي وشكلنا عامل ازاي والاسامي اللي عندنا، بس اللي قدامنا دايما بيكون ليه اعتباره كده، اللي هو ايه لا والله الفرقه دي جامده فتعالى بقى نبص عندنا، يا اما والله الفرقه دي ضعيفه فممكن نعمل حاجه ايا كان احنا عاملين ازاي. فتوقعي بصراحه ان منتخب السنه دي احنا واحنا بنتفرج على الكوره لا في فكر وفي حاجه ممكن تحصل، في غلطات طبيعي. ليه؟ لان انت ما عندكش فرقه كامله ولازم حتى واحنا بنحسبها نحسبها بالعقل، يعني مفيش حد كامل ومفيش فرقه متناهيه الجمدان. يعني بنلاقي منتخب زي البرازيل بيغلط كوره من ماركينيوس كده بيغلط وبيرجعها لورا في الماتش بتاع مصر والبرازيل، فصباح الفل لو على الغلطات ففي كتير يعني، فده حاجه بتحصل عادي. فلو هتيجي تبص لها انا متفائل برضو ان في حته كده ان احنا ان شاء الله هنعدي دور المجموعات وهنعمل حاجه. هكلم معاكم كمان شوية وساعدني في إعداد هذه الحتة كريم فهمي صديقنا هنا معايا في المحطة على التوقعات بتاعت لو طلعنا أول ممكن نلعب مين وتاني ممكن نلعب مين وتالت ممكن نلعب مين، هقولها لكم بعد الفصل يعني. بس ضحى بتقولي أول مرة أسمعكم، ماليش في الكورة أوي بصراحة لدرجة إن أنا أقول مين التوب فور، بس إن شاء الله نكسب يعني أو نوصل لحتة حلوة. وشغل لنا أنغام بقى. حاضر والله هشغل أنغام يا ضحى، إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة تسمعيني وتبقي مبسوطة معانا. طيب نطلع فصل ونرجع تاني، احنا لسه موجودين مع بعض على الهواء معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه ما تروحوش في اي حته.

0: الفنانة رضوى هودة.
1: شوي بقى يا خلودة، تضطر أسرق نبيلة منك، أكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
0: عيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: عندي ليكي حتة دين خبر ومليون جميل.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي.
2: زي هود يعني ما كان بيقول وبيعمل تملي طن بيطاطي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا، كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويزل نفسه اللي يسوى وما يسواش ايه عشان يتقي شره ويبعد أذاهم عننا.
0: الفنانة رضوى هودة، تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي. نجوم أفقام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
6: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم عن كاس العالم. يعني بالنسبه ان احنا ايه، خلاص بكره اول ماتش وكاس العالم هيبدا، فلسه قاعدين مع بعضينا وبندردش في قصه انت متوقع مين التوب فور ومتوقع مين اللي هيكسب البطوله، وفي نفس الوقت مش عايزين ننسى متوقع ايه منتخب مصر في البطوله دي. طيب انا مستنيك بقى من بدري، يمين يا احمد يا عاشور. ليه؟ لان هذا هو المهاجم الصريح في هذا البرنامج، كابتن احمد عاشور مدرب كوره. تمام، كان حد قبل كده قال لي في يعني في لاعب كوره اسمه كابتن احمد عاشور وحاجات كده وبتاع، فحب اقول لا، ده احمد عاشور صديق هذا البرنامج الجميل. فمنور الدنيا يا ابو حميد. بيقول لي صباح الفل يا جو، بعيدا عن اللي بنسمعه عن كاس العالم وامريكا والحوارات اللي عماله تحصل، البطوله دي هنشوف فيها مفاجآت كتيره وهيبقى فيها اكتر من حصان اسود، ويا رب ما فيش ماتش يحصل في توقف وتاجيلات عشان اعاصير وامطار، وماتش يبدا الساعه 1 بالليل يخلص الساعه 6 الصبح وهكذا. ان شاء الله البطوله تكون عكس كل المتوقعين، وان شاء الله البرتغال هتاخد البطوله. ابو حميد انت جميل، حلو حلو، ماشي. ايه تاني بالنسبه لمصر؟ اتوقع انها تصعد من دور المجموعات بنسبه كبيره، ويا رب نصعد للدور اللي بعد كده، لانها والله مش مستحيله. لو تفتكر كان اول حد عمل الانجاز ده كان الجزائر، بعدها المغرب، طب ليه المره دي مش احنا؟ والله ابو حميد في تفاؤل كبير، وحاسس والله ان احنا ممكن نعمل حاجه كويسه قوي السنه دي. طيب مين تاني؟ وليد بيقول لي اسف نسيت اكتب البرتغال وافتكر رسالتي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ماشي ماشي فهمت. بيقول لي بالراحه على جو حبيبي وليد، والله بنكشك بس انت قلت كل حاجه، لقيت فجاه ان احنا توهنا من بعض. طيب صباح صباح الهنا عليك يا جو، بتمنى الفوز لمنتخب مصر. دي هبه، تسلمي يا هبه. اتمنى طبعا نتمنى الفوز ونتقدم كده في الادوار يعني في البطوله. طيب شكرا جو على الاغنيه، العفو يا فريده، العفو العفو العفو. طيب عندنا ايه بقى؟ في حاجه عايزكم تتاكدوا معايا، يعني انا كنت ممكن اعمل كده في الفاصل بصراحه واتاكد، ولكن خلينا ايه الواحد معاكم بمنتهى الشفافيه. يعني معانا محمد محمود بيقول ايه؟ بيقول لي انا ما بعليش على استاذ مصطفى. استاذ مصطفى ده اللي هو كان قال لنا الاول بطوله كانت حصلت امتى وسنه كام ومين اللي كسب والحاجات اللي كنت بقولها لكم قبل الفاصل دي. فمحمد محمود بيقول لي انا ما بعليش على استاذ مصطفى، انا هقول معلومه اضافيه. كاس العالم 1930 كانت مشاركة فيه مصر، بس ما راحتش عشان اتأخرت على المركب. دي المعلومة اللي جت. فعايزكوا بقى ايه يا اصدقائي يا حلوين، تدخلوا على النت كده او شات جي بي تي او تشوفوا الدنيا، او لو معانا حد يعني بيسمعنا من داخل اروقة هذه اللعبة في مصر، احب تقول لي صحة هذه المعلومة. ويا سلام لو المعلومة دي حقيقية، فيبقى احنا كده عندنا ايه حاجة حصرية كده اول مرة، انا بصراحة بأول مرة اعرفها يعني. فعايزكم تأكدوا معايا ان منتخب مصر فعلا كان من الفرق اللي هتروح ومن المنتخبات يعني اللي هتروح اول كاس عالم سنه 1930، ولكن اتاخرنا على المركب. ايه القصه دي؟ مش متاكد بصراحه، ومش حاسسها، ومش حاسس انها حقيقيه يعني بصراحه. طيب مين تاني؟ ده كان مين؟ ده محمد محمود. انا ياسمين بقيت متابعه جيده للبرنامج، وبقيت حاسه انكم عيلتي صغيره عشان بابا وماما متوفيين الله يرحمهم، فبقيت بشترك برايي في كل المواضيع، ومواضيعك كويسه وبتناسب كل الفئات العمريه، وشكرا ليك. تسلمي يا ياسمين والله، والله يرحم باباكي ومامتك. واحنا هنا موجودين دايما على طول. ايه بتلاقي دايما بقول الكلمه دي بصراحه لانها حقيقيه جدا، الا وهي انا بيجي لي افكار كده في مخي، بقعد اقول ايه والله انا بفكر في كذا وبفكر في كذا وبفكر في كذا، فبلاقي نفسي باجي اتكلم معاكم في الافكار دي، باجي ادردش معاكم يعني، وانتوا كمان دردشوا وقولوا اللي انتوا عايزينه. فاهلا بيكي يا ياسمين. دعوتنا معاكم يا ابطال، هزوا الشبكه قلوبنا وهزوا قلوبنا بالفرحه ان شاء الله. النصر لمصر. دي فاطمه محمد، بالتوفيق لمنتخب مصر طبعا طبعا طبعا. استنوا بقى، جالنا حاجه من ايوه مصر اخذت دعوه لكاس العالم 1930 وتاخروا على الباخره وما راحوش. دي ساميه، ده في حد بياكد الموضوع ده بجد يا جماعه؟ بجد القصه دي ولا ايه؟ انا اول مره اسمعها بصراحه بصراحه يعني. طب كان في رساله راحت فين؟ استنوا استنوا استنوا استنوا ماشي خليني افتكرت، هي كانت المفروض دي اهو، افتكرت لقيت الرساله. طيب مبدئيا كده احب ارحب بمين معايا بقى، مش مكالمه تليفون ولا حاجه، ولكن نغوم. نغم ليه بقى؟ نغم دي من اول الناس اللي كانت بتتابع هذا البرنامج، ولكن نغم ايه يعني ما بتتفرجش علينا، ما اعرفش ليه، فبتقول لي انا لسه، انت لسه جاي على بالي حالا، قلت ما ينفعش اسيب يوسف كده، لازم ادخل امسي. بجد وحشني البرنامج جدا، كنت مشغوله الفتره اللي فاتت، اخبارك ايه؟ تسلمي لي انا غوم، انا كويس الحمد لله، اهم حاجه انت تبقي كويسه، والفتره اللي فاتت تكون
والفترة اللي فاتت دي يكون كانت خير يعني مشغولة، ولكن إن شاء الله في الخير يعني. أهم حاجة أنت تبقي كويسة. طيب أحمد عاشور بيقول لي لأ مصر لم تشارك في، أيوة ما هو ماشي، هو تقريبا ده اللي شات جي بي تي كاتبه تقريبا. بيقول لي مصر لم تشارك فعليا في كأس العالم 1930 في الأوروغواي، ولكنها كانت قريبة جدا من المشاركة. كانت النسخة الأولى من كأس العالم تقام بدون تصفيات، وتمت دعوة المنتخبات مباشرة. مصر قبلت الدعوة وكانت ستصبح أول منتخب إفريقي يشارك في البطولة سنة 1930، ولكن بسبب عاصفة في البحر المتوسط وتأخر البعثة المصرية عن السفينة المتجهة إلى الأوروغواي لم تتمكن من الوصول في الوقت المناسب، وبالتالي لم تشارك في البطولة. أما أول مشاركة فعلية لمصر في كأس العالم فكانت في بطولة 1934 في إيطاليا، لتصبح أول منتخب إفريقي وعربي يشارك في نهائيات كأس العالم. الله، دي طلعت حاجة حقيقية. ماشي، يعني الكلام طلع ان سامية بعتت وقالت يا يوسف لا دي معروفة، دي حاجة معروفة، واحمد عاشور كمان بعت اهو وشاف اللي كان موجود على شات جي بي تي يعني والنت، يبقى واضح كده ان دي قصة حقيقية، ولكنها اول مرة اسمعها بصراحة. طيب خلينا نطلع فاصل نسمع انغام، لان الطلبة كتير ناس عمالة تبعت لي حتى انغام تاني، انغام وحركات، فانا مشغلتش انغام لحد دلوقتي، فنسمع انغام ونرجع تاني. لسه موجودين مع بعض، لسه في وقت، احنا لسه قاعدين مع بعضينا بنتكلم. خلينا بقى ايه نتكلم عن المنتخب، وتعالوا نعمل فيها عاملين فيها، بتكلم معاك بكل صراحة. تعالى نتوقع مع بعض كده ايه اللي هيحصل في المجموعة ومين يعني احنا المجموعة بتاعتنا بلجيكا نيوزيلندا ايران ومصر. عايزك تقولي مين الاول في المجموعة ومين التاني ومين التالت ومين الرابع، مين اللي هيطلع من المجموعة بتاعتنا. وعايزك تقولي وهقول لكم كمان السيناريوهات المتوقعة، لو مصر طلعت الاول هيحصل كذا، ولو طلعت التاني هيحصل كذا، ولو طلعت التالت هيحصل كذا. فتعالوا نتكلم شويتين عن منتخب مصر بس بعد الفاصل. ما تروحوش في اي حته، كل اللي اقدر اقول لك عليه ان انت ما تروحش في اي حته، خليك قاعد ويلا بينا.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

ورجعنا من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين مع بعض توقعات منتخب كاس العالم عموما ككل، وفي نفس الوقت بنتكلم عن منتخب مصر ك بشكل اخص يعني. فخليني اسلم على الناس او اكمل بقى الرسائل. والله يا جو انا شايف ان المنتخب ممكن يبقى تاني المجموعه مع صداره بلجيكا، وربنا يقوينا على الباقي. عايز اقول لك ان ده سيناريو حلو جدا يا محمد، وهتعرف ليه دلوقتي. توقعي لترتيب مجموعه مصر بلجيكا. ماشي، توقعه لمجموعه مصر: بلجيكا الاول، مصر نيوزيلندا الثاني، مصر الثالث، وايران الرابع. دي ساميه، ده توقعاتها. ماشي، حلو يا سامي. ماشي، السيناريو ده وحش قوي يا سامي، هقول لك ليه برضه. بص بقى، توقعي اللي هيحصل في اول جوله: مصر هتعادل 1-1، وايران هتكسب نيوزيلندا، واحنا هنكسب نيوزيلندا. بغض النظر عن العجن ده، اخر ماتش هنلعب ايران هيكون معقرب، وهو ده اللي هيحدد الصعود. طب ليه يا احمد يبقى فيها عقربه وبتاع؟ بس رتبها لي يا احمد عشان ايه؟ عشان هتوه منك، فاهم يعني؟ رتبها لي، قول لي مين الاول مين الثاني مين الثالث وهكذا. طيب، اغنيه انغام روعه جدا، شكرا يا عم حماده، تيشرت جميل، تسلم لي يا عم حماده، والله حبيبي لابس بني يا عم اهو مروق على حالي. طيب، تسالني انت برضه في حاجات غريبه حماده، وانا بروح معاك عادي. اتوقع ان شاء الله مصر تاني المجموعه. استنى، ده انا اتعمل لي سرعه اي تقريبا. لا ده انا فعلا، بس شكلي عامل كده ليه؟ ماشي يا مستر مصطفى، حلوه، شكرا على الصوره، بس ده مش لعالم مصر، ده عالم مين ده؟ ده مين دول؟ اتوقع ان شاء الله مصر تاني المجموعه. حلو ده مستر مصطفى، وشكرا على الصوره.

ماشي. بعد اذنك يا جو، توجه السؤال ده لاخواتنا المستمعين، مين اكتر دوله مشاركه بمدربين للمنتخبات؟ يعني اكتر دوله مشاركه بمدربين للمنتخبات وفوق كل عالم مش فاهم حاجه. طيب خلينا بس نكمل. الارجنتين، ماشي. ده هو بيسال سؤال انا حرقته، كان بيسالك سؤال عايز العب لعبه معاكم بس انا حرقت. خلاص معلش، تتعود تاني. انت مين؟ انت اسمك ايه؟ ده محمد محمود، انا اسمه محمد. يعني اكتب لي لعبه يعني انا برضه تفكيري على قده، فاهم؟ يعني وجهني في الحاجات ده محمد. طيب انا ياسمين. ماشي ياسمين، هل النوم في النهار والصحيان طول الليل غلط؟ انا بقيت متعوده على كده يا استاذ يوسف، ومش ورايا حاجه، عايز اسمع اغنيه لوان الزغبي. حاضر هشغلها لك اهي قدامي، بس هتشتغل معانا في الاواخر كده. بالنسبه لحوار النوم طبعا كارث. انا بقول لك طبعا، وانا ايه باب النجار مخلع وانا بتكلم كده، ولكن انا الدنيا عندي بايظه خالص برضو في حباظ التاني للاسف يعني. بس ان احنا ننام الصبح وبالليل دي نصحى، دي كارثه سودة يعني. طيب ريهام بتقولي مساء الفل عليك، وحشتوني. انا كنت قريت دي، بتقولي والله كان عندي شغل، عشان كنت بقول لريهام دخلت لومني وحركات كده، فدخلت قلت لها انت كنت فين؟ ده فريده كانت موجوده اختها يعني. تقول لي والله كان عندي شغل عشان كده ما كنتش موجوده امبارح، بعديها مذاكره وليله كبيره، سعادتك الله يكون في عونك يا ريهام. والله انا متوقع نوصل لدور الثمانية. حلو ان انت بعت الاستيكرز دي يا ريهام، والله يا رب نوصل دور الثمانية. استنوا بقى، سامي بعت لي ماشي، بيقول لي فعلا احنا خلاص قرينا دي، ان تم دعوه مصر فعلا نسخه الاوروجواي. بيقول لي مصر شاركت في كاس العالم 3 مرات، لعبت 7 مباريات، فازت 0، تعادلت 2، خساره 5، سجلنا 5 اهداف، استقبلنا 12 هدف. دي معلومات عن منتخب مصر في البطوله. ماشي، ان شاء الله مصر تكسب بلجيكا ونبقى اول المجموعه، ده رقم اخره 1-0-2-1. ابعتوا لي اساميكم يا جماعه يعني، ما تتكسفوش يعني، انا زي اخوكم. ماشي، كابتن احمد عاشور بيقول لي بلجيكا مصر ايران نيوزيلندا، يعني الاول بلجيكا، مصر الثاني، ايران الثالث، نيوزيلندا الرابع. ولو كسبنا بلجيكا هنصعد اول، ده كده كده. طب تعالوا اقول لكم على حاجه فيها توقعات. تحيه طبعا لكريم فهمي ملك التحليلات والحركات، صدقنا هنا في المحطه. هو بعت لي مسج كده فيها توقعات مصر هيحصل ايه لو حصل كذا. يعني تعالوا افهمكم، في حال تصدر مصر المجموعه، مصر ستواجه احد افضل المنتخبات اصحاب المركز الثالث من المجموعات، الا وهي المنتخبات المحتمله. لو احنا طلعنا الاول المنتخبات المحتمله اللي احنا نلعبها لو طلعنا اول، هنلعب يا السنغال يا اوروجواي يا النمسا يا الاردن يا العراق، وبعديها هنروح. ما احنا بقى ايه، هو مكمل معايا في السيناريو، لو السيناريو ايه عدينا المرحله فهنوصل لكذا. ده كل ده في حاله ان احنا الاول. يعني هنوصل لفين؟ في حد بعت لي من بوستن مسج، هاجي لك والله حالا، بس ثانيه واحده اخلص دي. دور ال 16، يعني احنا لو طلعنا اول في مجموعتنا هنلاعب يا السنغال اوروجواي نمسا اردن عراق، تمام؟ مع التحيه طبعا لكل المنتخبات العربيه، بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه طبعا يعني. طيب لو عدينا هذه المرحله هنلاعب في دور ال 16 مصر هتواجه احد المنتخبات التاليه، كل ده بنتوقع يعني مع بعض، البرتغال، كولومبيا، اوزبكستان. لو عديناهم هنلاعب في ربع النهائي، هنصطدم بأحد الكبار على السن اللي فاتوا دول عاديين، البرازيل، ألمانيا وأمريكا، حد من الثلاثة دول. نظريا تصدر المجموعة يمنح مصر طريقا أفضل نسبيا حتى ربع النهائي بس. يبقى احنا كده فهمنا ان احنا لو طلعنا أول هنلعب ايه الناس دي. فخلينا ايه ناخدها واحدة واحدة، وكل الماتشات ايه مع الوقت نبدأ نتكلم مع بعضينا ان شاء الله نعدي. يعني احنا لو طلعنا أول هنلعب السنغال يا أوروجواي النمسا الأردن العراق، ده في حال ان هم كمان كسبوا يعني. طيب في حال تأهل مصر كتاني المجموعة، مصر ستواجه تاني المجموعة مباشرة، ألا وهم ممكن يكونوا أمريكا، باراجواي، أستراليا أو تركيا. لذلك المنافس الأقرب لمصر هيكون يا أمريكا يا تركيا. دور ال 16 اللي عدينا دول بقى، دور ال 16 هنواجه مصر ستواجه مين في الاحتمالات؟ يعني كندا، سويسرا، قطر، البوسنة والهرسك دول. طب كسبناهم، كسبنا حد يعني لما نيجي نلعبهم؟ هنواجه يا فرنسا يا اسبانيا يا هولندا، تمام؟ في حال تأهل مصر ضمن افضل توالت، هذا هو السيناريو الاصعب، قد تواجه مصر مباشرة احد عمالقة البطولة، هنلاعب يا البرازيل يا فرنسا يا الارجنتين يا المانيا. ولذلك نعلى بقى بالمزيكا، اصحى من النوم كله يصحى معايا. لذلك ايه اللي هيحصل؟ احسن سيناريو الا وهو ان احنا نطلع تواني.
يعني نطلع التاني كده ليه تواني دي نطلع التاني يعني بحيث ان احنا نصطدم بايه بحاجات كده امريكا او تركيا والحركات دي وان شاء الله ايه ان شاء الله نعمل حاجه قدامها. طيب خلينا بقى بما اننا دلوقتي قاعدين مع بعض واحنا استنوا جالنا رساله من ادهم من بوسطن بيقول لي توقعي لمصر ان احنا في الجروب ستيج في كاس العالم الاول هيبقى بلجيكا، الثاني هيبقى مصر، الثالث هيبقى ايران، والرابع نيوزيلندا. مصر هتكسب نيوزيلندا وهتتعادل مع ايران وهتخسر من بلجيكا. انا عاجبني قوي تقسيمتك يا ادهم بصراحه، فبشكرك جدا على الرساله دي. انت اول مره تبعت لي ولكن ان شاء الله ما تبقاش اخر مره يعني، نور الدنيا من بوسطن يعني. طيب تعالوا نسمع اغنيه ونرجع تاني، بما ان احنا دلوقتي قدامنا ثلاث اختيارات. لا نشغل نوال الزغبي لان كذا حد قال لي ايه عايزين نسمع نوال الزغبي، فنطلع نسمع اغنيه نوال الزغبي ونرجع تاني. احنا لسه مكملين مع بعضينا، كمل وابعت لي توقعك للعب بقى بتاع منتخب مصر، كمل برضو لو عايز توقع يعني المجموعه بتاعتنا هتبقى رايحه فين وجايه منين وحركات كده، لان انا بكره كاس العالم فبنتكلم النهارده حلقه شويه بندردش فيها عن الكوره يعني. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته، نسمع نوال الزغبي ونرجع تاني، احنا موجودين مع بعض يعني.

يعني عملنا اللي علينا وشغلنا ايه كل اللي انتوا عايزينه على قد ما اقدر. طيب نكمل نقرا. حمادة مصر بيقول لي ايه ده انا ماليش في الكوره خالص يا جو. ماشي يعني اكيد بقى في حاجه تانية انت بتحبها مخلياك مسحول فيها زي ما احنا بنتسحل مع الكوره كده. طيب عايز اعرف محمد صلاح خرج من ليفربول وانضم لمين؟ وشكرا لاغنيتنا نوال الزغبي. والله لسه ما اعلنوش على الفريق اللي هيروحوا يعني, بس اظن هيعلن بعد كاس العالم. طيب خليني بس انوه تنويه مهم جدا ان هذا البرنامج ليس البرنامج الرياضي في هذه المحطه الكريمه, برنامج الرياضي في الاستاد مع هوبا كل يوم 2 من الساعه 8 للساعه 10 برضو ايه لنعطي كل ذي حق حقه. برضه احنا بندردش مع بعض بما اننا بنتكلم في مواضيع حياتيه, ففي حدث مهم بيحصل وهيحصل بكره, فحبيت ادردش معاكم ونخلي الحلقه ايه عن الكوره بما اني واحد بحب اتكلم في الكوره وبحب الكوره شويتين وبلعب هذه اللعبه يعني من زمان, فحبيت اعمل معاكم حلقه ايه اشوف ارائكم وتوقعاتكم وحاجات كده. ولكن هذا البرنامج ليس البرنامج الكروي, ايوه اسمها كوره صح كده, الكروي مش الكره, الكوره. طيب انا متابعك من بدري قوي, بس اول مره ابعت لك عايز اسمع شيرين وحمائي بتاعت بحريه. تقريبا الاغنيه دي اشتغلت, خليني اتاكد الاغنيه دي اشتغلت ولا لا. لو ما اشتغلتش يبقى من حظك ونصيبك, ما اشتغلتش هشغلها لك. حاضر هختم بيها. يا مين انت بقى, انت مين, انت ندى. حاضر يا ندى. والله يا جو كان نفسي يبقى عندنا مهاجم صريح رخم وبيعرف يكون محطه حلوه للي جاي وحلو في العرضيات, لان طريقه لعب منتخبنا 70% دفاعيه و30% بنعتمد على التحولات وخصوصا المرتدات والسرعات اللي بتميز بيها مرموش, والمهاجم هو اللي هيفرق معنا جامد. بنوفقنا كابتن احمد والله. طيب يا جماعه ممكن تعمل حلقه عن ماشي بقيت اشوف افلام يا جماعه مش خالص مش ده عادي حاجه بيتكلم عليه. حاضر يا محمد, حاضر حاضر حاضر حاضر. هنعمل كده. انا والله بكتب فعلا كل اللي انتوا بتقولوه ده بعد الحلقه, بقعد اكتبه كده عشان بنسى وفي نفس الوقت ايه اركز واعمل حلقه جميله يعني. فماشي حاضر هعمل كل الحلقات اللي انتوا عايزينها. مساء الخير يا جو, وحشتني نفسي فوق لك. يا عم مايكل انت فين يا عم مايكل, جيت متاخر والله, بس صباح الفل انت موجود اهو يا عم. الحمد لله على السلامه. انا اسمي ملك, شكرا قوي. حاضر يا ملك, بس الواتساب بتاعك اسمه ندى فانا مش قصدي حاجه والله. معاك فطومه علي, المسج دي كل شويه تجي لي. انت فين يا فطومه, المسج دي كل شويه تطلع لي كده. اهلا يا فطومه, يعني مش عارف ما تختم لنا بانغام. انت ليه دوحه عامله الاستيكر, انا بحب اقول الاستيكرات دي بتبين لي قد ايه الشعور حقيقي. ممكن مالك طلبت اغنيه, ما انا شغلت انغام يا جماعه, هو في ما شغلت انغام اهو مش حبيبي, بس قبل البريك اللي جاي يا ضحى. شغلت انغام متابعه البرنامج. ايه راح ايه, ماشي تمام. كنت هتصل بحد ودي كانت تبقى قصه كبيره. في السريع تقريبا طلع علم مصر قبل الحرب العالميه. فاهمك ماشي. الراجل ده شبهي ومش شبهي, انت فاهم قصدي مصطفى يعني. انت انا اكتر انا مش عارف كميه الناس اللي بتعمل لي صوري اي اي جامده قوي. انا عندي دلوقتي لسته مليانه صور بتبعتي على انستغرام. طيب ملك ممكن اغنيه الانغام متابعه على طول. حاضر يا ملك, قريت الرساله مبدئيا. وفي بعديها مسج من نفس الملك تقول لي وليد بيحبك جدا, اهلا وسهلا يا وليد. خلاص وصلت, بعتيها 1200 مره كفايه. طيب خليني مش عارف خلينا نعمل كده ولا لا, بس خلينا نقرا طيب كام رساله. نختمها بحسام حبيبي يا جو اغنيه عشان نغم بقى. والله انا غوم, انت بقالي كتير ما جيتيش وفي اغاني كتير اتطلبت, فانا هعمل حركه حلوه. كان في حد طلب دلوقتي اغنيه, بس انا الذاكره بعفيتين. استنى بس نفتكر كانت اغنيه ايه. ثانيه بس. ماشي خلاص, بهاء سلطان فعلا اتطلب مننا كذا مره وانا مشغلتش لسه لحد دلوقتي بهاء سلطان. افتكرت اغنيه شيرين وحمائي, افتكرت كويس انا افتكرت. طيب نشغل الاغنيه ديت بحيث ان احنا ايه نبقى ايه ختمنا. بس خلينا قبل ما نختم نقول حاجه مهمه جدا جدا جدا. نحط بس الاغنيه دي كده, نحط الاغنيه دي كده وبعديها عندنا ماشي. نعمل ايه بقى طالما وصلنا لهذه المرحله؟ نعمل كده ونعمل كده ونقلب مزيكه الختام. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه, اتمنى تكون حلقه كانت خفيفه على قلوب الجميع. حاولنا النهارده نفصل كده من ضمن المواضيع الكتيره اللي بنتكلم فيها. هي دايما مواضيعنا بيبقى فيها جد وهزار وبنضحك كده وحركاته فيها كل المشاعر الجميله دي, ولكن النهارده حبيت ايه ان تشيلكوا كده لمده ساعتين في الكوره ونتكلم شويه عن توقعاتنا للمنتخب. نحب نقول كلنا
المسجات اللي جات لي كلها كلنا بندعي للمنتخب المصري، كلنا ورا اللعيبه المصريين، كلنا ورا كابتن حسام حسن، ورا كل المنتخب الوطني. نتمنى ان شاء الله ترجعوا رافعين راسنا، ان شاء الله نوصل لمراحل متقدمه كتيره او متقدمه جدا في البطوله. احنا متابعين كل الماتشات ايا كان مواعيدها امتى. هيبقى في لخبطه في المواعيد وماتشات 4 الفجر و6 الصبح وحركات كده، ولكن دي بطوله بتيجي كل 4 سنين، فخلينا ايه نستمتع بيها. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بحلقه النهارده، كان معكم يوسف بركات، اتمنى تكونوا بتتكلموا في اللي انتوا عايزينه على قد ما تقدروا. في حاجه مهمه جدا الا وهي ان بكره ان شاء الله هنكون موجودين مع بعض، لان احنا موجودين حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. ان شاء الله اكون موجود معاكم بكره، لكن بما ان بكره الخميس فحب اقول لكم ان شاء الله هيكون عندنا الحلقه اللي بنفكر فيها مع بعض، الا وهي ان انت اللي هتتكلم بكره اكتر بكتير جدا. فبكره انت اللي هتعمل موضوع الحلقه، انت اللي هتتكلم في الموضوع اللي انت عايزه، لان عندنا اول ساعه ساعة ونص نتحايل شوية على القانون بالنسبة للموضوع اللي أنا ببقى جايبه، يعني ممكن ساعات أركينه شويتين على جنب وأنتوا تتكلموا أكتر زي ما أنتوا عايزين. فبكرة كل أي حاجة أنت عايز تتكلم فيها جهزها لبكرة. في نفس الوقت عايزك تكون بتنام كويس يا باشا وظبط حالك. لو الدنيا ده جات عليك أحب أقول لك إيه، ولا يهمك، أيامه هتعدي. لو أنت مخنوق الفترة ديت حاجة كده سريعة أحب أقولها لك، إن شاء الله هتعدي أي حاجة مضايقك. كان معكم يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. شوفكم على خير، تصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟

0: الفنانة رضوى جودة.
1: شوفي بقى يا خلودة، مضطرة أسرق نبيلة منك، أكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: عندي ليكي حتة دي خبر ومليون جنيه.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زي هوب يعني ما كان بيقول وبيعمل تملي، كان بيطاطي ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا. كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويذل نفسه اللي يسوى وما يسواش. قال ايه عشان يتقي شره ويبعد اذاهم عننا.
0: الفنانة رضوى جودة، تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.